وسنزيد المحسنين.

وَاتَّقُوا اللَّهَ

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس
1: كاويات
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن، بن الكابوس.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babos.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
11: مدارس مجد الحضارة.
12: تمهيدي،
13: أساسي،
10: ثانوي.
14: المركز الرئيسي الخاص بالبنات، عطان، خلف مجمع عطان الطبي. هاتف 01-41-43-96. موبايل 773-031-391.
10: الفرع الخاص بالبنين، حدة، جولة المدينة، جوار قاعة القمة. هاتف 01-412-119. موبايل 779-637-771.
15: مدارس مجد الحضارة.
16: علم ومهارة.
17: علم ومهارة.

just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.

0: Radio Delta.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. يا صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شايل كابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شايل؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص البن الكابوس.
2: وليش مش شايل كابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاوش
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شايل كابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس. مجموعة الكابوس.
5: طالعة نازلة طالعة نازلة، ساعديهم على تقوية عظامهم مع نيدو واحد بلس المعزز ب 48% من احتياجاتهم اليومية لفيتامين د، واحمي رحلة استكشافاتهم.
6: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
7: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا فورجي اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا. مزايا فورجي خليك دائما متصل.
8: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
9: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
10: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
11: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات

0: العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص. برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
0: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
0: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310، جوال 770119119، واتساب 730509509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
7: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
6: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
7: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
6: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
7: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
6: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
7: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
6: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
7: برنامج الرياضيات الذهنية،
6: أكاديمية الخط العربي،
7: برنامج الطالب المعلم.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
7: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
8: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
8: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-1077-770 أو 777-921-435.
9: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
10: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
11: راديو دلتا. Only God can stop us now. This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

صاحبي كلمني وقال لي انزلي رايح نسهر. رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب. طلبت عصير ما انا مش بشرب. ما طلعش عصير انا كده بشرب. شايف

0: الساعة الآن 9:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شلاخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta. صباح الخير.
3: يا صباح الانوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: اسعد الله صباحكم.
4: وطيب الله صباحك.
6: يا صباح الرضا.
4: يا صباح النور.
7: يا صباح الخير.
8: يا صباح الفل.
9: يا صباح البن. بن الكابوس.
10: احلى طريقه لتحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائح، ومن ثم نسخن ونضيف المكونات السابقة، نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون، نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس،
11: مجموعة الكابوس.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE، and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء، شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-4-21. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء، حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
9: مين بيحب الرس؟
10: أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
13: Just found it.
14: Activate logon sequence.
15: This is radio station. Today's best music. 102.
16: This is Radio Delta.
17: If you have a radio, thanks for listening.

0: الساعة الآن 9:14، الثالث من محرم 1448 هجرية، الموافق 18 من شهر يونيو 2026.
1: ليست كل الأشياء الجميلة ترى، فبعضها يحس، كدعوة صادقة رفعتها أم، أو راحة تسللت إلى قلبك دون سبب، أو لطف خفي رتبه الله لك وأنت لا تدري. صباح الخير.

الأناقة ليست محصورة في مظهرك الخارجي فقط، فهناك أناقة داخلية، وهي أناقة لسانك، عقلك، قلبك، أسلوبك. الأناقة الحقيقية أن تكون أفكارك أكثر تهذيبا من شكلك، ومشاعرك أزكى طيبا من عطرك، وخلقك أكثر جاذبية من خلقتك. أن تكون باهظ الكرامة، حليم النفس، غني الأخلاق. صباح الخير.

0: كبرنا واكتشفنا أن أجمل الرفاهية ليست في كثرة ما نملك، بل في راحة البال، وفي قلب لا يحمل ضغينة، وفي حياة هادية لا تحتاج إلى استعراض.
1: كن هادئا فالضجيج مؤلم، كن عاليا فالقاع ممتلئ، كن صابرا فالضجر محبط، كن مشرقا فالظلام مهلك، كن أنت فالتكرار ممل.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعين ومتابعين راديو دلتا اف ام 1.7 أينما كنتم تستمعون إلينا عبر الأثير المنير 1.7 عبر فيديو البث المباشر الموجود في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دلتا اف ام 1.7 أو عبر الأثير الممتد في صنعاء وذمار وعمران وأجزاء من محافظات أخرى أو عبر رابط البث المباشر الموجود في صفحتنا على الفيسبوك أيضا.
1: أهلا وسهلا بكم في أصبحت الخميس مستمعينا الكرام، وحياكم الله في برنامجكم الصباحي أصبحت الخميس. شوف كيف أنا بنكررها يا محمد عشان التكرار
0: يعلم الشطار.
1: إذا مستمعين الكرام إلى أولى فقراتنا لهذا اليوم، وهي فقرتي المفضلة معلومات قد تكون غريبة.
0: في أولى معلومات قد تكون غريبة، قد تبدو المشيمة مجرد عضو مؤقت يخرج من جسم الأم بعد الولادة، لكن الحقيقة المذهلة أن هذا العضو العجيب يعد واحدا من أكثر التراكيب البيولوجية تعقيدا وإثارة في جسم الإنسان. والمفاجأة التي صدمت العلماء لعقود أن المشيمة لا تعمل دائما بمنطق التعاون الهادئ، بل تخوض مع جسم الأم ما يشبه مفاوضات مستمرة هدفها الأول والأخير تأمين احتياجات الجنين مهما كان الثمن.
1: يعني هي بتشتغل في جسم الأم مثل السكيورتي الذي بيحرس الجنين. يعني الأم تظفيها بمعنى الكلمة، وكل حاجة عشان الجنين
0: حتى ولو كان على حساب
1: أو حسب على حساب
0: حياة الأم.
1: رغم أن المشيمة تحمل جينات الأب والأم معا، فإن بعض الجينات الأبوية تلعب دورا مؤثرا في تحفيز نموها وزيادة قدرتها على الحصول على الغذاء. حتى أن علماء الأحياء يصفون الأمر بما يعرف بالصراع الجيني، وكأن جينة الأب تقول أعطوا الطفل أكبر قدر ممكن من الموارد.
0: وهذا السبب اللي بيخليها تحارب.
1: يس. بينما يحاول جسم الأم الحفاظ على توازنه ومخزونه الحيوي،
0: فإذا احتاج الجنين إلى الحديد فإن الأولوية تكون لتزويده به حتى لو أدى ذلك إلى إصابة الأم بفقر الدم. وإذا لم تحصل الأم على ما يكفي من الكالسيوم يبدأ جسمها باستخدام احتياطاته المخزنة في العظام والأسنان لتلبية احتياجات الجنين المتزايدة.
1: لذلك أحيانا تحصل الأم عندها مثل ما تقول أنيمة حادة بسبب أنه نقص حديد بشكل كبير، وأيضا الأسنان تبدأ تتسوس بالسقوط
0: وأحيانا تبدأ بالتفتت. أيوة الأسنان
1: والعظام، تقول العظام المرأة دائما تقول تشتكي من عظامها بسبب إيش؟ بسبب
0: نقص
1: المشيمة المحترمة اللي بتحمي الجنين
0: اللي بتشل كل شيء.
1: الأكثر إدهاشا أن المشيمة ليست عضوا دائما، بل مصنع هرمونات ومركز قيادة مؤقت يعيد برمجة جسم الأم بالكامل، فيزيد حجم الدم ويغير عمليات الأيض ويوجه الموارد نحو ضيف صغير لم يولد بعد. طبعا هي بتعمل إيش على رفع الدم أحيانا، إلى ما يكون شفت يحصل عند بعض النساء ضغط حمل.
0: أيوة.
1: ضغط حمل بسبب هذا، بسبب المشيمة نفسها.
0: ولهذا يشبه بعض العلماء المشيمة بحارس شخصي شديد الإخلاص، لا يعرف المجاملة ولا يهتم كثيرا بمخزون الأم بقدر اهتمامه بمهمة واحدة فقط، حماية الجنين وضمان نموه.
1: ولكن الطريفة في الأمر أن هذا الحارس الشرس يختفي تماما بمجرد انتهاء مهمته، فبعد الولادة لا تنفصل المشيمة تخرج من الجسم وكأنها تسلم المهمة للعالم الخارجي. يبدأ بعدها الأب والأم معا مرحلة جديدة من الحماية والرعاية والتدليل. طبعا قبل الختام ولك اختمها وبعدين كمل.
0: سبحان الخالق، فداخل الرحم تدور واحدة من أعجب قصص التعاون والصراع والتضحية في الطبيعة، قصة بطلها عضو مؤقت لكنه يؤدي مهمة استثنائية لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل حمل.
1: طبعا هذا المشيمة مكونة من عبارة عن نصفها من جينات الأم ونصفها من جينات الأب، تجي مع الجنين.
0: يعني لو كانت من جينات الأم فقط لما
1: كانت
0: حصل
1: تحافظ على الأم أيضا، يعني مش فقط الجنين. تأخذ أول حاجة تلخبط الهرمونات، تغير في هرمونات المرأة، تزيد من بعض الهرمونات بشكل كبير. أول ما يحصل الولادة تبدأ الجسم بلخبطة، بيحصل فيه ارتباك في بعض الأحيان بسبب أنه نقص كبير في في المعادن والكالسيوم والأشياء، يؤدي إلى اكتئاب ما بعد الولادة. وفي بعض الأحيان في أشياء أخطر من اكتئاب ما بعد الولادة، تؤدي إلى النسيان. بعض النساء توصل لمرحلة أنها تنسى من هي، تنسى نفسها يعني فعليا حرفيا. في حالات وصلت أنه خرجت المرأة من البيت وضاعت، عشان هي أصلا نسيت من هي. مش الموضوع يعني اني جلست سنوات، 3 سنوات ضايعة، يعني بعد ما اكتمل رجع لها
0: بعد ما رجع عقلها
1: يعني فعلا المرأة في اثناء الحمل، يعني الحمل هذا يعتبر ايش، اكبر كيف اوصفها لك، يعني
0: مجهود تبذله او يبذله انسان.
1: فاحنا المفروض نقدر المرأة الحاملة،
0: احنا بنقدرها
1: قدوين، انتو بذات الرجال بتقدروها
0: الله يكون في عونها. بس عجبني موضوع المشيمة، اني اول ما خلص تولد المرأة ينتهي عملها.
1: ايه وتوظفيش يا مرأة، انت سبري نفسي شو لعمرش خرجت.
0: قولي ليش بينتهي عملها؟
1: ليش؟
0: لاني بتسلم الراية للرجل هنا. يبدأ خلص. الرجل بحراسة طفله، بيكون هو الحارس الشخصي
1: يا أخي، ما مضايق على الأم.
0: احنا احيانا بنضحي بالأم من اجل حياة الجنين.
1: فعلا احيانا توصل حياة الأم لمرحلة الخطر، ما ارتفع ضغط الدم بشكل كبير جدا، وهذا بسبب المشيمة نفسها،
0: اللي بتكون الأولوية للجنين مش للأم.
1: ايمن زي الأطرش في الزفة،
0: سبحان الخالق. المعلومة الغريبة الثانية،
1: يقال بين السقارين أن الصقر قد يبكي دما ويموت إذا وقع في الأسر، وكأن كبرياءه يرفض القيود حتى آخر لحظة. لكن خلف هذه الرواية الدرامية تكمن حقيقة بيولوجية لا تقل إثارة. اصطمنا بالمعلومة.
2: فعندما يصهط الصقر لا يموت لأنه يشعر بالإهانة، لأنه شعر بالإهانة كما يظن البعض، بل لأنه يدخل في حالة رعب قصوى تعرف علميا باسم اعتلال العضلات الناتج عن الأسر. في تلك اللحظات يفرز جسمه كميات هائلة من هرمونات التوتر، وترتفع ضربات قلبه وضغط دمه بشكل خطير، ما قد يؤدي إلى نزيف داخلي أو سكتة قلبية مفاجئة إذا لم يتم تهدئته سريعا.
0: أما القصة الشهيرة التي تقول إن الصقر يبكي دما حزنا، فهي ليست دقيقة بالمعنى الحرفي، فالصقور لا تذرف الدم من عيونها بسبب المشاعر، لكن العنف الذي يرافق محاولات الهرب إضافة إلى الارتفاع الحاد في ضغط الدم قد يسبب نزيفا يظهر حول العينين أو من فتحات الأنف، فيبدو للمشاهد وكأن الطائر يبكي دما من شدة القهر.
1: ولهذا يتعامل السقارون المحترفون مع الصقر فور صيده بحذر شديد، فيغطون عينيه بالبرق، شفت لما يبرقعوهن قولتهم، لتهدئته وتقليل شعوره بالخطر، كما يلجؤون إلى خفض حرارة جسمه لمنع وصوله إلى مرحلة السطمة القاتلة. يشلوا الصقر ويدفنوا بين الرمل ويسكبوا فوقه ماء عشان ضغط الدم حقه ينزل، عشان لا يرتفعش قوي قوي قوي وينفجر ويموت.
2: والحقيقة المدهشة أن الصقر لا يختار الموت دفاعا عن كرامته، لكن جهازه العصبي شديد الحساسية يجعله أحيانا ضحية خوفه الهائل، حتى تتحول لحظات الأسر الأولى إلى معركة بين الحياة والموت.
0: بين نشوف أنه العلماء حولوا الأسباب إلى أسباب علمية بحتة، وأنا بين أشوفها أنه دفاعا عن الكرامة، دفاعا عن الكرامة بيرتفع ضغط دمه
1: بيرتفع ضغط دمه، أنت مستوعب أنه بيموت
0: لدرجة أنه يموت طبيعي،
1: يموت
0: طبيعي،
1: ينفجرين الأوعية الدموية ويقع في جلطات ومدري إيه، سبحان الله العظيم.
0: شعوره بالإهانة ودفاعا عن كرامته وتوتر وخوف،
1: هي مشاعر في
0: كل هذه المشاعر،
1: حتى لو ما قلناش إهانة هي مشاعر خوف.
0: أيوة بس
1: موجودة يعني،
0: بس حولوها إلى أسباب علمية بحتة خالية من المشاعر والأشياء هذه، مع أن الأشياء المسببة لضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم والتوتر والأشياء هذه كلها مشاعر.
1: أكيد.
0: أيوة.
1: فالصقارين نفسهم قدهم فاهمين كيف يستخدم، كيف يتعاملوا مع الصقور. وأنا كنت استغرب ليش مربطين لعيونهم.
0: أيوة حتى أنا.
1: فاكتشفت المعلومة، سبحان الله العظيم.
0: طيب المعلومة
3: مش نعرف ليش اللي ما يعرف الصقل شوي ليش
1: على الآن اكتشفنا ليش
0: يحسب إنه دجاجة
1: لأنها كان يظن مثل بقية الطيور يعني عادي تصطاده وطبيعي ويعيش طبيعي لا ما بيقدرش. إذن معلومتنا الأخيرة لليوم، ماذا لو أخبرتك أن الجلوس أمام المرآة في غرفة شبه مظلمة لبضع دقائق فقط قد يجعل وجهك يتحول إلى شخص آخر أو حتى إلى شيء مرعب لا تعرفه؟
2: الأمر ليس قصة من أفلام الرعب، بل ظاهرة حقيقية وثقها العلماء وتعرف باسم وهم الوجه الغريب في المرآة. ففي تجارب نفسية أجريت على متطوعين جلسوا أمام مرايا بإضاءات خافتة، بدأ معظمهم برؤية وجوه مشوهة وملامح غريبة، وبعضهم أقسم أنه شاهد أشخاص آخرين أو وجوها لأقارب متوفيين تحدق فيه من داخل المرآة.
0: لكن ما الذي يحدث فعلا؟ السبب يعود إلى ظاهرة عصبية تعرف باسم تأثير تروكسلر، وهو تأثير يجعل الدماغ يتجاهل التفاصيل الثابتة عندما تركز العين على نقطة واحدة لفترة طويلة. ومع ضعف الإضاءة تبدأ بعض ملامح الوجه بالتلاشي تدريجيا، فيجد الدماغ نفسه أمام صورة ناقصة فيحاول ملء الفراغات اعتمادا على الذكريات والخيال والأنماط المخزنة داخله.
1: وهنا تبدأ اللحظة الأكثر غرابة، فالدماغ البشري مبرمج على التعرف على الوجوه بأي شكل ممكن، وعندما يعجز عن تفسير ما يراه بدقة يبدأ بإعادة تركيب الملامح بصورة عشوائية، فتظهر ابتسامات مخيفة وعيون تختفي ووجوه تبدو وكأنها لا تنتمي لصاحبها.
2: والأغرب من ذلك أن بعض الأشخاص لا يكتفون برؤية هذه التشوهات، بل ينتابهم شعور غامض بأن الشخص الذي ينظر إليهم من المرآة ليس انعكاسهم الحقيقي، بل كيان آخر مستقل عنهم تماما.
0: ورغم أن هذه التجربة دفعت البعض للاعتقاد بأن المرايا بوابات لعوالم خفية، فإن العلماء يؤكدون أن الحقيقة أكثر إثارة من الخيال نفسه، فالمرايا لا تخفي أشباحا أو كائنات غامضة، وإنما تكشف مدى هشاشة إدراكنا للواقع، وتذكرنا بأن أكثر الأشياء رعبا قد لا تكون مختبئة خلف الزجاج، بل داخل أدمغتنا نفسها.
1: ففي الظلام ومع بضع دقائق من التحديق الصامت قد يصبح عقلك أعظم صانع للأوهام وأبرع مخرج لأفلام الرعب.
3: لا مش ممكن أنه هو بيشوف نفسه على الحقيقة بس.
1: طيب يا أيمن اليوم جرب أنت جرب اليوم جلس قدام المراية 10 دقائق وإضاءة خافتة.
3: قد جربت
0: أنا قد جربت
3: قد جربت بس الناس كنت أقول يا الله كيف الواحد على حقيقته يا لطيف.
1: لا
3: يعني أنا كنت مقتنع أنه أنا ما حسيت أنه بنبسر واحد ثاني
1: يعني كم المدة اللي جلست
3: يعني أنا كنت بنبسرني
1: كنت بتبسرك كم جلست قدام المراية؟
3: لا والله خيرت يعني مرة تجي أرقد والغرفة حكي أصلا في أمام المراية أمام مكان نومي أجلس أتأمل فيها وأقول يا لطيف بس الله يصبرني علي.
0: أنا قد جلست قدام المراية في الإضاءة خافتة، وفعلا الدماغ البشري يوهمك
1: تشوف أشياء مرعبة.
0: أيوة. لدرجة أنك تشوف أشياء مختلفة خلف
3: لا والله إني حرفيا
1: أيمن أصلاً أخذ. الواقع اللي بيعيش أكثر إخافة من ما بيشوف
0: أكثر رعباً.
1: أيوة.
3: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: طيب أنا أسمع حاجة جميلة على ذوق المخرج الجميل صاحب الأنامل يلا.

0: استقبل هذه المكالمة ونقول ألو مرحبا.
1: استقبل مكالمة بدون ما تقولوا لي.
0: أنت ما بتبصرناش.
1: أنا شو ما جالس أقول لك شيء.
0: أنت أصلاً جالس تبصر هناك.
1: ألو. السلام عليكم.
0: المكالمة مشيش تستقبلنا.
1: الحمد لله. ألو.
0: سمعت واحد بيقول كيف أنت يا ولد.
2: أيوة.
0: داخل السماعة.
1: السلام عليكم. أنتم على الهواء.
0: Hello.
1: على غيري هذا المسبر.
0: Who are you?
1: يا أحمد ألو بس كذي.
2: طيب ألو. صباح الخير.
3: هذا فاطمة المنتصر. تحياتي للأستاذ زيد فايق مدير الإذاعة. تحياتي لكل من أيوة يا صباح النور والعافية. أولا تحياتي لك يا أخي محمد الخضر. تحياتي للأستاذة الرائعة الجميلة الإعلامية في سماء الإعلام الأستاذة فاطمة المنصر. تحياتي لأخي الراقي صاحب الحنجرة الذهبية محمد أيمن الحيمي. تحياتي لجميع طاقم إذاعة دلتا 101.7 وعلى الهرم الأستاذ الخالي زيد فايع أخي الكريم. دعني أوجه تحية كبيرة لصاحبة المديرة مدرسة الزهراء بشملان همدان، تلك المديرة الرائعة الجميلة التي لا تقبل الطالب تدخل من باب المدرسة إلا بالجلباب الكامل والخمار الطويل، ليس الخمار الذي لا هو قل النخرة. أوجه لها أكبر تحية. إنها لطيفة الغجمي على حزمها ولزمها في مدرستها، وهذه هي الفريدة من نوعها، وهي أصيلة بنت عص. تحياتي لها وتحياتي لكم وتحياتي لكل من يسمع العيزة لكني بدون استثناء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا لك يا عبد العزيز.
0: إذا مستمعين الكرام نروح لفاصل قصير وخلوكم على 101.7 راجع لكم.

0: عشرة عمر.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: خش خش خش خشة، كرمش كرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. أكثر من

0: 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعة الحكومية، هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام التقسيط المريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
0: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: مين بيحب الرسم؟
3: أنا.
2: مين بيحب يسمع حكايات؟
3: أنا.
2: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية تعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
7: كل يوم في هوا
8: وانت ماشي كل يوم.
9: أيوة
8: لازم تاخذها كل يوم.
9: ايش هي؟
8: شواية وبروست كل يوم. أجمل والد الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحب وبرص ومضغوط وشواية.
10: قسم الإدامات، مشكلات وسلسة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
11: يا طعمة
8: شواية وبرص كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-8-4-8-4-60. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا.

عدنا لكم أعزائي المستمعين بعد الفاصل, ونبدأ معكم بقراءة الرسالة التي تصلنا على الواتساب والإس إم إس عبر الرقم 7236339. أولى هذه الرسالة من أمان الحيمي, تقول في رسالتها: اللهم اجعلها سنة هجرة من المعصية للطاعة, ومن الحزن للفرح, ومن الضيق للفرح أو للفرج. بداية السنة الهجرية مش مجرد تاريخ جديد, هي وقفة صدق مع النفس وصفحة بيضاء يفتحها رب كريم. وكل عام وأنتم بألف خير, نستقبل عامنا الهجري بقلوب بيضاء ونية طيبة. صباح الخير, صباح الأستاذ زيد دفاع وأمل ونسيب طلال الفريال وسماح العمراني وإسماعيل ومحمد الخضر وأيمن الحيمي وسيدة وعصماء عصام وبشرى حيدر فوزية ومال بنت إبرة غد وانتصار التاج وانتصار عبصري وبشرى وفرفوشة وعبير الصباحي وأمير الوادعي وغادة خضراني وأشرف بن يحشيش وتسر العصامي وعاشقة الشاص وأمل الزورقي والكاتبة الصغيرة وتسنيم العرار ومن الحرازي وملغال الحرازي وعسولة حرازي ومذيعة الغد يسرى جميل وهالة محمد والمزكرة عوى البرنسيسة وبشرى الدماري وأميرة عمران وأماني يحيى ومال الشامي وعفف أحمد وندى الأهدل وفاطمة جبارة وعاشقة التحدي وهمس الشعور وقاهرة الحزن وأسماء من ريمة وملاك الحاج وفنار السنباني وفرن جبارة وعاشقة البحث وعاشقة الابتسامة وعاشقة الدلتا وبنت الجندوبي وسر المقالح والإعلامية غادة ناجي ومنتهى وخديجة وبنت السيد وبنت اليمن والمنشدة آية والخالة فطوم وزمور دوام عبد الرحمن وأم معتز ورمز الوفاء ورفيعة الذوق ونسمة الهدى وياقوت وأم ماريا ورجاء الحيمي وقيثارة الأمل. ما بتكتبيش الأسماء كاملة يا أماني. وتحياتي للذي نسيتهم من أماني الحيمي.

إلى رسالة أم معتزل نجار بتقول في رسالتها: يوم الخميس اللهم يا من انشق الفجر بأمره وتوزعت الأرزاق بكرمه، اجعل يومنا هذا حافلا بكل خير واصرف عنا كل شر. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل بحولك وقوتك كل صعب علينا سهلا سهلا بفضلك ورحمتك يا رحيم. يا رب لا يغادر هذا اليوم كل بيت من بيوت المسلمين إلا وقد ملأته فرحا وسعادة وفككت كرب أهله ويسرت أمرهم وشفيت مريضهم وفرشت همهم وأذهبت حزنهم ورزقتهم من حيث لا يعلمون رزقا وفيرا طيبا لا يسأل أحدا بعده شيئا يا كريم. اللهم امطر على قبور موتانا وموتاهم من سحائب رحمتك واجعلهم في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. صباح الخير محمد إيمان، فاطمة، عبد الإله وعبد الكريم وجميع طاقم دلتا والمستمعين والمشاركين. نسمة الهدى، رسائل جميلة يا نسمة الهدى، بس ليش بعض الرسائل تكون بلهجة خليجية مش حلوة؟ تقول في رسالة: الصبر مش معناها انك ما تتوجع، الصبر انك تتوجع وانت ساكت وقلبك يقول يا رب. تصبر على الوجع لما يبقى ذكره على الباب المقلق، لما ينفتح لك أوسع منه، ربك ما نسيك. اصبر شوي، اللي تبيه بيجيك بس في وقته الصح، مو وقتك أنت، وقت ربك. والله تدبير، والله تدبير ربك أجمل من أحلامك. أنت بس تقول يا رب وأنا صابر وهو يتولاك. خلك شخص يصبر ويبتسم، يتعب ولا يشتكي، ينكسر ويرجع أقوى. الصبر مش ضعف، الصبر قوة ما يفهمها إلا اللي مر بنفس الطريق وأنت قدها وقدود. كل تأخيرة فيها خيرة وكل صبر نهايته جبر. يمكن اليوم تبكي من الضيق، بكرة بتبكي من الفرح. اصبر على نفسك، اصبر على حلمك، ربك شايف وسامع. الصبر عبادة وأجر الصابرين بغير حساب. تخيل ربك يعوضك على كل دمعة نزلت وأنت ساكت، وعلى كل مرة قلت الحمد لله وأنت موجوع. اصبر والله العوض قريب. لا تستعجل على شيء كتبه الله، كتبه ربك لك. المستعجل يخسر والصابر يكسب. اصبر على الرزق يجيك، اصبر على الفرح بيزورك، اصبر على الجبر بيحتضنك. وعد من ربك. الصابر يشوف النور بنهاية النفق حتى لو النفق طويل، ومظلم يشوف الفرج حتى لو كل الأبواب مقفلة، لأن الصابر عنده يقين إن ربه ما يترك عبده. اصبر على نفسك، على أخطائك، على تعثرك. ما حد تعلم المشي إلا بعد ما طاح ألف مرة. أنت بخير دامك تحاول، أنت عظيم دامك صابر، وربي مع الصابرين. صباح الخير، تحياتي لكم ودمتم بخير من نسمة الهدى. صباحك من أجمل ما يكون.

نهر الأمل تقول في رسالتها: تكلم مع الله ولو دقيقة واحدة في اليوم، أخبره بالذي حصل معك، أخبره أن قلبك مكسور ويحتاج لجبيرة ولا جابر غيره، أخبره بأنك تتألم، أخبره بالذنوب التي وعدته بأنك لن تفعلها وكررتها، أخبره بأن لديك أمنيات وتتمنى لو تحققت جميعها، أخبره فهو يعلم ما بداخلك ولكنه يريد أن يسمع صوتك وأنت تشكو إليه وتدعوه وسيستجيب، فهو الذي لا تفوته تنهيدة قلب. يا رب اجعل لنا أيام العام الهجري الجديد هينة لينة سهلة ميسرة، أحلامنا فيها محققة وأمنياتنا قريبة. اللهم بشرى تشبه الغيث، وسعادة تملأ القلب، وفرحة تمحو كل حزن، وفرجا لكل صابر، وتحقيقا لكل أمنية خير. صباحكم جبر وسعادة تعانق أرواحكم. من مستمعاتكم الدائمة نهر الأمل، وبتطبق نية راشد الماجد كاتبة لها: ما بنكسر صابر، أكيد بلب في كل الطلبات، لكن بعد الفاصل أعزائي المستمعين خليكم على أثير إذاعة دلتا اف ام 1.7 اسمع اليمن. فاصل قصير ونرجع لكم في فترتكم الصباحية الأسبوعية المفضلة. أصبحتوا

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا.
4: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
5: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: برنجو. برنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي أساسي
1: ثانوي
4: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي هاتف 01414396 موبايل 773031391
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة هاتف 01412119 موبايل 779637771
5: مدارس مجد الحضارة
6: علم ومهارة
7: علم ومهارة مجد الحضارة.
8: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
9: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
10: Hey, welcome to our shop.
11: Do you have excellent sports clothes?
10: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
11: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
10: Oh, really? Where is that school?
11: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
10: Oh, really? Is it a good school?
11: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
10: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
11: Yeah, you can.
10: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
11: It's on 50 Meter Street in Babos.
10: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
12: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen أصالة في التربية حداثة في التعليم. العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250.
13: نقي لأن صحتك تبدأ من قطرة.
14: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
13: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
14: محطة نقي مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف شارع 20 جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001077 أو 777921435.
15: مين بيحب الرسم؟
16: أنا.
15: مين بيحب يسمع حكايات؟
16: أنا.
15: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
17: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
1: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
18: يوه مطعم الحلواني التركي.
19: الحلواني الذي نعرفه؟
18: أيوه أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
19: نعرفه من زمان.
18: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
19: دجاج الحلواني من زمان.
18: فيه مشكلة مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
19: طعيم من زمان.
18: أسماك وجمبري بجميع أنواعها.
19: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
16: من زمان.
20: من زمان.
19: حلويات وبيتزا ومعجنات.
18: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
16: من زمان.
18: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
19: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون:
18: 772-238-378.

0: عودة إليكم مستمعين الأكارم، وعودة إلى قراءة رسائلكم التي تصلنا على 7236339. وفي معانا رسالة واتس جميلة جدا، وبنت صحن مزينة بالحبة السوداء
1: بداية السنة الهجرية،
0: مخطوط عليها 1448 هجرية.
2: لا السنة الهجرية، أشارك معلومة بس. أنا قصنا التاريخ الهجري فعلا تم احتسابه من أول ما هاجر الرسول، وفعلا احتسبوه من هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن قصنا من وقت ما هاجر خلاص بدأوا الصحابة يدونوا هذا التاريخ.
0: لا تم تدوينه
2: بعدها بفترة طويلة من وفاة سيدنا محمد. لما احتروا في مخطوطات أو رسائل وصلت الوالي، فالوالي احتره بأي تاريخ أصلا كتبوا له، أظن كتبوا له الشعبان، فهو احتره الشعبان العام هذا، أو يقصد شعبان العام القادم
0: الماضي أو عام الماضي أو
2: أيوة أو لا أيوة. فدونوا التاريخ الهجري، فاجتمعوا الصحابة وقرروا أن التاريخ الهجري هو أنسب شيء، لأنه أصلا كان يعتمدوا على القمر، على القمر والنجوم، فاستطاعوا أن يستدلوا عليه بدقة عالية. لعلمك التاريخ الهجري دقيق جدا، التاريخ الميلادي الذي احنا فيه مش دقيق، مختلفين عليه. في أثيوبيا مثلا التاريخ الميلادي حقهم مختلف، قبلنا بحوالي 5 سنين أو حاجة هكذا.
0: نعم نعم.
2: دول ثانية متقدم بيقول لك التاريخ الميلادي هذا مش هو فعلا ميلاد المسيح عليه السلام، مختلفين فيه.
0: ولكن للأسف الـ الـ الاختلافات الحالية، وبعض الدول العربية بتختلف الآن في التاريخ الهجري، مع أنه دقيق جدا مثل ما قلت أدق. نعم. من التاريخ الميلادي. المهم كنا بنتكلم عن الرسالة الجميلة التي وصلتنا والمخطوطة الرائعة فوق بنت الصحن. تحياتنا لياكوت ولبنت الصحن التي صنعتها. وبتقول بنت الصحن تقول لكم كل عام وأنتم بخير، كل عام وهي بخير وأنت بخير يا ياكوت وكل من يسمع لراديو دلتا اف ام 101.7. وتقول أيضا في رسالتها ياكوت: أحب الضحكات العالية وأحب السعداء الذين لا يحتاجون لأسباب كثيرة ليبتسموا. أحب أولئك الذين يلقون الناس بدفء عيونهم ويغضون البصر عن عيوب الأحباء. أحب الذين يحتضنوننا حتى لو التقيناهم بالأمس، والذين يجعلونك تشعر بأنك أهم إنسان في المجلس حين يخاطبونك. أحب من ينهمرون حديثا عن جمال الصباح، من يلاحقون الغيم ويصورون زخات المطر، الحالمين والعفويين. أحب من يختارون اللطف حين تعقدت الأمور ويميلون إلى البساطة ويخففون الغضب ويطيلون الأحاديث العميقة. أحب أولئك الذين حافظوا على دهشتهم من رتابة الحياة. قد لا نملك أسباب السعادة، لكن من حقنا أن نحلم بها أحيانا. فقليل من الخيال يعطي للواقع بعضا من الدفء. صباح الابتسامة والسعادة، صباح الأمل الذي ينطلق مع أول نغمة، وصباح الحضور الطاغي الذي يملأ القلوب قبل الآذان. صباحكم إذاعي بامتياز، مليء بالإبداع والشغف. صباح الخيرات والبركات، وكل عام وأنتم بألف خير. 1448 هجرية، نسأل الله أن يكون عام السعادة والخير، عام تحقيق الدعوات وراحة البال، نعيشه آمنين مطمئنين قريري العين. عسى أن يجبرنا الله في كل شيء. تحياتي ودمتم ودام الوطن بألف خير. تحياتنا لك يا ياقوت، وكل عام وأنت بألف خير.
2: استقبل هذه المكالمة.
1: نقول ألو مرحبا.
3: عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يعطيكم الصحة والعافية وصباحكم أهل
2: حياك الله
3: خير وبركة وسعادة.
2: أبو خالد صح؟
3: أبو خالد معك. نعم
2: حياك الله يا أبو خالد، طبعا بيكلمنا من المهرة.
3: الله يحييك الله يحييك ويعطيكم العافية، وتحية لكم والجميع مضيفينك اللي في الإذاعة. أبو خالد
0: ربنا يحفظك يا أبو خالد، وتحيتنا لك ولكل أهلنا في المهرة
3: حبيبي. الله يعطيكم الصحة والعافية. يوفقكم ويسعدكم ويسهل لنا ولكم يكون صعب إن شاء الله
0: يا رب.
3: هذا العام الهجري الجميل الذي يجب من الإنسان سواء كان ذكر أو أنثى أن يتصالح مع نفسه. عندما تتصالح مع نفسك لكل نفس مجروح، لكل قلب مكسور، لن يلملم هذا الجروح إلى الله عز وجل. ونحن في هذا الزمن الذي كثر فيه الشر وقل فيه الخير، لكن يجب أن نأخذ بالحديث النبوي، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: تفاءلوا بالخير تجدوه.
0: نعم.
3: ومثل ما قال الشافعي: اذكر الله إن كنت غافلا تأتيك الأرزاق من حيث لا تدري، ومن قال أن الرزق يأتي بقوة لما أكل شيء العصفورة مع المفطر. فالحياة يجب أن تكون مستمرة، سواء كان سواء صار. إحنا في سنة هجرية جديدة، لكل من تعرض إلى خيانة، لغدر، كان من كان، لن تقف الحياة عند هذه النقطة، ويجب أن نتذكر هذا الدعاء: اللهم أصرف عننا كل سوء. فمن فقد صديق، زوج، تمام، فأعلم في هذا الشيء الله بعد عنك شر، تمام. فيجب أن نستمر حياتنا الجميلة، حياتنا جميلة جدا، لكن إن أخذناها مع الله عز وجل سوف تكون أجمل وأفضل. فالحياة مع الله جميلة جدا، ولا نهتز الاهتزاز العاطفي أو الجانبي. فتحية لكم وتحية لبرنامجكم الشيق الذي في كل يوم احنا الآن نسمعكم، نسمع عندكم اختيارات ومشاركات وبرامج شيقة جدا. فصباحكم أمل وسعادة، وكل عام وأنتم بخير وسعادة إن شاء الله بإذن الله.
0: يا رب نسأل الله السعادة لنا ولك، وكلامك جميل جدا، زادنا وزاد حضورنا بهاء وجمالا. تحيتنا لك يا أبو خالد.
3: شكرا لكم، هذا من طيب أصلكم، الله يعطيكم الصحة والعافية وطول العمر إن شاء الله.
0: يا رب الله يعافيك.
3: شكرا لكم.
0: في رعاية الله.
2: في رعاية الله.
3: السلام.
0: ما شاء الله أبو خالد يمتلك حنجرة رائعة ونبرة صوتية فخمة، وكلامه منمق ومنسق، مع أنه يبدو ارتجالا. فتحياتنا لك يا أبو خالد ولكلامك الجميل الذي زادنا أيضا طاقة إيجابية، ووصلتنا منه هكذا سعادة
2: والدعوات بشاشة. نعم. ذكر الله، التذكر بحديث النبي: تفاءلوا بالخير تجدوا. كل ما أتذكر حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فعلا يدلي لفعة إيجابية والله. بالذات نجاح عن سيدنا محمد بيقول تفاءلوا بالخير تجدوا.
0: نعم.
2: لأنه أصلا ما عندنا، لو جي تفكر فيها محمد وفاطمة، إذا ما تفاءلش بالخير ما إيش هتفعل؟ ما معنى إلا نتفاءل، ما بنعيش إلا على الأمل إن شاء الله.
0: لا، وهذا هو وعد صادق من الله سبحانه وتعالى. نعم. لأنه ما ينطق عن الهوى، قال تفاءلوا بالخير تجدوه، شرط أنك تجد الخير تفاءل به. فنسأل الله أن نكون من المتفائلين،
2: وأسأل الله أنه يهدي كل المتشائمين. لأنه في فعل نشوف كثير من أصحاب حتى من الأهل، وهذا نظرة سوداوية يا لطيف.
0: أيوه،
2: الموت كلنا عن الموضوع.
4: حاول تدي لهم أسلوب تفاؤل وعتي غير الأحوال. لا، إحنا من سيء إلى أسوأ، إحنا من
2: كله رايح.
4: يا أخي
0: أخرتها متر في متر.
2: أنا دني
4: بعد ما سيدوا لك اليأس فعلا، منك تحاول فقط أنك تقنعهم يتفاؤلوا شوية. أيوة. ويعيشوا شوية جو بهجة، ويعني يحسوا أن أنتوا نزلت. يا أخي كفي أنك الآن تتنفس تتكلم وعايش.
0: أيوة.
4: أحمد الله وشكره، غيرك يعني مشلول مش قادر على الأكسجين.
0: أيوة. على أحمد الله على جزيل النعم التي أعطاك إياها.
4: أيوة.
2: الحمد لله،
4: يعني هذه النعمة وحدها تخليك تكون سعيد مش بس متفائل.
2: في أكثر من موقف لما سير العمل يا محمد أدخلهم يائسين كلهم مكتئبين، كلهم أهلا السلام عليكم كيف حالك، يلا عملوا هذا، وحاولنا أفعل لهم جو، ولا كل شيء مجازم فعلنا هكذا، ميتين بيجابروها هكذا.
0: هلا هذا ماشي
2: ماشي هذا، رجع أقول له الله ينكد عليكم كمان وكمان، الله يجعل لكم المصايب كلها تجي لكم يوم ورا يوم. وهذا رجع أقول له مالك مالك، ولا ما أنتم تشوها هكذا، طيب ما فعل لكم.
4: ما عجبكمش جو التفاؤل، ندي لكم جواكم التشاؤمي.
0: بغض النظر عن أن به ناس بيقوموا الصباح متشائمين
4: وبعدها بيجلسوا ربع ساعة ويصحصحوا هكذا شوية.
0: أيوه،
2: والله ما بيقوموا تشامين ولا بيقوموا ضابحين،
0: لا لا بيقوموا
2: ساكتين مع نفسهم يعني،
0: بيقوموا ضابحين جدا،
4: لا بيقولوا وجعهم قلبهم كذا يزعلون عليهم.
0: وانا من الاشخاص اللي ما بيقومش يعني هذاك التفاؤل القوي، لكن ما بنقومش بهذاك،
2: ما بقومش اصلا
0: بهذاك الضبح
4: قوي، بتقومش اصلا.
0: انا مكالمه بلاش
2: الحاح
4: ونقول الو. الو
0: ايوه
5: صباح الخير والسعادة والجمال وصباح الأصوات الجميلة.
4: يسعد صباحك يا فوزية.
5: كيف الحال؟ كيفك فطوة أبو محمد وأيمن وعبد الكريم وعبد الإله كل طاقم دلتا إف إم؟
4: كلهم بخير وبيسلموا عليك.
0: الحمد لله بخير، كلنا نسأل عنكم يا فوزية.
5: والله الحمد لله، إحنا بسمع صوتكم ما شاء الله، حتى لو كنت مسافرة بنسمع إذا عدلكم ما شاء الله، إذا قوية وما شاء الله في كل الأوقات بنسمعكم.
4: يسعدنا ان انتم بتسمعونا في كل مكان وفي كل وقت، وان انتم مهما سافرتوا وبعدتوا عننا بتجلسوا تدورونا وتسمعونا.
5: نسمعكم بس ما كنت تتواصل يعني، كان معنا عرس والحمد لله
2: سهل، المهم ان انتم بتسمعونا
4: يعني عايشين اجواءكم في نفس الوقت عايشين معنا، هذا شيء جميل.
5: قدني في صنعنا كنت هذيك الايام يعني شهر وتقريبا ونص في زمان عرس ابن اختي، الحمد لله قد طلعنا.
4: حلو تغيير الجو على فكره، والاحلى ان انتم تسمعوا راديو دلتا من ذمار. يا سلام عليكم.
5: اكيد والله احنا بنسمعها ما شاء الله، يعني دلتا في كل مكان اقول لكم، يعني اذاعه قويه، حتى يعني كنا نمشي من تحت الجبال وهانك ما شاء الله، والاذاعه لسه قويه جدا.
4: الله احنا يعني احنا سافرنا معاكم بارواحنا، انتوا اخذتونا معاكم لهذيك الاماكن، واحنا موجودين في الاستوديو وانتوا بتسمعونا في تحت الجبال.
5: في اي مكان والله كنت يعني في اي مكان نسمع ودلتا هي الاقوى، وما شاء الله يعني اذاعه رائعه جدا.
4: يسعد الشيء فوزية،
5: ربي يحفظكم، واقول لكم خميسكم مناسبه وجمعتكم مباركه، والانسان مهما كان يخلي قلبه فتح ما يكون يبيدها على نفسه. بعض الناس نشوفهم يقول الحياة قد هي خلاص صعبة، يعني الدنيا تدهورت،
2: هي فعلا الحياة صعبة
5: يعني بيقلبها على نفسه. فالإنسان
4: زي أيمن
5: فالإنسان يخلي بالتفاؤل، يخلي نفسه يعني لسه الدنيا بخير، بس الإنسان هو بيعكرها من عنده، بيعكر مزاجه بنفسه
4: صح.
5: لكن لو ما نجينا نشوف الحياة هي حلوة، والحياة تشتي صبر يعني واحد يصبر
0: أكيد. واتصالك يا فوزية بعث إلينا بطاقة تفاؤل كبيرة.
5: الله يحفظك، الله يحفظك.
0: بدليل إن أنتوا كنتوا تسمعونا في ذمار، وهذا شيء يسعدنا
5: والله
0: جدا.
5: والله بنسمعكم بس بننقطع عن التواصل، بس إحنا مستمرين في سمع ذات دلتا فم. والله
0: ربنا يحفظكم يا فوزة.
5: أوجه الشكر لكم كلكم، كل الطاقم المتميز مثلا بمستر زيد فايع وأمل فايع ونسيم يحيى وطلال الجنداوي، طلال تقريبا
4: الجنداري
5: أيوه، وكلكم ما شاء الله مبدعين. وكمان معنا سنة أكبر تحية لصديقاتي، منهم صديقتي هلا محمد من دمار، كمان بنت الحيدر الغالي على قلبي بلها شكران، ربي يحفظك. أماني الحيمي، سارة المقالح، تسنيم العارة، عمي عن الحبيشي، كل من يبي يسمعني
2: حياتنا لك يا فوزية، نسأل الله أن يحفظك دائما يا رب.
5: يا ليت طلعوا لي أغنية محمد فؤاد القلب الطيب وأهلي هالنفسي أنا.
0: ولا يهمك يا فوزية،
5: شكرا لكم، الله معكم،
0: في رعاية الله وحفظه.
2: مثل ما قالت فاطمة محمد سافرت معهم لذمر، هذا البقى برواحهم، أنا لما سافرت ذمر كنت معهم حي نعلمك.
0: هي ما وصلت
4: فاطمة، ما سافر شيء.
0: شفت هي ما وصلت عايش.
4: لا أنا بنستعبط يعني،
0: إلا هو سافر محي والكل.
4: طيب أنا بنستعبط.
0: ها بس المهم
4: أنتم ما بتفهمون،
2: قلت لك تفائل في الحياة.
0: جميل جدا والله أنه في ناس بيتصلوا لنا من المهرة، وفوزي عندما قالت لنا أني سافرت دمار ولا زالت تسمعنا بوضوح، والله أنا سعدت جدا. جميل جدا صوتك يوصل لأبعد مدى ممكن ولأبعد منطقة ممكنة.
4: أجمل أنهم عايشين معنا ومستمتعين معنا.
0: القلب الطيب، القلب الطيب.

0: رجعنا نكمل قراءة رسائلنا. قرأت هذه الرسالة صح؟
1: نعم نعم.
0: معنا رسالة من براءة علي، تقول في رسالتها: براءة،
2: سيأتيك من الله دهش ما يدهشك، فلا تستعجل الحزن على باب أغلق، فقد يكون وراءه ألف باب من الرحمة لا تراها الآن، وستفهم يوما أن كل تأخير أقلق قلبك كان ترتيبا إلهيا أجمل مما تمنيت. اللهم ارزقنا حسن الظن بك في كل أمر، ويقينا يطمئن به القلب إن اضطرب، وتوكلا صادقا يبدد الخوف إذا اشتد. اللهم اجعلنا ممن يعلمون أن عطاياك لا تنقطع، وأن تدبيرك خير من تدبيرنا لأنفسنا، وإن رحمتك تسبق أقدارنا الجميلة.
0: اللهم إذا ضاقت بنا السبل فذكرنا بأن الفرج عندك، وإذا أثقلتنا الهموم فاملأ قلوبنا يقينا بأنك لا تخيب من رجاك، ولا ترد من دعاك، ولا تترك عبدا أحسن الظن بك.
3: يا رب علق قلوبنا بك وحدك، واجعل ثقتنا بك أكبر من مخاوفنا، ورجاءنا فيك أعظم من كل ما نفقده، وافتح لنا أبواب الخير من حيث لا نحتسب، وارزقنا من الكرم ما يجعلنا نسجد شكرا لك والدموع في أعيننا.
2: اللهم إنا أحسننا الظن بك، فأكرمنا بما يليق بكرمك لا بما يليق بأعمالنا، إنك على كل شيء قدير.
0: يا رب لولا حسن ظني بلقياك ضاقت علي فجوج الأرض الوسيعة، يا رب ترزقنا برحمتك ورضاك، وتجعل مكانتنا بجودك رفيعة. وأيضا تقول: صباحكم خير يا غوالي من براءة علي. صباحكم خير يا يا غوالي من براءة علي.
2: شفتوا سجع.
4: ألو،
0: تحياتنا لك يا براءة، وصباحك جميل، شكرا على الرسالة الجميلة. معنا مكالمة، نقول ألو.
5: ألو.
0: أيوة.
5: أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: أهلا وسهلا، أسعد الله صباحك وأيامك كلها يا سمح.
5: الله يحفظكم. كيف الأستاذ أيمن والأستاذ محمد الخضر؟
3: الحمد لله،
0: كلنا كويسين بفضل الله.
5: والأستاذة فاطمة
2: في صحة وعافية.
4: استني اقولها اشكال
2: يسعد صباحك.
0: ايوه يا سماح، كيف حالكم انتو يا سماح؟
5: الحمد لله منورين، الله يسعدكم.
0: ربنا يحفظك بنور اتصالك وتواصلك الدائم معنا يا سماح.
5: الله يسعدكم، نهنيكم بالعام الهجري الجديد، ان شاء الله يدخل بالعافيه والناصر للامه الاسلاميه والفرج للامه الاسلاميه
0: يا رب. وإحنا أيضا بنقول لكم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله عام تنتهي فيه أحزاننا، ويفرج الله فيها كل همومنا، ويقضي كل حاجاتنا إن شاء الله.
5: إن شاء الله بإذن الله. تحياتي لكل من بيسمعني، بنت الحيدري، وتحياتي كذلك للمخرج المتألق عبد الكريم المعدني، الله يسعده ويسعدكم جميعا
0: يا رب وإياكم،
5: ونشكركم على كل ما بتقدموه، الله يحفظكم
2: وإياكم يا رب. تسلموا على اتصالكم.
5: أنا مش عارفة التقطيع من عندي بتقطع.
2: إحنا بنسمعكم طبيعي.
5: تسلموا، إن أنا عاد أسمعكم من الراديو، لأن أنا الآن مطفي للراديو عاصب الصوت.
2: طيب، وإحنا ننتظركم تسمعونا، وننتظر مشاركاتكم في كل خميس، وإذا أنت حابة تطلبي أي حاجة إحنا بنسمعك.
5: الله معاكم
0: في رعاية الله يا سماح. بالرغم أن سماح لا تسمعنا، لكن اتصالها راقي جدا. سماح من الاتصالات الرائعة،
2: سماح الخير،
0: من المتصلات والمتابعات الرائعات التي نوجه لها كل الشكر والتحية.
2: كل حقنا المستمعين والمتصلين والمشاركين رائعين.
0: أنا أخص بالذكر سماح، كلهم رائعين، وأخص بالذكر سماح. تحياتنا لك يا سماح، وصباحك جميل وأيامك سعيدة إن شاء الله. برغم من أنها لا برغم من أنها ما بتسمعناش، لكن ما كان بيش فرق بين كلامنا وكلامها.
2: ما شاء الله عليها صدق.
0: تحياتنا لك يا سماح.
6: يا زين الصفات، وانت فعل الأمر عن

0: نقرأ التعليقات.
1: أول حاجة نوجه تحية لكل من بيشاهدنا في بث فيديو البث المباشر الموجود في صفحتنا على الفيسبوك. بنقول لهم صباحكم جميل وسنقرأ تعليقاتكم الآن.
2: أول تعليق من الجازي فويس أوفر بتقول السلام عليكم صباح الورد والفل والكاذي.
0: وإذا بتقول سلامنا على القلوب إن أتاها الحزن من كل مكان فابتسمت وقالت صبر جميل والله المستعان.
1: وأيضا في معنا تعليق من صادق قحطان المريسي يقول في تعليقه صباح الخير صباحك جميل يا صادق. وفي معنا تعليق من سهى محمد تقول في تعليقها
2: صباحا يفوح برائحة الورد ويحمل معه أمنيات صادقة بأن تكون كل أيامكم جميلة وهادئة.
0: وأم عرجوان تقول اللهم إني أسألك جبرا يعيد لقلوبنا الحياة والأمل وراحة تنشر السكينة والطمأنينة في صدورنا. اللهم بشرى تشبه الغيث وفرحة تمحو كل حزن وفرجا لكل صبر إنك على كل شيء قدير. صباح الخير والعافية عليكم.
1: صباحك جميل يا أم أرجوان. وتقول أيضا منورين ربي يحفظكم ويسعدكم يا رب.
2: والمعلومات تقول جدا روعة وسبحان الله يعينها على الوحام يعني على المعلومة كانت الخاصة بالمشيمة أو غير.
1: أيوة. تحياتنا لك يا أم أرجوان والله يحفظ كل الأمهات وربنا يكون في عونكم جميعا.
0: كمان صادق قحطان المريسي بيقول أصبحنا أصبح الملك الله وحده.
2: لا إله إلا الله. صباحك جميل يا صادق.
1: يا ربي صبحنا وربحنا.
2: أكرم عبد الله بسأل عليك بيقول لك صباح الخير كيف الحال؟
1: الحمد لله تمام. كيف حالك يا أكرم؟ صباحك جميل. نتمنى أنك تكون بخير. معنا مكالمة ونقول يا صباح الخير.
2: إذا أنت كريفة أنا أكرم.
0: يا صباح الفل.
1: إذا أنت وسيم.
0: ألو صباح النور صباح الخير صباح الفل.
3: ألو
0: ألو. قلقوا صوت الراديو اسمعونا من السماعة عشان يكون الصوت واضح. احنا نسمعكم انتوا
3: تسمعونا. يا صباح الخير.
2: يا صباح الورد.
0: خلينا ما توصل التغطية ما قدرت.
2: الحمد لله بخير. انتوا توطيتوا صوت الراديو تسمعونا من التلفون.
3: ايش
2: تخلينا يا محمد
1: الراديو عندكم وطوا ولا طفوا اسمعونا من التلفون.
3: المهم انتم بخيرين اهم شيء.
1: الحمد لله احنا بخيرين بسمع اصواتكم. انتم ما بتسمعوناش.
3: لا بنسمعكم
1: اكيد. حلو حلو جدا.
3: ايوه وكيف الاستضافات ما وحشتنا قوي.
0: ما يوحشكم غالي في صحه وعافيه. ملاك ولا بنت الحيدري؟ اصلا انت بنت عام وصوتك انت في عرب.
3: يعني
2: قصدي
3: ما فيش فرق
2: بنت عمي. ايه سلام ما فيش فرق. حياك الله يا ملك بنت الحيدري.
0: هو فعلا هي ملكي بنت الحيدري.
3: ايوه يعني جماعة سبقتنا يعني.
0: وما انت بنت عام.
3: ما ملك ملك خلاص بنت الحيدري ما مش موجودة.
0: يا شاء الله يا ملوكة.
1: عشان الله يحصل لبس في الشخصيات.
0: الحمد لله على سلامتك. ماشي
3: جوكر. الله يسلمك من كل شهر تسلمي.
0: وحشنا صوتك والاستماع إليك وإلى مشاركاتك الجميلة. وين الشعر حق اليوم؟
3: أول توحشنا كذلك وحشنا راديو دلتا FM وأدرونا على الفترة اللي ما نسمع بل نتواصل ولا نستمع.
0: جاء على ما وصلني من بنت الحيدر اللي بنت عمش قالت أن أنتي تعبانة فإحنا أكيد بنعذركم. أهم حاجة عافيتكم وسلامتكم.
3: المهمة بس حبيت أهنئكم بمناسبة قدوم أو حلول السنة الجديدة 1448 هجرية. أقول لكم كل عام وأنتم بألف ألف خير. طاقم إذا عبد الكاسم المتميز وخاصة طاقم ما أصبحت سميس بإذن الله تكونوا بخير.
0: أنت بخير وألف سلامة.
3: أهديها لأهل الريمة يعني أنا كتبتها لأهل الريمة خاصة.
0: يلا سمعينا.
3: قلت فيها سلامي على ريمة سلاحي بخيرتي وقوتي ميني ساعة الجد والزناد بها قوم جبارة وهم خير عزوتي دجاجيل ما عاشت ذلة ولا انحياد، بكل النواحي المهجور غوتي من السلفية إلى الدوم والترس والزناد. بلاد الطعام والجعفرية عشيرتي وكتمه والجبيل لابكي ديوم العتاد، وعاد مزهر دي بهان كل سيرتي لها حب متمكن بقلبي لها الوداد. سلامي عليهم ببكره من معزتي ومن داخل عمادي ولا بينها انتكاد، سلامي على ريمه دياري وقريتي وسكانها كامل، سلامي من الفؤاد. سلامكم.
1: صح الفؤاد، صح الله لسانك يا ملاك.
3: يعني ولو حبيت شارك بمشاركة كده بسيطة، يعني أهديها لغيابي وأهديها لكم بنفس الوقت.
1: تفضلي
0: وحاولي بس يعني تكون أكثر شوية عشان قد إحنا عنطلع الفاصل.
3: يعني فيها.
0: يلا تفضلي.
3: قلت لو غبت عنكم يا أصحاب دروني ونقلوا ودى الوطل عنكم وقفيت، أشهد الله أنكم في عيوني ما غاب عنكم فاسقي أو تنعسيت، انقل مرسالي لكم سامحوني لا تحبوني مصراتي تخليت، الحظ والأقدار وأسباب جوني وأقدار ما جتني على ما تمنيت، لغبت عنكم في الزمن ما تروني لا تحسبوني من غلاكم تخليت. سلامتكم.
1: الله الله الله الله،
0: عيش الحلاوة.
1: صح الله لسانك وإن شاء الله ما تغيبوا علينا أبدا.
4: أعطيه لك عزيز
3: إن شاء الله ما نغيب عليكم. المهم ما أطولش، بخير وتحية لكل طاقم إذاعة دلتا اف ام، وأوجه للأستاذة فاطمة المنتصر سلام بنت الهيدري،
0: والسلام مني لشوية،
3: وأوجه لها أبكى وأعطر وأذهل التحايا مني أنا، والله أني ساكنة في القلب ما أنكرش هذا، ولكن بإذن الله نكون يعني متواصلين معاكم ولو انقطعنا، بس أنتم طبعا في بالنا وفي الوجود، وراديو دلتا اف ام يعني غالي على قلوب الجميع وعلى قلوب كل المستمعين وكل المشاهدين والمتابعين. المهم تحيا لكم جميعا والى الملتقى في حلقات قادمه، وفي امان الله.
0: في امان الله يا ملوك.
1: مستمعنا الكرام، فاصل قصير وراجعين بعده نواصل فترتكم الصباحيه.
5: اصبحتوا Radio Delta.

0: ليش تستخدمي خلطة مساحيق لما فيك تحصلي عليها كلها بمنظف واحد؟ داك سوبر، شوفي قوة التطهير السوبر جبارة مع تنظيف سوبر فعال لرائحة سوبر تدوم طويلا.
1: فعلا انه سوبر داك.
0: داك سوبر، كل ما تتمنيه.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة، جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة، وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
4: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE، and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
5: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
6: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة، تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: كده أنا جاوعة.
2: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. What is love? Baby don't hurt. كده جاوعة.
2: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة،
3: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
4: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلواني التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد

0: جوار مختبرات العولقي.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
7: ما هي كل هذه الرسائل؟
8: هذه حق المجموعات اللي في الوات.
7: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
8: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسل لك للخاص.
7: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
8: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية كينج، لورد، رويال.
7: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
9: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان: صنعاء شارع 40، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.
10: Just found it.

0: الصباح هو الرسالة التي تضيء دربك كل يوم، مضمونها يوم جديد. أنت ما زلت تتنفس، لم ينتهي رصد أيامك بعد أن نهض، وأسر لله بكل ما تمتلك. في الصباح ننسى تعثرات الأمس ونبتسم للأمل القادم. صباحكم تفاؤل ونفوس مطمئنة وأمان محققة بإذن الله. صباح الأمل والتفاؤل والهمة، صباح الخيرات والمسرات على الجميع، وخميسكم وناسة وجمعتكم مباركة. مقدما من بشرى حيدر.
1: تحياتنا لك يا بشرى حيدر، وعودة لكم مستمعينا الكرام بعد الفاصل الطويل هذا، وبعد سهرانين مساكين يا سهرانين الليل.
2: عود نفسك أن تقول في كل أمر غامض لعله خير، لعل الله صرف عني شرا أجهله، لعل الله أغلق هذا الباب ليفتح لي بابا أفضل، لعل الله أخر عني ما أحب ليأتيني به في وقت أجمل، لعل بعد هذا الضيق فرج، وبعد هذا التعقيد تيسير، وبعد هذا التعب طمأنينة. عودوا قلوبكم على الرضا وستجدون أن الطمأنينة تبدأ من هناك، ومن لحظة تسليم صادقة تقول فيها يا رب اختر لي ولا تكلني لاختياري. صباح الخير عليكم وعلى كل المستمعين والمشاركين، من أميرة همدان.
0: باقي 8 دقائق.
1: لا إيش؟
0: كمل البرنامج.
1: لا
0: لا
1: مسرع.
0: مرجان أحمد. إيش تقول في رسالتها محمد؟
1: مرجان أحمد تقول في رسالتها: اللهم في هذا الصباح ارزقنا من الخير أوفره، ومن الرزق أيسره، ومن العافية أكملها، ومن العافية أكملها، ومن التوفيق أعظمه، وافتح لنا أبواب رحمتك وبركاتك، واصرف عنا الهم والحزن والبلاء، واجعل يومنا هذا مليئا بالطاعات والخيرات، وحقق لنا ما نتمنى، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، إنك سميع مجيب الدعاء. صباح الورد، وتحياتي لأبي وأمي وإخواني وأخواتي وكل صديقاتي. من مرجانة أحمد، تحياتنا لك يا مرجانة
0: أحمد.
1: مرجانة أحمد.
0: أما همدانية متفائلة تقول في رسالتها: لن أندم على أي شخص دخل حياتي ورحل، فالمخلص أسعدني والسيء منحني التجربة، والأسوأ كان درسا لي، أما الأفضل فلن يتركني أبدا. صباح الأمل والتفاؤل، صباح الخير على الجميع. أيمن،
1: معنا رسالة من أم خولان تقول في رسالتها:
2: صباح الخير، كيفك يا أستاذة فاطمة؟ وكيف محمد الخضر وإيمان الحيمي؟
1: كويسين الحمد لله.
2: وتحياتي للمخرج وكل مستمعين دلتا. بين عام 1447 وعام 1448 عام على وشك الانتهاء، وعام جديد سيأتي. اللهم آتنا شعور هذه الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. اللهم غيثا من الصحة والعافية والمسرات والخيرات، اللهم عاما مليئا بالخير والجبر وإجابة الدعوات وتحقيق الأمنيات لي ولكم. أطلب بالله
1: بالها الليل يا باله.
2: أيوة. أطلب بالها الليل يا باله بعد البرنامج إن شاء الله، بنلبي كل الطلبات. ومن أم خولان، شكرا جدا يا أم خولان.
1: وفي معنى رسالة من ميار تقول في رسالتها: منورين بقوة، لا غيبكم علينا، وعايش من سمع أصواتكم الحلوة، وكل سنة وأنتم بخير وصحة وسلامة. وأما بعد، هناك كلمات لا يمكن أن تعبر عنها قاموس اللغة، قواميس اللغة، لأنها تعاش فقط ولا يمكن أن نكتبها، وهناك أشياء لا يمكن أن نقولها سوى بأحاسيسنا، وهناك عتاب لا يمكن أن نقوله سوى حين نصمت، وهناك إحساس أقوى من كل شيء، لأن الإحساس الذي يأتينا من الداخل لا يخطئ. لذلك لا تتجاهل الإشارات التي تأتيك من داخلك، لأنها الأصدق والأعمق. قد تخطئ العين في أمر ما، لكن الأحاسيس أبدا لا تعرف الكذب. وفي الأخير حبيت أقول: حبيبتي أم أسرار، ربي يحفظك ويخليك لي وما يحرمني منك، وكل سنة وإحنا مع بعض، وشكرا لكم. تحياتنا لك يا ميار، وتحياتنا لصديقتك أم أسرار.
2: وأكيد معنا العديد من التهاني والتبريكات. أولى هذه التهاني نزفها بأغلى وأسمى وأنقايات التهاني والتبريكات، نهنئ ونبارك لعريسنا الغالي يوسف عبد الإله مشعل الغاربي بدخولها القفص الذهبي، وبكل تأكيد هذه التهنئة خاصة مقدمة من والدك عبد الإله مشعل ومن إخوانك الأخ عبد الفتاح عبد الإله مشعل والأخ عبد الرؤوف عبد الإله مشعل والأخ سمير والأخ نواف عبد الإله مشعل والأخ محمد عبد الإله مشعل ومن أصدقائك الشيخ مالك محمد حسن وأحمد محمد حسن ومشير هيال والأخ نبيل قحطان والأخ شكري صغير فرحان ومن كافة عمال حلويات أبو خالد، نقول له ألف ألف ألف تريليون مبروك ودام الله السرور.

بأسمى آيات التهاني والتبريكات نزفها محملة بالخير واليمن والبركات، نبعثها للشاب الخلوق شهاب أحمد محمد الجبلي بمناسبة زفافه وتوديعه لحياة العزوبية، ونقول له كما علمنا نبينا: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. هذه التهنئة مقدمة من أحمد عبد الخالق المعدني، ومن الأخ فارس حمود الشرعبي، والأخ رياض فايد عبد المجيد أبو هاشم، والأخ عبد السلام كامل، وكما هي من طاقم راديو دلتا اف ام 101.7. فألف ألف ألف ألف مبروك يا شهاب، وربنا يتمم فرحك على خير.

0: ومن أم أرجوان تقول في رسالتها: فكن راضيا وكأنك تملك كل شيء، لأن كل ما يكتبه الله لنا هو خير، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون، فرب الخير لا يأتي إلا بالخير. صباح الخير والعافية على وكل عام وأنتم بألف خير، تحياتي لكم جميعا وكل من
1: جميعا. خلاص
2: يعني. ومعنا رسالة من زمردة تقول فيها: صباح الخير والسعادة، تحياتي لكافة طاقم دلتا بدون استثناء، وتحياتي لكافة المرسلات والمتصلات من زمردة.
1: هلا محمد تقول في رسالتها طبعا تحيي، بتقول أنتم الصبح الذي يفتح النفس وضحك اللي تعدل المزاج، شغلكم نظيف وروحكم حلوة ومحبتكم واصلة من المايك لين غرفة الكنترول، كلكم مبدعين وما عليكم زود، الله يديم جمعتكم ويزيدكم تألق ويكتب لكم الأجر بكل مستمع ابتسم بسببكم. تحياتي لكم ولصديقاتي الغالية ولصديقتي الغالية فوزية السماوي أماني ولكل المستمعين من هالة محمد. واليوم واليوم فرحة غير لأن الإذاعة موجودة، الحمد لله، لأنه وحشتونا صوت، لأنه وحشنا صوتكم.
2: تحياتنا لك يا هالة، ونعتذر لعدم قراءة رسالتك بالكامل. ومعنا رسالة من
0: غاية الحكيمي.
2: غاية الحكيمي بتقول في رسالتها: صباح الخير والسعادة، ابتسم كما تبتسم الزهور عندما تلتقي بأشعة الشمس، فالحياة تستحق أن تعيش بإشراق وتفاؤل. تحيتنا لك يا غاية. أحمد أمين أحمد أمين أحمد أمين يقول: كل عام وأنتم بخير، وأشتي أشارك باتصال ولكن عندي إزعاج واسمع وأنتم بتقرأوا التعليقات عبر البث وحسد المتابعين، وإحنا استغربنا اليوم إن ما بش معك تعليق في فيديو البث. وأيضا بيقول: أقول للذي حاول يخترق حسابي أو يسوي بلاغات ويشتي غلق الصفحة، لو تفعل ما فعلت شاتابع إذا عدلت شاتابعها وشارك حتى عبر الرسائل. تحيتنا لك يا أحمد أمين. وأحمد أمين بيقول لكم: منورين ولو ما بين شاهدكم بس منورين منورين منورين. تحيتنا لك يا أحمد أمين، وحشنا تعليقك، فعلا أنت من المستمعين أو المتابعين اللي بيعلقوا على الصفحة وبتأثر فعلا تعليقاتك فينا. مستمعنا الأكارم، نعتذر لكل من لم نقرأ رسالتهم خاصة في رسائل الاسمس، وهالة محمد نعتذر عن عدم قراءة رسالتك بالكامل. في الأخير مستمعنا الأكارم وصلنا للختام، تقبلوا مني خالص المنا، كنت معكم محمد الخضر،
0: وأنا فاطمة المنتصر،
1: وأنا أيمن الحيمي، رفقنا من الإخراج والهندسة الصوتية زميل المتألق عبد الكريم المعدني، أشرف عام لإذاعة دلتا إف إم والأستاذ زيد حسين فايع. دمتم
2: ودام الوطن في خير. Radio Delta 103.3.

0: الساعة الآن 11:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: أحلى طريقة لتحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
5: تخلط الطحين بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم إضافة الماء، يرش بزيت الزيتون والسماق و
6: فلفل أحمر حسب الرغبة.
7: صحة وعافية
5: مع بقوليات الكابوس،
6: مجموعة الكابوس.
8: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو، أصل البطاطس الطبيعية.
1: عبايتي المفضلة بحاجة خبير، بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
5: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
4: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
5: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
4: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
5: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
4: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
5: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
4: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
6: مين بيحب الرسم؟
7: أنا أنا أنا.
6: مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا أنا أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
9: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
11: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
10: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
11: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
10: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
11: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
10: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
11: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
10: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
11: برنامج الرياضيات الذهنية،
10: أكاديمية الخط العربي،
11: برنامج الطالب المعلم.
10: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
11: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
12: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
12: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20،
13: جوار مدارس صناع النجاح.
12: تليفون 770-10770
13: أو 777-921-435.
14: كل يوم في هوا
15: وانت ماشي كل يوم.
16: أيوة
15: لازم تاخدها كل يوم.
16: ايش هي؟
15: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاحم وبروست ومضغوط وشواية.
17: قسم الإدامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
18: يا طعمة
15: شواية وبروست كل يوم. العنوان: حد المدينة، شارع 0، جولة المصنع. تليفون 775-84-64. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا.

0: just found it.
1: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
2: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان. Radio Delta.

0: is Radio Delta.
1: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: صباح الخير.
3: يا صباح الأنوار.
4: طيب الله صباحكم.
5: أسعد الله صباحكم.
6: وطيب الله صباحك.
7: يا صباح الرضا.
8: يا صباح.
9: يا صباح الخير.
10: يا صباح الفل.
1: يا صباح البن. بن الكابوس.
11: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد ماج. نكهة غنية ومذاق قوي. محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال. لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد ماج. قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
12: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية. شركة

0: محافظة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل،
2: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
2: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
2: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
2: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
2: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
2: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
2: العنوان: بيت بوس جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
2: الباحث خليل، الباحث خليل للطب البديل.
3: Hey, welcome to our shop.
4: Do you have excellent sports clothes?
3: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
4: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
3: Oh, really? Where is that school?
4: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
3: Oh, really? Is it a good school?
4: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
3: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
4: Yeah, you can.
3: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
4: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
3: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
5: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250.

0: ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
4: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: مطعم الحلواني التركي.
1: الحلواني الذي نعرفه؟
0: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
1: نعرفه من زمان،
0: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
1: دجاج الحلواني من زمان،
0: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
1: طعيم من زمان،
0: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
1: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
2: من زمان
3: من زمان،
1: حلويات وبيتزا ومعجنات،
0: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
2: من زمان،
0: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
1: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
0: 772-238-378.

0: بالشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة على شرف هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
1: الشهداء لن يفيهم حقهم كل الكلام والتبجيل، لكن يكفي أنهم في ضيافة العزيز الجليل، من صدقوا معه فصدقهم وأكرمهم وإليه رفعهم، وعلى سائر الخلق مع الأنبياء والأصفياء زادهم شرفا وتفضيلا.

0: الساعة الآن 12:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بيز رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الوردة من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
3: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
4: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
3: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
4: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
3: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
4: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
3: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
4: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
3: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 730-50-9509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
10: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
9: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
10: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-10770 أو 777-921-435.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
0: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها: 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء، والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
12: تستمعون للأولى راديو دلتا.

أخوة الإيمان في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
4: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
5: مدارس اليمن الوحدوية، The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية.

0: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
1: مين بيحب الرسم؟
2: أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
4: Here we play with friends
3: and learn new things every day.
4: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: You just found it. Radio Delta.
7: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
8: جميعنا دون استثناء مخاطبون بواجب التصدي للعدوان الغاشم في شتى الجبهات، وإثبات حقيقة أن اليمن مقبرة الغزات.

0: الساعة الآن الواحدة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: منازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة.

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
2: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
3: الهندسة المعمارية، الأمن السبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
2: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
3: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
2: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
3: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
2: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
3: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
2: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
4: مين بيحب الرسم؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
1: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
8: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
1: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
8: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
1: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
8: علاج القدم السكري، الغرغرينا وبدون بتر.
1: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
8: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
1: التهاب وتليف الكبد.
8: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
1: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
8: علاج البواسير.
1: علاج البهاق والبرص.
8: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
1: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
8: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
9: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حدى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حدى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. الكرم. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
10: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
11: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
12: مدارس مجد الحضارة:
13: تمهيدي، أساسي،
12: ثانوي. المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي، هاتف 01414396، موبايل 773-031-391.
11: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة، هاتف 01412119، موبايل 779-637-771.
14: مدارس مجد الحضارة:
15: علم ومهارة،
16: علم ومهارة.
17: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
18: كده أنا جوعة.
19: كباب لحم، كباب دجاج،
20: أوصال لحم،
21: أوصال دجاج،
22: وشيش طاووق،
23: خيال.
24: كده جوعة.
25: مشاوي رهيبة،
26: نكهة تركية عجيبة.
27: لا، ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
28: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: Radio Delta.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 785777775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: Hey, welcome to our shop.
6: Do you have excellent sports clothes?
5: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
6: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
5: Oh, really? Where is that school?
6: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
5: Oh, really? Is it a good school?
6: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
5: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
6: Yeah, you can.
5: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
6: It's on 50 Meter Street in Babebouse.
5: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
7: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث

0: Ilka och Jakob. So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
1: Here we play with friends
0: and learn new things every day.
1: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77 99 99 719.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
0: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
1: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
0: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
1: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
0: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
1: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
0: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
1: برنامج الرياضيات الذهنية،
0: أكاديمية الخط العربي،
1: برنامج الطالب المعلم.
0: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
1: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
2: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
3: أيوة
2: لازم تاخذها كل يوم.
3: ايش هي؟
2: شواية وبروس كل يوم. اجمل والذ الاصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبروس ومضغوط وشواية،
4: قسم الادامات، مشكلات وسلطة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
5: يا طعمة
2: شواية وبروس كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-64. شواية وبروس كل يوم، تذوق معنا طعم الرذاق.
6: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
7: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%،
6: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
7: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح، تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
8: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات. ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء.

0: المشترى والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
1: دلتا وباس والباقي تور. شو هيدا؟

0: الساعة الآن الثانية في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارة أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG.
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: Radio Delta

0: عشرة عمر.
1: لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيد وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: إنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen أصالة في التربية حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية تمهيدي أساسي ثانوي قسم عربي قسم إنجليزي تدريس مناهج كامبريدج البريطانية Checkpoint IGCSE and AS Level مبنى حديث وفصول واسعة كادر تربوي متميز استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية ترفيهية وعلمية وسائل ترفيهية مختلفة رياضة سباحة رسم قراءة سينما موسيقى غناء إنشاد مسرح مسابقات ثقافية وهناك المزيد تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80% وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد مدارس اليمن الوحدوية أصالة في التربية حداثة في التعليم العنوان صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس للتواصل 01-677-286 واتساب 77-250-3250
2: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية 4 جيجا نت 4G صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا مزايا ماكس 4G وفر وتواصل أكثر
3: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل
4: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل
5: مدارس مجد الحضارة
6: تمهيدي أساسي
4: ثانوي
7: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي هاتف 01-41-43-96 موبايل 773-031-391
4: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة هاتف 01-412-119 موبايل 779-637-771
8: مدارس مجد الحضارة
9: علم ومهارة
10: علم ومهارة
11: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
12: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
11: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
12: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
11: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
12: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر
11: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
12: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
11: التهاب وتليف الكبد
12: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
11: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
12: علاج البواسير
11: علاج البهاق والبرص
12: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
11: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74
12: الباحث خليل للطب البديل للطب البديل
13: لأن المستقبل تصنعه الهمم مدارس علماء أزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس تمهيدي أساسي ثانوي وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة مدارس علماء أزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام تويتر يوتيوب وتليجرام الدوام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
14: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
15: مين بيحب الرس؟
16: أنا.
15: مين بيحب يسمع حكايات؟
16: أنا.
15: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
17: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
18: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
19: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
20: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
19: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
21: You're listening to Delta.

0: راديو دلتا. من حقول الأرز الشاسعة اخترنا لكم أرز التعريف، أرز ذهبي طويل الحبة وعالي الجودة لتنعموا بالمذاق الأصيل. أرز التعريف غني عن التعريف. الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 7835777775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعي.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية ذرة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي أساسي ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435. تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى، شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-0950 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: يوه، مطعم الحلواني التركي.
4: الحلواني الذي نعرفه؟
3: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
4: نعرفه من زمان،
3: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
4: دجاج الحلواني من زمان،
3: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
4: طعيم من زمان،
3: أسماك وجمبري بجميع أنواعها،
4: وبروست مكبلات بجميع أنواعها
5: من زمان.
6: من زمان،
4: حلويات وبيتزا ومعجنات،
3: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح
5: من زمان.
3: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
4: العنوان: شارع الزبيري، جوار مختبرات العولقي. تليفون
3: 772-238-378.

0: just found it.
1: اليوم مسؤولية علينا دينية أمام الله أن نفير، أن ننفر، وأن تكون حالة النفير حالة عامة.
2: إن قطع دابر العدوان نهائيا ووضع حد لجرائمه الفظيعة بحق شعبنا يحتمان على الجميع في هذا الوطن العزيز التحرك لمواجهته في جبهات العزة والشرف والإباء.

0: You're listening to Radio Delta. Delta. Delta.
1: Delta وباس والبيتوت. شو هيدا؟

0: الساعة الآن الثالثة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينار كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية، تعتمد نهج المونتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
5: مين بيحب الرس؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
7: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
8: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
9: Just found it.
10: Radio Delta One. Congratulations. You finally found the radio station that plays only your favorite dance tracks. Radio Delta Two. Always first. Radio Delta
11: Three.
10: This is the radio station that only plays your favorite dance tracks.
11: Four.
12: Radio Delta. منكم

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Delta.
1: خش خش خش خش. قرمش قرمشة. فرفش فرفشة.

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
3: شمي عشان تتأكدي.
4: الآن الداك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحته مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
1: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
0: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية. واستبشر بنتائج أول جرعة.
1: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
0: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
1: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
0: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
1: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
0: التهاب وتليف الكبد.
1: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
0: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
1: علاج البواسير.
0: علاج البهاق والبرص.
1: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
0: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
1: الباحث خليل للطب البديل.

0: 99 719.
1: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: كده أنا جاوعة.
3: كباب لحم، كباب دجاج، أوصل لحم، أوصل دجاج،
2: وشيش طاووق خيال. كده جاوعة.
3: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
4: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
5: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حتى جوار مختبرات العولقية.

0: just found it.
1: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
2: راديو دلتا.
3: الشهداء العظماء بدمائهم الزكية شعرنا بالعزة، هذا شرف، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء.
4: الشهداء هم من لا يهمهم أقاويل وطعن الطاعنين بهم بقدر ما يهمهم أن يعيش أولئك أعزاء.

0: الآن الرابعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
0: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
0: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
0: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
0: مكانس،
1: كاويات،
0: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
0: البيت الحديث مجموعة شماخ.
2: راديو دلتا.
3: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
4: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
5: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، checkpoint، IGCSE and AS level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
6: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب: 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس مجد الحضارة ترحب بكم وتفتح أبوابها للعام الدراسي الجديد لتصافح عقول أبنائنا الطلاب بمميزات تعليمية تواكب الطموح والمستقبل.
2: مدارس مجد الحضارة
3: تمهيدي أساسي
1: ثانوي
4: المركز الرئيسي الخاص بالبنات عطان خلف مجمع عطان الطبي هاتف 01414396 موبايل 773-031-391
1: الفرع الخاص بالبنين حدة جولة المدينة جوار قاعة القمة هاتف 01412119 موبايل 779-637-771
5: مدارس مجد الحضارة
3: علم ومهارة
6: علم ومهارة مجد الحضارة مجد
7: الحضارة لجميع مشتركي يمن موبايل باقة 800 رسالة جديدة من يمن موبايل لجميع الشبكات المحلية بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي بألف ريال فقط شاملة للضريبة. للاشتراك اتصل على 444 لمشتركي 4G أو على 333 لمشتركي 3G واتبع التعليمات الصوتية. مع باقة 800 رسالة راسل كل الناس. لمزيد من المعلومات أرسل رسائل إلى 123 مجانا.
8: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
9: مين بيحب الرسم؟
10: أنا أنا أنا.
9: مين بيحب يسمع حكايات؟
10: أنا أنا أنا.
9: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
11: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
12: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
13: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
14: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
13: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
14: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
13: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص. برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
14: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة يقدمون تعليما على الجودة وفق أحدث المعايير.
13: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
14: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
13: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01429310 جوال 77011919 واتساب 7305095009 أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
15: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام.
16: الكرام. العنوان: صنعاء حدا خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
17: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
18: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
17: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
18: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 770-1070 أو 777-921-435.
19: Radio Delta.

0: راديو دلتا.
1: شايل كابوس عشرة عمر.
2: شايل كابوس عشرة عمر.
3: شايل كابوس عشرة عمر.
4: شايل كابوس عشرة عمر.
5: شايل كابوس.
6: شايل كابوس.
7: شايل كابوس.
8: شايل كابوس.
9: شايل كابوس عشرة عمر. لمنازلكم، مزارعكم ومصانعكم، خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس، جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
10: ابدأ يومك بكوب من نسكافيه ريد مونك، نكهة غنية ومذاق قوي، محضرة بحبوب قهوة نقية 100% ومحمصة إلى درجة الكمال لتلك اللحظات التي تسبق زحمة الصباح. نسكافيه ريد مونك، قهوة مثالية محمصة بعناية لأجمل لحظات الصباح.
11: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
12: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.

ابتسامتك سر ثقتك. وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد.

0: أكثر جودة، خبرة وثقة.
1: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
2: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
1: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
2: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
1: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
2: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
1: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
2: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
1: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
2: برنامج الرياضيات الذهنية،
1: أكاديمية الخط العربي،
2: برنامج الطالب المعلم.
1: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
2: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 016-220-150.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
4: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
6: كل يوم في هوا
7: وانت ماشي كل يوم.
8: أيوة
7: لازم تاخذها كل يوم.
8: أي شيء؟
7: شواية وبروس كل يوم. أجمل وألذ الأصناف، قسم الدجاج، دجاج فاح وبرص ومضغوط وشواية،
9: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
10: يا طعمة
7: شواية وبرص كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع، تليفون 775-48-46. شواية وبرص كل يوم، تذوق معنا طعم الغذاء.
11: ما هي كل هذه الرسائل؟
12: هذه حق المجموعات اللي في الواتس.
11: أمانة وريني، يعجبني أبصر المجموعات وخاصة اللي فيها ملابس ماركات.
12: معك مجموعات فيها حاجات من اللي تشتي، تعالي شوفي ولا أقول لك شرسلك للخاص.
11: هذه البدلات أنيقة من ماركات كريستيان ديور، بوس، لويس وبير كاردن.
12: شوفي هذا الشمزان من مجموعة شركات تركية، كينج، لورد، رويال.
11: اكسسوارات متعددة وماركات نادرة.
13: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس، أثاث، مفروشات. العنوان صنعاء شارع 40، جولة الثقافة، تليفون 01-685-185.
14: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
15: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
14: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: الساعة الآن الخامسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينارد كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta.
4: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر،
5: بكل ثقة. باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50-meter street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: عبايتي المفضلة بحاجة خبير. بس فرسيل شامبو العباية غسلة بعد غسلة يخلي سوادها كأنه جديد، وحتى يجدد لون العباية الباهت. عباية جديدة؟ لا، بس مغسولة بفرسيل.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
6: مين بيحب الرسم؟ مين بيحب يسمع حكايات؟
7: أنا.
6: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
8: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
9: Here we play with friends
8: and learn new things every day.
9: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
5: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
10: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
11: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
10: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
11: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون: 77001770 أو 777-921-435.
12: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
13: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
12: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية.
13: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومه، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال.
12: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضب اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
13: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
12: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب، مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
13: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
12: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء، حدى شارع 50، تقاطع شارع 0، أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 77-011-9119، واتساب 7305-0950-9، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
10: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي، أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى، تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
14: يوه، مطعم الحلواني التركي.
15: الحلواني الذي نعرفه؟
14: أيوه، أرقى وأفخر مطعم العاصمة صنعاء.
15: نعرفه من زمان،
14: فيه قسم المشويات وأشهر الدجاج المشوي.
15: دجاج الحلواني من زمان،
14: فيه مشكلات مشاوي فاخرة ومشاوي الحلواني سبيشل.
15: طعيم من زمان،
14: أسماك وجمبري بجميع أنواعها
15: وبروست مكبلات بجميع أنواعها.
16: من زمان،
17: من زمان،
15: حلويات وبيتزا ومعجنات
14: واستعداد لجميع المناسبات والأفراح والذبائح.
16: من زمان،
14: ويوجد لديهم خدمة التوصيل.
15: العنوان شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي، تليفون
14: 772-238-378.

just found it. تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة. 2- القيادة في خطوط السير السريعة. 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة. 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير. 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة. 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية. 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية. 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك. Radio Delta

0: Listen. Radio Delta. للسفرة قمر رز دعوات، الفرق يبين بعد الطبخ.
1: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
2: الآن من يمن موبايل لمشتركي الدفع المسبق والفوترة باقة سوبر 4G. باقة سوبر 4G توفر لك اتصال في كل الأوقات بنظامي 4G و3G. 2 جيجا 4G، 1 جيجا 3G، 250 دقيقة اتصال ضمن شبكة، 250 رسالة SMS لجميع الشبكات المحلية ب2000 ريال فقط شاملة للضرائب. مدة صلاحية الباقة 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. لتفعيل الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. سوبر 4G، خليك دائما متصل. لمزيد من المعلومات ارسل 4 الى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك اسهل.
4: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
5: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
6: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية واستبشر بنتائج أول جرعة
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري
4: علاج القدم السكري الغرغرينة وبدون بتر
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية
3: التهاب وتليف الكبد
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي
4: علاج البواسير
3: علاج البهاق والبرص
4: العنوان بيت بوس جوار مجمع العرب
3: تليفون 37-246-416 أو 777-22-22-74
4: الباحث خليل

0: الأمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة، مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم، مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: المنتجات المحلية قوة والكل، ابصري هذه الصور من معامل محلية تنتج كل شيء.
3: ثقة يمن،
4: أثواب وأكوات ودقلات، جواكت شتوية بجميع المقاسات.
3: ثقة يمن،
2: الزي المدرسي وفرش نوم سفري، وابصري كل ما تحتاجه المستشفيات والشركات.
4: البالطوهات ستايل وملابس الأطفال تحفة، والأحذية من كل لون،
2: والاكسسوارات من كل اللي تتخيلوا وأكثر، من الشيلان للمسابح والخواتم.
3: شركة ثقة يمن للتجارة المحدودة، استيراد تصدير توكيلات تجارية، ملابس أثاث مفروشات. العنوان: صنعاء، شارع الأربعين، جولة الثقافة. تليفون 01-685-185.

0: الساعة الآن السادسة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED والنانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي، تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز، استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية، وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم.
4: العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
5: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بطاطس رينجو.
1: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
2: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد نهج المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صانع للمستقبل. مع تطبيق إقراء الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه واجباته وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء نهاية ميدان السبعين باتجاه شارع 14 أكتوبر جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟ مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool.
6: Here we play with friends
5: and learn new things every day.
6: Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
1: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: تستمعون للأولى راديو دلتا.

0: راديو دلتا.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
3: مدرسة وروضة رؤيتي، أول روضة ومدرسة في الجمهورية اليمنية تعتمد لهجة المنتسوري، بيئة تعليمية تنمي فيها قدرات الطفل وتصقل مواهبه من التمهيدي وحتى الإعدادي، بقسمين عربي وإنجليزي. أول مدرسة تدرس مادة البرمجة ليكون طفلك صارع للمستقبل. مع تطبيق إقرأ الجديد أصبحت أقرب لطفلك من أي وقت مضى. تابعي أداؤه، واجباته، وغيابه بلحظة. مدرسة وروضة رؤيتي، مفهوم آخر للتعليم. للتواصل 777-368-459. العنوان: صنعاء، نهاية ميدان السبعين، باتجاه شارع 14 أكتوبر، جوار مصرف اليمن البحرين الشامل.
4: مع حبي أونيدو ون بلاس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة الأمعاء والجلد، مع البروبيوتكس، الحديد، الفيتامينات والمعادن، بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
5: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية، شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: مين بيحب الرسم؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يسمع حكايات؟
1: أنا أنا أنا.
0: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
2: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719
3: تستمعون للأولى راديو دلتا.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 7:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
2: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
2: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
2: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
2: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
2: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
2: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
2: حكاية ريادة.
3: Radio Delta. خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: Hey, welcome to our shop.
2: Do you have excellent sports clothes?
1: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
2: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
1: Oh, really? Where is that school?
2: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
1: Oh, really? Is it a good school?
2: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
1: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
2: Yeah, you can.
1: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
2: It's on 50 Meter Street in Babe Bows.
1: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
3: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية. حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50 مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
4: كده أنا جاوعة.
5: كباب لحم، كباب دجاج، أوصال لحم، أوصال دجاج،
4: وشيش طاووق خيال.
5: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
6: لا ومشكلة لحم ودجاج وسمك غريبة،
7: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان: الزبيري، تقاطع حد أجوان مختبرات العولقي.
8: مين بيحب الرسم؟
9: أنا.
8: مين بيحب يسمع حكايات؟
9: أنا.
8: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
10: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
11: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
12: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
13: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم
14: 3، تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
15: الجبل الأسود في لقاء ودي، أدي أمام ده، الكرة بدأت منها مع لوجيكا، لكن شوف السدة، شوف السدة اتعملت حلوة قوي، عملت حلوة اللقطة اللي فاتت أمام ده، هو الإعادة والتمريرة والسدة بتريحة حلوة قوي الكرة اللي فاتت دي، ولكن سجلك أمام ده بقدم اليسرى في مرمى الحارس ويليامز، مع يعني لمست كده في قدم اللاعب مضاو وتسكن أشرك. واحد لا شيء قدم لمنتخب تشيكيا بالهدف اللي سجل عن طريق اللاعب سادليك، حسبوها في الدقيقة 6 من عمر المباراة. واحد لا شيء، بداية قوية للمباراة. توقع نشوف مباراة حلوة بعد مباراة اليوم في هذا الملعب اللي هيستضيف، بخلاف هذه المباراة هيستضيف طبعا 7 مباريات، واستضاف بالفعل مباراة إسبانيا و الكفر الرأس الأخضر، وعنده النهاردة هذه المباراة، وعنده من اللقاءات أيضا إسبانيا والسعودية إن شاء الله، والمغرب وهايتي، باكستان والكونغو، لقاء في دور 32، لقاء في دور 16، ولقاء نصف النهائي الثاني اللي هو هيكون يوم 15 يوليو إن شاء الله في هذه البطولة. واحد لا شيء، هدف تقدم في اللقاء لصالح المنتخب تشيكيا بعد ضغط وبداية قوية من جانب منتخب تشيكيا اللي بيحتل التصنيف 40 عالميا في مقابل 60 عالميا من جانب المنتخب الجنوب افريقي، العاشر افريقيا بالمناسبة. منتخب جنوب افريقيا تصدر التصنيف الافريقي، المغرب اللي وصلت الى المركز السادس على مستوى التصنيف طبعا العالمي. كرة تعود مرة ثانية، بداية قوية جدا من جانب منتخب تشيكيا، وهدف تقدم في اللقاء سجل بعد مرور طبعا 6 دقائق من وقت هذه المباراة. شوف بقى مباراة حلوة إن شاء الله، نستمتع مع حضراتكم باللقاء ونشوف الأداء ونشوف البداية الحقيقة. لكن منتخب يعني مشكلة، يعني شوف الهدف، شوف الهدف، بص التمركز الدفاعي مش موجود، شوف السند، يا سلام يا سلام على اللي اتعملت حلوة قوي من تشيرفي، بص والخروج حارس المرمى اللي حاول عليه، على فكرة لعب مبوكازي مدافع أورلاندو بايرتس، فرصة كانت لي اللاعب اللي النهارده بيشترك ميخائيل سادلك عشان يسجل هدف اللقاء اللي طبعا يعني فيه فوضى كان على مستوى التمركز الدفاعي، لان البدايه يعني ما كانتش مبشره قوي لمنتخب جنوب افريقيا، وشفنا الهدف جه ازاي ورمية التماسي واستغلالها مرة تانية هنا لصفان، الثغرات كثيرة والأهداف قادمة والمتعة حاضرة، واستلام حلو أول حقيقة المرة دي بشكل مميز، أمامنا هو من اللعب سايكا، لعب سايكا، هو أعتقد سايكا هو اللي عمل التمرير اللي هو رقم 24. بص أمامنا فوضى دفاعية لمنتخب جنوب أفريقيا، فوضى دفاعية، كرة صفال ثم التدخل هنا من جانب مضاو وحاول عليها لكن تطلع كرة أمام دهود، بداية في منتهى القوة صفال يعني من اللعبة المميزين، وأيضا طبعا اللاعب مضاو على فكرة من اللعبة المهمين قوي مع ميميلودي ساندوس، يلعب بجوار بوكازي لاعب أورلاندو بايرتس، وقلب الدفاع الآخر أكون نادي هانوفر كان في سوبر سبورت يونايتد، ومديبة اللي بيلعب في الجنب الشمال اللي هو لاعب فريق نادي ساندوس. وسط الملعب معركة النهاردة، معركة شفناش الأداء اللي كنا نتوقعه من مكوينة، لاعب المميز المدفعجي اللي هو رقم 4 النهاردة عنده أدوار مهمة جدا في وسط الملعب. بدري خطفوهم الحقيقة بهدف ميخائيل سادلك، تغطية دفاعية المرة دي على طول، بص راجع على طول هنا بيتواجد اللاعب ألكسندر سويكا، بص راجع سويكا أمامنا رقم 24 يرجع ويعود أمامنا، هو سويكا النهاردة اللي بيشغل الجانب الأيسر من الملعب، يعني كان الكلام إن ميخائيل سادلك ضمن التعديلات طبعا قلت حركوا عليها النهارده، لكن سويكا كان ارتكاز بالدوار سوتشيك النهارده بيلعب في الطرف الشمال، امامنا هو ابتدي يقفل، حاول الضغط، واحد بالخبرات النهارده دريدا في غياب سوتشيك، لاعبين المميزين طبعا في صفوف وست هام اللي هبط هذا الموسم في الدوري الانجليزي الممتاز مع بيرنلي ومع ولفرهامبتون. مديبه هل يظهر منتخب الجنوب الافريقي الشخصيه والهويه في رابع مشاركاته في كاس العالم؟ وللعلم هو فاز في 10 مباريات اللي لعبها من قبل، فاز على سلوفينيا في لقاء كان في 98، وفاز على فرنسا كان في لقاء كان في 2010، وبعد كده عنده تعادل أمام الدنمارك في 2002، وعنده خسارة أمام فرنسا 98، وأيضا خسارة أمام إسبانيا في بطولة 2002. أرقام كتيرة لكن المباراة فيها رقم واحد حتى الآن، هدف عن طريق اللاعب ميخائيل سيدلك اللي سجله في الدقيقة 6. عايز أقول لحضراتكم يعني جنوب أفريقيا تحس داخلين المباراة نايمين، يعني ما كانوش مركزين قوي من بداية المباراة. ويليامز كرة الأمامية هنا، محاولة فتح اللعب، هنشوف الأدوار، هذه أمامنا استلام من هذا اللاعب ماسيكو، شوف التقدم هنا والمساندة الهجومية لكن خطأ، شوف هنا وجود النهارده ماسيكو لاعب سان داونز المعارض الى نادي ايك طبعا ليماسول في قبرص كان انتقل في منتصف الموسم مره ثانيه وسط ملعب بوكوينا لاعب مميز على فكره بوكوينا الى ابوليس ابوليس ابوليس ردة الفعل ابوليس ولكن الكره تطلع الى خارج الملعب امامنا هو فرصه كانت لجنوب افريقيا بداوا يصحوا بعد مرور 12 دقيقة ادي الكرة والتسديدة ولكن هنا داخل معاه على طول ومغطي اللاعب توماس طبعا او توماس هوليش امامنا لاعب سلافيا براغ واول ركنية في اللقاء لمنتخب جنوب افريقيا اللي بدأ يستفيق وجمهور جنوب افريقيا اللي حاضر النهاردة في ملعب المباراة واللي بيبني النفس بالعودة ترجع مرة ثانية الكرة للخلف ادي امامنا مبوكازي شوف مكمل فين مبوكازي يرجع لمكوينة لكن منتخب تشيك خطف بدري عن طريق سادي ليك التسديد البعيد لكن فين يا راجل من فين امامنا بص مديبة مسدد بعيد قوي يا مديبة 3 أهداف دولية المديبة ويحاول طبعا امامنا هو واحد من اللاعبين اصحاب الخبرات حقيقة هذه الجماهير الموجودة اللي حاضرة اللي بتتابع اللي بتشجع في الكرنفال الموجود الحقيقة في الاتحاد الأمريكية وكندا والمكسيك لمس على طول المرة دي تحرك من صاحب الهدف لاعب سيدليك طلع أمام سويكا اللي مرر هدف طبعا اللقاء هو اللي مرر سويكا مرة تانية حلوة فلاديمير دريدا تعديلات كتيرة النهاردة في تشكيلة المنتخب التشيكي مرة تانية هنا اللمسة والكرة اللي بيحاول أمامنا هنا اللقطة في اللقطة الماضية الثنائي اللي النهاردة آدم طبعا لوجيك اللي هو رقم 9 بيلعب هوفنهايم ومعاه أمامنا بص 188 سنتي مشكلة في جنوب أفريقيا الحقيقة عندهم مشكلة النهاردة مشكلة في الأطوال أمام فريق يجيد ألعاب الهواء والكرات الثابتة اللي بيحاولوا من خلالها الحقيقة إن هم يعني يسجلوا هدف تاني عززوا بيه من الحظوظ في الوصول والترشح في هذه المجموعة الصعبة المجموعة بالسهلة المجموعة دي مش سهلة المجموعة الأولى لدينا في هذه الليلة إن شاء الله عندنا لقاء يجمع ما بين سويسرا والبوسنة ضمن مباريات الهامة أيضا قطر وكندا ومع طبعا مسامات يوم جديد وأيضا لقاء هذه المجموعة اللي بيجمع ما بين كوريا الجنوبية والمكسيك مديبة أبوليس يرجع أبوليس بوكازي لإيمي أوكون موداو النهارده تعديلات كتيره طبعا قلنا في حالتين طرد النهارده بيجيب اللاعب سيزولي اللي كان اطرد في المباراه الماضيه وايضا اللي كان ايضا اطرد زواني واللي خد عقوبه 3 مباريات اجنحه مهمه حاول النهارده يوفر اجنحه لاعب طبعا اللي هو امامنا اللاعب أزوين أبوليس 7 ترجع لطول حارس المرمى ويليامز 68 لقاء ويليامز بالخبرات الكبيرة أول حارس مرمى بالخبرات الكبيرة في بطولات عديدة مع المنتخب جنوب أفريقيا البفانا المنتخب الأولاد تحضير وسط ملعب منتخب جنوب أفريقيا عندهم كرة حلوة بيلعبوا كرة مميزة استلام اللي بين الخطوط عن طريق اللاعب اللي هتشوفه كتير النهارده ادمز جانب اليمين مضاوه عدت الكره لكن ما تصرفش فيها الحقيقه راينس فرصه كبيره لكن بدا يشتغل اهو بوداو ومره ثانيه امامنا بيتدخل امامنا اهو توماس هولش امامنا اهو الكره اللي فاتت عرضيه خطره جدا لكن توماس هولش قبل راينرز يتدخل ويطلع الكره ركله ركنيه ثانيه لجنوب افريقيا بدأ منتخب جنوب أفريقيا يضغط وأمامنا هنا أوجو بروس الذي فاز مع الكاميرون بلقب بطولة طبعا الأمم الأفريقية في 2017 واللي متواجد مع الفريق في فترة ولاية ثانية جالهم في 21 وغادر وبعد كده رجع مرة ثانية في 2022 ومنذ ذلك الحين يتولى الأمور في المنتخب اللي طبعا كان ثالث أمم 2023، وأيضا كان البطولة الأخيرة خرج في دور الستاشر على مستوى البطولة أمام منتخب الكاميرون كان بنتيجة 1-2. هذه حكمة اللقاء ميري فيكتوريا بنسو، 39 عام حكمة المباراة. طبعا أكيد خبرتها كفائتها شاركتها في تحكيم أيضا في الـ MLS الدوري الأمريكي لكرة القدم، كل هذه الأمور طبعا أكيد يعني تعطيها الصلاحية النهاردة يتم اختيارها لهذا الأمر. هذه زاك تريفيس من نيوزيلند مع طبعا كيمبل كيرك حكم الرابعة في هذه المباراة، وحتى في الفار زي ما قلنا في تاتيانا موجودة على مستوى الفار طبعا في معها جو ديكسون وديكنسون وأيضا معها محمد عبد المنعم إلى خارج الملعب. هل منتخب أمامنا وبدأ أوجو بروس يعني يقف ويوجه اللعيب أمامي أبوليس لكن يطلع لطول حارس المرمى الحارس ماتي كوفار حارس المرمى الموجود حاليا مع بي اس فان هوفن الهولندي، كان في ليفركوزن انتقل لبي اس فان هوفن الهولندي صاحب ال 22 لقاء دولي مع منتخب بدر. كان موجود طبعا الحارس بيتر تشيك الحارس العظيم، أيضا كان موجود فاسليك حارس البديل، كمان النهاردة موجود الحارس ستاليك يعني من الحراس برضو اللي كانوا ظهروا في فترات مع المنتخب تشيكيا. 19 دقيقة 1-0 أحسن منتخب جنوب إفريقيا في 7-8 دقائق اللي طبعا بدأ يظهر فيهم ويروح على المرمى وخد ركنية، وشفنا كرة العرضية تتعملت مرتين من جانب اللاعب مضاو من الجانب اليمين، جانب اليمين في مضاو وفي اللاعب ماسيكو الاثنين اللي بيشغلوا الجانب اليمين طبعا في المنتخب الجنوب افريقي. في الجنب الشمال مديبة ومعاه النهارده موجود ابوليس اللي هو رقم 7، شار جيد من لاعبي منتخب تشيك. ترجع وسط ملعب على طول، ادي اللاعب لوكاش شيرف اللي هو رقم 12، فيكتوريا بيلزن الانديه المحليه طبعا في تشيكا. رقم 4 روبن هيرينيتش، قطعت كرة هيرينيتش عدى حلو قوي ماسيكو، هناك فاول، في فاول، فاول لصالح أمامنا اللاعب ماسيكو، فاول لمسك. شوف هنا رايحة تحذر شخصية حازمة جدا، تدخل هنا من اللاعب لديسلاف كرايتشي اللي سجل في مرمى كوريا الجنوبية. تشيكيا سجلت أولا في كوريا الجنوبية ثم استقبلت بعد كده طبعا في مرماها النهاردة بتخوض المباراة طبعا تشيكوسلوفاكيا بعد التقسيم وبعد بقت تشيكيا وسلوفاكيا أو سلوفاكيا كان ليها تاريخ كبير قوي، وصيفة كاس العالم مرتين تشيكوسلوفاكيا في 34 أمام إيطاليا و 62 أمام البرازيل، ولها ذهبية في موسكو في كرة القدم في عام 1980، ولها أيضا فضية كان في 1964. يعني تاريخ على فكرة، وبطلة الأمم الأوروبية تشيكوسلوفاكيا على ألمانيا الغربية في عام 1976. مع الانتصار بقى وصل تشيكيا إلى نهائي 96 وخسر طبعا المباراة النهائية أمام ألمانيا. تاريخ كبير، لكن تشيكيا كأس عالم 2006 بس كانت اللقطة المضيئة لهذا الفريق لما ظهروا في كأس عالم طبعا في عام 2006، ده تأهلهم الوحيد طبعا لتشيكيا. لكن تشيكيا وسلوفاكيا شاركوا تاريخ يعني 11 مشاركة بالإجمالي، يعني كل 11 مشاركة في تاريخ بطولات كأس العالم أمامية المرة دي. كرة طويلة لكن تمركز دفاع، شوف هنا ثلاث مدافعين لكن يتدخل المرة دي هيرينيتش يبعد الخطورة. دخل جنوب إفريقيا عنده مشكلة، عنده ديلي، عنده تأخير في البداية، يتأخر في البداية. تطمن على سلامة اللاعبين طبعا، مباراة مصيرية يعني مباراة مهمة جدا، تصحيح الأوضاع الاثنين خسروا في أول لقاء، والمنتخب النهاردة يعني منتخب تشيكيا عنده مصادر القوة في الناحية البدنية والأجسام الطويلة
16: واسلوب اللعب الهجومي المباشر اللي شفناه وسجله الحقيقه برضو من اسلوب لعب هجومي مباشر وتقدمه في اللقاء. لكن بدا منتخب جنوب افريقيا يمسك كوره, بدا يكون له تواجد مره ثانيه هنا العرضيه من مديبا, ولكن الاطوال والاجسام القويه لها دور في الابعاد, مره ثانيه تطلع الى خارجها. فلاديمير صوفال مع وستهام لقب دوري مؤتمر اوروبي, ولكن طبعا يعني هو انتقل وهبط وستهام, للاسف هبط وستهام في هذا الموسم. مضاو عنصر مهم, ترجع مره ثانيه للخلف اوكون شار جيد من منتخب جنوب افريقيا امامنا هنا, بيحاول الوصول امامنا للتسجيل وتحقيق يعني هدف في اللقاء, ولكن حتى الان واحد لا شيء لصالح تشيكيا حتى لهذه اللحظه. 98 تواجده في بطولة كاس العالم, وأيضا تواجده في 2002 وأيضا في 2010 منتخب الجنوب إفريقي. أدي كبار الحضور هنا رئيس الاتحاد الإفريقي موتسيبي وهو جنوب إفريقي, وأيضا الحضور الموجود في ملعب اللقاء.
17: Shakira, we are ready.
18: We are ready.
19: We are ready.
20: We are ready.
21: We're ready.
22: We're ready.
23: We are ready.
24: We are ready.
25: We are ready.
26: We are ready.
27: We're ready.
28: We are ready.
29: We are ready.
30: We are

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: فوضى في دفاعات المنتخب الجنوب أفريقي. بيخرج كمان الحارس رونالد ويليامز يعني في لقطة ما كانتش جيدة منه، والتمركز الدفاعي ما كانش موجود، ونهاية ممتازة الحقيقة من ساديليك، الهدف رقم 76 في بطولة كأس العالم في اللقاء اللي أمامنا هو رقم 26. وادي الكاميرا الخاصة بحكم المباراة وسعادة منوسلاب، أمامنا هو كوبيك المدير الفني اللي تولى المهمة المباراة السادسة بالمناسبة كوبيك مع المنتخب. كان هناك إيفان هاشك، ولكن الفريق احتل مركز ثاني على مستوى التصفيات المؤهلة في المجموعة اللي كان فيها كرواتيا والجبل الأسود وجبل طارق والجزر الفارو، وبعد كده اضطر يلعب في نصف نهائي الملحق الأوروبي 2-2 مع جمهورية أيرلندا والفوز بركلات ترجيح، ثم 2-2 أمام منتخب الدنمارك والفوز أيضا بركلات ترجيح عشان يتأهلوا بعد ما غابوا في أربع نسخ متتالية منذ 2000. غابوا في 2010، غابوا في 2014، وغابوا في 2018 و2022. آخر بطولات الأمم كانوا موجودين في مجموعة، خسروا مرتين بالبرتغال ومن تركيا، وتعادلوا مع جورجيا. قبلها في أمم أوروبا برضو كانوا وصلوا ربع نهائي، طلعوا هولندا دور 16 بالمناسبة منتخب تشيكيا، لكن خرجوا أمام الدنمارك في ذلك الوقت في ربع النهائي نتيجة 1-2. على فكرة كمان هم صعدوا في الدوري الأمم من التصنيف B لتصنيف A، صدروا مجموعتهم اللي فيها أوكرانيا وألبانيا وجورجيا، وهيتواجدوا في مجموعة فيها إسبانيا وإنجلترا وكرواتيا إن شاء الله في دوري الأمم اللي هيتلعب في شهر سبتمبر القادم.

0: ضيوف الحاضرين طبعا في النهاردة والمتواجدين في مباراة اليوم، أسماء ونجوم كبار الحقيقة، وكان ظهر في فترات سابقة طبعا النجم الكبير نيدفيد نجم التشيك، وأيضا ظهر كذلك في سيلفستر، يعني أسماء ونجوم كانوا توالوا في طبعا الظهور هنا في هذه المباراة. حتى الآن النتيجة التقدم بهدف مقابل لا شيء طبعا لصالح منتخب تشيكيا، والهدف سجل عن طريق سادلك في هذه المباراة. مرة ثانية جنوب أفريقيا اللي بيحاول أمامنا، تشيكيا متقدمة، جنوب أفريقيا بتحاول العودة في اللقاء، جنوب أفريقيا تحاول أن تعود في هذه المباراة طبعا، واللي من خلال الأداء اللي بيقدم حتى هذه اللحظة أداء طبعا الجنوب أفريقيا بيتطور في هذه المباراة، يعني الأداء تحسن نسبيا في هذه المباراة في ظل الأداء اللي كان بدأوا به المباراة، والهدف اللي جه الحقيقة من خطأ كبير جدا في التمركز الدفاعي، رمي التماس طويلة، يعني حقيقة ما كانش شيء جيد في اللقاء، وكان فيه يعني أمور سلبية كتير النهاردة في بداية المباراة من المنتخب الجنوب أفريقي. طبعا الظهر كمان منذ قليل ده الحارس جوليو سيزار، حارس مرمى بقى العشاق الانتريستا، العشاق الانتر عارفينه كويس لانه واحد من النجوم في في في الانتر، وفاز كان بلقب دوري الابطال، ومن النجوم ايضا في بنفيكا وايضا مع فلامينجو، وحارس عنده 87 لقاء دولي مع المنتخب البرازيلي. لمس على طول، استلام المرة دي، تحركات ومحاولات مستمرة من جانب المنتخب الجنوب افريقي. شوف منتخب تشيكيا يلعب بدفاع رجل لرجل، يعني مش بيضغطوا على لاعبي جنوب افريقيا، حاولوا استغلال بقى الطرفين اللي هنشوفهم صفال، ورمي التماس بقى بنفس السيناريو يجي منه هدف تاني، لا صعب بقى، المره دي قفلوها، المره دي قفلوا المنطقه. هو ادي باتريك تشيك عملاق ما شاء الله، يعني 190 سم. فاول ابدا على منتخب تشيكيا، فاول صالح مكوينا كابتن وقائد ميلودي سان داونز، حكمة المباراة تحرك كويس حقيقة، قراراتها سليمة حتى هذه اللحظة. هذه التدخل لاعب آدم لوجيك، فرد رجله في اللقطة اللي فاتت، أمامنا هو لاعب هوفنهايم الألماني، كان في بعض ليفركوزن وانتقل من موسمين إلى هوفنهايم. 1-0 تشيكيا حتى هذه اللحظة. مكوينا أوكون، حاولات أمامنا هنا جيدن أدمز 23، شوف في وسط ملعب مكوينا ومبادا، مكوينا 4 ومبادا رقم 5، وأدمز اللي هو رقم 23 في المقدمة، اعتماد على راينرز لسه ما ظهرش قوي النهارده، ما أشركش في مباراة اليوم. التعديلات اللي اتعملت النهارده بالنسبه لجنوب افريقيا، يعني ابوليس وامباثا وماسيكو مكان سيبيسي وثيثولي وطبعا فورستر. هوجو بروس 75 مباراه دوليه، 35 فوز 26 تعادل و13 خساره لهذا المنتخب طبعا الجنوب افريقي. الى خارج الملعب يقودهم في كأس العالم طبعا مع المنتخب جنوب أفريقيا، هو بيقودهم في كأس العالم بعدما كان معهم فيليب تروسيه الصحر الأبيض الفرنسي 98، وجو موسونو كان في 2002، وكارلوس ألبرتو بيريرا اللي كان معهم في كأس عالم 2010. أطوال بتفرق في الالتحامات، ترجع مرة تانية على طول، استلام المرة دي، هذه وصلت إلى الخطير، خلي بالك باتريك تشيك صاحب الهدف سادليك، أذكر هدف في الدقيقة السادسة لتشيكيا في لقاءات المجموعة الأولى اللي تضم كل من منتخب المكسيك وكوريا الجنوبية اللي هتكون إن شاء الله في فجر هذا اليوم. صفال هالش يرجع إلى حارس المرمى، الحارس ماتي كوفار هدوء، كرايتشي، هذه كرايتشي رقم 7، كرايتشي سجل في مرمى كوريا الجنوبية. كرايتشي كان من رمي التماس طويلة أحد أسلحتهم المهمة الحقيقة والركنيات والكرات الثابتة. مرة تانية الصراع، يا سلام، غطى حلو قوي إمبوكازي، غطى حلو إمبوكازي اللقطة اللي فاتت، لكن هنا تداخل وفاول على اللاعب لادسلاف كريتشي. حسن منتخب جنوب أفريقيا، لكن يعني مش التحسن اللي يشكل خطورة، يعني فيش خطورة على المرمى. تعديلات لاعبين اللي يكونوا أفضل في توفير الاستحواذ على الكرة، تسريحات هوجو بوس قبل انطلاقة المباراة ومسكين كرة، لكن لسه مفيش كرة على المرمى. مرة ثانية هنا انطلاقة عن طريق اللاعب موديبا، كرات الطويلة من موديبا، لكن سوفال دريدا لسه 32 دقيقة، درجة حرارة 27 درجة هنا في أتلانتا جورجيا في ملعب المباراة. تعب عليه مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، بايرن ميونخ في كأس عالم الأندية كان في ربع النهائي هذا الملعب. 38% مقابل 56% وبينهم 6% على مستوى التحكم والاستحواذ في سويكا. يرجع للخلف كوفار، لمسة على طول، منتخب تشيكيا واقفين كويس في الملعب، في تدخل واندفاع، ممكن يكون في عقوبة إدارية بعد قليل. طبعا استمروا اللعبة صفاء للمرة دي، لكن تطلع كرة إلى رمي التماس، تدخل واندفاع وانذار، أول انذار في المباراة، أول انذار بكوينة، وعلى فكرة عنده انذار في المباراة الأولى ويغيب عن المباراة الهامة اللي هتكون أمام كوريا الجنوبية. مهم على فكرة مكوينة أو ميسز نكس ماتش، خلاص لن يلعب مكوينة المباراة الثالثة، وهو عنصر مهم قوي في الفريق. شوف مكوينة، مكوينة على فكرة يعني تحطه في قائمة اللاعبين المميزين، مارك فيش ولوكاس راديبي، وتحطهم بقى مع طبعا شوف بارتلت وكذلك أيضا ماكارسي، أسماء كبيرة، نونفيتي، كل دول لعبوا الحقيقة، ميرسي تاون الذي لعب للأهلي المصري، يعني في أسماء كانت مميزة أيضا، شبالالا، يعني في أسماء. جنوب أفريقيا على فكرة عندهم مواهب كفر في كرة القدم، طبعا كأحد الفرق اللي أصبحت لها حضور وتواجد في القارة الأفريقية. بطل 96 وكانت وصيف في 98 على مستوى بطولة الأمم الإفريقية، طبعا للمشاركات اللي كانت وصلت 12 مشاركة مع عودتهم إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. مرة تانية محاولة هنا، هذه فرصة هدف بينية في العمق، شوف بقى مين اللي بتقدم، شفت مين اللي بتقدم، هولش رقم 3. هذه اللاعب أمامنا آدم روديك عملاق 188 سنتي، واللي مكمل ده يعني من الثلاثي اللي في قلب الدفاع، 33 سنة هو هولتش، اللي النهاردة اشترك في مباراة اليوم مكان اللاعب هالوبيك، اللي النهاردة ضمن الأسماء اللي استبعدت من التشكيلة الأساسية، ومعه بروفود، يعني أكتر من اسم الحقيقة استبعدوا من التشكيلة الأساسية، خمسة استبعدوا من التشكيلة الأساسية لمنتخب تشيكيا. موكوينة خلاص يغيب عن المباراة القادمة، خلاص انتهى الأمر، تلقى الإنذار الأول في المباراة. ويليامز لسه الهدوء موجود في ملعب المباراة رغم الهدف اللي طبعا الوحيد اللي جابه اللاعب سادريك. شوف آدمز رجع فين، كرات العالية خسروا أمام منتخب غانا، لقائهم الوحيد في كأس العالم منتخب تشيكيا كان أمام غانا، وخسروا وقتها في مباراة سجل فيها جيان ومونتاري، انفازوا على المتحدة الأمريكية بهدف لكولر وهدفين لروزيسكي، وخسروا من إيطاليا كان ماتيراتزي وإنزاجي، هم كانوا سجلوا هدفين إيطاليا وخرجوا وقتها، وكان معهم كارل بروكنر هو المدرب في ذلك الوقت. طاقم التحكيم أمامنا هو هذه كاترين نيسبوت، ساعدة ثانية في مباراة اليوم، ولسه أداء جنوب إفريقيا مش مقنع حتى الآن، مش مقنعين في اللقاء رغم تأهلهم في مجموعة صعبة في التصفيات، كان معاهم نيجيريا وبنين فرق نقطة عن بس عن نيجيريا وبنين اللي كانوا تاني وتالت في ترتيب فرق المجموعة. وكان معهم لسوتو كمان على مستوى التصفيات. مرة تانية رواندا وزيمبابوي. مرة تانية هنا الهجمة والتحرك دخل جنوب افريقيا. التحولات لكن ليست تحولات سريعة. مسك كرة كتير ومرة الكرة في العمق. لمسة عبد حلوة رينرز انطلاقة حلوة. لعيب لعيب لعيب لعيب مداوة لكن المرة دي تطلع الكرة. هجمة حلوة المرة دي. هجمة حلوة ليه؟ حدث فيها الربط. حدث فيها التوغل الصحيح والزيادة العددية كانت موجودة. لكن هجمة حلوة وانطلاقة الحقيقة مميز. شوف انطلاقة أمامنا هنا اللاعب مباثة وتمريرة حلوة قوي من اللاعب إكرام رينرز إلا مر الكرة إلى زميله مداو في لقطة من اللقطات الحلوة في اللقاء. اللي انطلق ده على فكرة رقم 12 اللاعب ماسيكو هو اللي عمل الهجمة اللي فاتت. ركلة ركنية تانية.
1: لمنازلكم مزارعكم ومصانعكم خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس جودة وأمان. سنتكس الكابوس.
2: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح أو استمتع بطعم الشطة والليمون وممكن تعجبك نكهة الملح والخل أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
3: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
4: مين بيحب الرز؟
5: أنا.
4: مين بيحب يسمع حكايات؟
5: أنا.
4: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
6: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
7: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: لأن المستقبل تصنعه الهمم. مدارس علماء آزال حدة بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء آزال حدة، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان: صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 779-111-142 أو 779-111-145. مدارس علماء آزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
1: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
2: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
3: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
4: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
3: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
4: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
5: لأنهم أبناؤنا هبة الخالق في الحياة، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها.
6: مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة.
5: مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية،
6: بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة ومرافق متطورة.
5: مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة،
6: برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح، إلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة.
5: مدارس سهيل اليمن، الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة،
6: مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة،
5: برنامج صعوبات التعلم، ديسلكسيا،
6: برنامج الرياضيات الذهنية،
5: أكاديمية الخط العربي،
6: برنامج الطالب المعلم.
5: مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد.
6: الأصبح الجديد، شارع بيحان، 775-620-150 أو 01-620-150.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

الإيمان في كل مكان. حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه يا الله المقام المحمود، وأعطه الحوض المولود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الساعة الآن 8:00 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شملاخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء، بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنية OLED ونانو سيل، صورة أكثر ذكاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شملاخ.
3: راديو دلتا.
4: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي، شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
5: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
6: خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مدارس اليمن الوحدوية The United Schools of Yemen، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. مدارس اليمن الوحدوية، تمهيدي، أساسي، ثانوي، قسم عربي، قسم إنجليزي. تدريس مناهج كامبريدج البريطانية، Checkpoint، IGCSE and AS Level. مبنى حديث وفصول واسعة، كادر تربوي متميز. استخدام طرق تعليم إبداعية وحديثة، بيئة تعليمية متميزة بمرافق متكاملة رياضية، ترفيهية وعلمية. وسائل ترفيهية مختلفة، رياضة، سباحة، رسم، قراءة، سينما، موسيقى، غناء، إنشاد، مسرح، مسابقات ثقافية، وهناك المزيد. تخفيضات للعباقرة المتحدثين باللغة الإنجليزية الأم تصل إلى 80%، وتخفيضات كبرى للأوائل والمتميزين للقسمين العربي والإنجليزي. رسوم القسم الإنجليزي تبدأ من 250 ألف ريال للطلاب الجدد. مدارس اليمن الوحدوية، أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل 01-677-286، واتساب 77-250-3250.
2: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7-30-20-24. العنوان: خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء، جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة، خبرة وثقة.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا أنا أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: يوه، مطعم الحلواني التركي.
8: الحلواني الذي نعرفه؟
7: ايوه، ارقى وافخر مطعم العاصمه صنعاء.
8: نعرفه من زمان،
7: فيه قسم المشويات واشهر الدجاج المشوي.
8: دجاج الحلواني من زمان،
7: فيه مشكلات مشاوي فاخره ومشاوي الحلواني سبيشل.
8: طعيم من زمان،
7: اسماك وجمبري بجميع انواعها
8: وبروست مكبلات بجميع انواعها.
9: من زمان
10: من زمان،
8: حلويات وبيتزا ومعجنات
7: واستعداد لجميع المناسبات والافراح والذبائح.
9: من زمان،
7: ويوجد لديهم خدمه التوصيل.
8: العنوان: شارع الزبيري جوار مختبرات العولقي. تليفون
7: 772-238-378.

0: just found it.
1: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول.
2: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
3: كان بادئ بشكل خاطئ، كان في نوع من الاندفاع الحقيقة في الشوط الأول في بداية المباراة كده، وعدم تركيز ودفعوا ثمنه غالي في حراسة المرمى لمنتخب أفريقيا، الحارس المرمى ويليامز، في الدفاع كل من مضاو 20 وموكيزي 14 وأكون 21 ومديبة رقم 6 أمامهم مكوين 4. لكن خلينا نشوف الفرصة، أدي سادي ليك نفس الأخطاء، دريدا يضيع فلاديمير دريدا. بص الأخطاء يا جماعة، الأخطاء متكررة، واحدة من الكرات البعيدة القوية قوية، الكرة الثانية لكن ويليام كرة قوية أمامنا هو تسددت من جانب اللاعب لوكاس تشيرفا أمامنا. بص الكرة هي واحد لدريدا، ودريدا والدفاع يتدخل، مرتبكين جدا في البداية دايما، وادي الكرة اتقطعت راحت إلى لاعب لوكاس تشيرفا أمامنا، هو سدد كرة لكن ويليامز يطلع كرة إلى ركلة ركنية، بداية قوية. بص دريدا، شفت دريدا، ولكن أكون ثم التسديدة بتاعت اللاعب لوكاس أو لوكاش، هم يعني يقولوا لوكاش وليس، ادي لوكاش تشيرفا أمامنا هو في اللقطة اللي فاتت، وتطلع ركلة ركنية ثالثة. كان في الشوط الأول تفوق على فكرة في السيطرة والاستحواذ لجنوب أفريقيا 63 في قبل 37%، لكن يعني ما قدروش يترجموا ويصلوا بفرص حقيقية. ولكن شوف هنا تشيكيا تبدأ بقوة، عايز يجيبوا الهدف الثاني ويضمنوا الثلاث نقاط، والرأسية المرة دي من باتريك تشيك، الكرات الرأسية يا جماعة قوة قوة قوة، 22 هدف سجلوهم، 11 منهم من الكرات اللي طبعا الرأسية اللي بيظهروا من خلالها، سواء بقى من ركنيات أو كرات أخطاء عند منطقة الجزاء. هذه تشكيل جنوب إفريقيا اللي عمل التبديل بالأربعة 4-3-3 الموجودين في التشكيلة، ودخل موفوكانج رقم 10 مكان اللاعب جيدن آدمز اللي خرج رقم 23. أمامية كرة، شوط تاني بادي حلو، شوط الأول ما كانش الحقيقة يعني الأداء اللي كنا نتمناه. حارس المرمى كوفار أخطأ خطأ كبير كوفار، لكن يعني أنقذوا الحقيقة اللاعب كريتش في فرصة كبيرة كانت ضائعة في اللحظات الأخيرة من جانب اللاعب اللي هو ماسكه الرقم 12 في منتخب جنوب أفريقيا، جاب هدف على فكرة في أمم أفريقيا اللي كانوا فيها ثالث في 2023، كان هدف في مرمى منتخب ناميبيا. فكرة بدأوا في 2023 بخسارة أمام مالي، ولكن نجحوا في تقديم بطولة قوية، وصلوا نصف نهائي، خسروا أمام نيجيريا بركات ترجيح، وبعد كده فازوا على كل بركات ترجيح أيضا ثالث ورابع. عادي أمامنا هو التحرك المميز من جانب اللاعب اللي يعني نشوف له أدوار كتير حقيقة، موداو ومديبة من اللاعبين المميزين. بص هنا ما بيتحرك موداو يتقدم ويروح بشكل مميز، وادي الرأسية بتاع باتريك شيك اللي كانت طبعا في منتصف المرمى لحارس المرمى الحارس رودوين ويليامز. شوف الرأسية، بص باتريك شيك الأطوال 190 سنتي، ولكن مميز طبعا، لعب في سامدوريا ولعب في روما ويعني ولعب في حاليا طبعا في نادي ليفركوزن. ادي كرة أبوليس محاولة جديدة، الركنيات دايما بتتلعب للخلف، محاولة تسديد من بعيد، بعيدة أو بعيدة إمبوكازي، بعيدة إمبوكازي، تعود مرة ثانية في اتجاه باتريك شيك، بدأ يبقى فيه مساحات. الدفاع لاعبي منتخب جنوب أفريقيا مكوينة، ميري فيكتوريا بنسو حكمة اللقاء الأمريكية، معها بروك مايو وكاترين نسبت، وهناك كيمبل كيرك بالإضافة لإزاك تريبس، وفي الفار تاتيانا من نيكاراغوا، ومعها جو طبعا ديكرسون، وكذلك محمد عبيد من الإمارات. ديكرسون على فكرة أمريكي. واحد لا شيء، شوط ثاني افضل، حاول هنا من منتخب جنوب افريقيا، كره بتاعت موداو مره ثانيه التمريره، لكن سادلك مميز اللاعب، سادلك امامنا مميز صاحب هدف اللقاء، واحد لا شيء سجل سادلك في الدقيقه السادسه من عمر اللقاء، وامامنا ميري فيكتوريا بنسو، امامنا هيتينو اللي بتدي امامنا هو القرار، وبتدي ايه، بتدي إيقاف للعب، التدخل كان قوي قوي من جانب سادليك في اللقطة اللي فاتت مع المدافع المتقدم طبعا كوليسو موداو. بص حارس المرمى الحارس ماتي كوفار 26 سنة، لكن إيه يعني 2 متر إلا سنتي، 199 سنتي، يان كولر برضو كان عملاق حقيقة يعني، 2 متر و1 سنتي. يعني دايما الأجسام هي نقطة قوة الحقيقة في المباراة الأخيرة. آخر 5 لقاءات لجنوب إفريقيا خسروا من بنما وديا وخسروا في البطولة من المكسيك وتعادلوا مع بنما كان وديا وتعادلوا مع نيكاراجوا وكان عندهم فوز على جامايكا في لقاء ودي قبل البطولة كان في ملعب باتشوكا. وأمامنا هنا محاولة جنوب إفريقيا للوصول ترجع مرة ثانية إلى إكرام راينرز لكن مرتدات تشيكيا خطيرة على الأرض على طول. مرة دي باتريك شيك لسه عامل رأسية خطيرة قبلها فرصة دريدة والتسديدة اللي كانت أيضا من جانب تشيرف. شوف 3 محاولات ودي فرصة لكن تغطية ممتازة تغطية ممتازة ممتازة مكوينة مكوينة لعيب هيفرق معهم كتير هيغيب عاد المباراة الأخيرة المهمة أمام كوريا الجنوبية في لقاء أخير كمان هيكون لتشيكيا أمام منتخب المكسيك. مكسيك أول بهذا التقدم في النتيجة ثم كوريا الجنوبية ثاني ثم منتخب تشيكيا طبعا ثالث ب فارق الأهداف وزي ما حضراتكم عارفين طبعا ولكل منهم 3 نقاط. لكن لسه هنشوف في فجر اليوم الجديد إن شاء الله المباراة المرتقبة بين كوريا الجنوبية والمكسيك قمة المجموعة الأولى. كرة العالية وتغطية دفاعية وركلة ركنية للمنتخب تشيكيا في اللقطة اللي كان فيها تدخل على طول وإبعاد من جانب اللاعب مبوكازي. ركلة ركنية ضغط من جانب تشيكيا في الشوط الثاني مباراة تشيك. كرات العالية رأسيات مهمة رأسيات مهمة بص الرأسية يا جماعة الراجل ده جاب هدف في مباراة الماضية 6 أهداف دولية وسجل في كوريا الشمالية ليدسلاف كريتشي أمامنا في اللقطة. كريتشي أمامنا بص الكرة الكرات الركنية عندهم إيه بأهداف الركنيات و6 أهداف من ال11 من الكرات الثابتة بضربات رأس. والهدف اللي سجلوه في كوريا الجنوبية كان من رمي التماس. شوف بقى لما يكون عندك تفاصيل دقيقة جدا منتخب جنوب أفريقيا اللي بنشوفه إفريقيا يعني أحد الفرق المصنفة المميزة يعني هو حاليا عاشر التصنيف الإفريقي لأن المغرب تتصدر التصنيف هي في المركز السادس. طبعا المغرب حاليا على مستوى التصنيف بعد كده في السنغال الثاني في نيجيريا. نشوف هذه الهجمة الخطيرة أمامنا هون المحاولات اللي من خلالها بيحاولوا الوصول. الجزائر في المركز الرابع مصر 5 القارة الإفريقية كوت ديفوار كاميرون تونس كونغو مالي جنوب أفريقيا هي المركز العاشر. أبوليس أبوليس مفتاح لعبة مهمة قوي اللعب مضاوي ترجع مرة تانية مكوينة أفضل منتخب جنوب أفريقيا في هذه اللحظات لكن دائما يبدأوا بعدم تركيز تسديدة لكن في درجة تسديداتهم طائشة تسديدات طائشة من المنتخب اللي أمامنا منتخب جنوب أفريقيا هو في الدقيقة 54. كرة مسددة لكن بعيدة وعالية عالية جدا إلى خارج الملعب ده سدد كرة حلوة اللي شالها ويليامز هو بيعدها لك المفتكة لوكاس تشيرف بص سدد كرة حلوة قوي عنده هدفين هدف في الجبل الأسود في التصفيات المؤهلة وهدف كان في دوري الأمم طبعا في تصنيف بي لما سجل في مرمى أوكرانيا. تبديل أمامنا تبديل هذه تبديلين مش تبديل واحد خرج دريدة 8 وخرج 24 ودخل اللاعب البديل أمامنا هو خروج. شوف هنا دخول تبديلين خرج سويكا وخرج دريدة ودخل زيليني. زيليني دي على فكرة بيلعب طرف شمال زيليني بيلعب مكان سويكا طرف شمال ودخول أيضا البديل الآخر وهو اللاعب شولت بابل شولت أمامنا لاعب إفسي ليون بيلعب في نادي ليون الفرنسي هو اللي دخل في اللقاء أمامنا كبديل. تبديلين طبعا أجراهم في هذه اللحظات المنتخب تشيكي أمامنا منتخب جنوب أفريقيا عمل تبديل بدخول هذا اللاعب اللاعب موفو كينج أمامنا موفو كينج حتى الآن تحرك دخول اللاعب شولت على فكرة ده هداف الدوري تشيكي في الموسم قبل الماضي بابل شولت كان لعب أساسي في المباراة الماضية لعب ليون الفرنسي لعب أوليمبيك ليوني على الأرض على طول أبوليس مباراة مهمة يعني مباراة مهمة جدا هذه المباراة كرة العالية لكن فين إلى خارج الملعب عدم التركيز في التلت الأخير يعني المنتخب الجنوب أفريقي ماسك كورة مسيطر وشوف أمامنا أوجو بروس أوجو بروس فاز مع الكاميرون بلقب أمم إفريقيا في 2019 لما فاز على المنتخب المصري في المباراة النهائية. عنده بقى خبرات كتيرة الحقيقة في التدريب أمامنا هو واللي بيتولى المهمة. وكان لاعب على فكرة كأس عالم طبعا 1986 لما كانوا في المركز الرابع. كرة تعود منتخب جنوب أكون أكون قلبي الدفاع أكون وامبوكاز خلى عن الفكر اللي لعب بيه المباراة الأولى. خلى على ان يلعب 5-3-2 او 3-5-2 النهارده بيلعب بهذه الاسماء الموجوده. لكن تشيكا خطيره في الكرات المرتده السريعه والسرعات الموجوده والاطوال الموجوده. لكن مره ثانيه على طول تحول المره دي موفوكينج التمريره الاماميه سرعه ماسيكو ماسيكو ماسيكو لكن هنا الضغط وفاول فاول فاول فاول فاول فاول على ماسيكو. كوريتشي 26 سنه مدافع مميز جدا جدا على الارض على طول شارف شارف ماسك وسط ملعب كويس حقيقة اللعب لوكاش شارف رقم 12 أمامية الكرة في اتجاه اللعب آدم لوجيك لوجيك قليل النهارده قليل لوجيك عنده 45 لقاء وخمس أهداف دولية منذ اللعب أمام سلوفاكيا في 2020. أبوليس أبوليس شوط تاني أفضل شوط تاني أفضل الشوط الأول شوف فيه تحرك وشوف تمركز وتواجد وهجمات خطيرة كانت من جانب منتخب تشيكيا وكان أبرزها فرصة دريدة اللي ردت وسدت شيرف وتصدى ليها ويليامز وبعد كده رأسية تشيكي اللي جت في منتصف المرمى. مكوينة منتخب جنوب أفريقيا بدأ يلعب اللعب يتوقف لأن في لعب مصاب في لعب مصاب أمامه هذه لوكاس لوكاش تشيرف أمام لوكاش تشيرف ميري بينسو توقف اللعب أن هناك لاعب مصاب. سلامة اللاعبين طبعا مهمة جدا ويسقط تشيرف أمامنا هو تشوف الإعادة تشيرف هذه مين معاه موفو كينج موفو كينج شفنا زواني يعني اللي اضطرد في المباراة الماضية كان دخل بديل على فكرة وكان تعرض بالضرب في الوجه لروبرتو طبعا الفارادو وعلى أثر ذلك تم طرده في اللقاء الافتتاحي وكان اضطرد قبل كده يعني اللاعب سيزولي أيضا سيزولي يعني منع فرصة محققة سيزولي كانت لبراين جواتيريش في مباراة المكسيك. شوف هنا بيعتبروا في تضيع للوقت كلم امامنا هوجو بروس امامنا بيتكلم ان هناك اضاعه للوقت. لمس على طول المره دي ادي على طول دخول البديل زيليني لعب ايسر بيلعب بالقدم اليسرى يحاول التمرير فرصه للتسديد امامنا فرصه فرصه كبيره للتسديد في اللقطه الماضيه ادي امامنا زيليني ياروسلاف زيليني الذي لعب المباراه الاولى ولكن النهارده بيدخل كبديل في اللقاء. الشوط الثاني امتع افضل شوف كره زيليني صلحت الكره امامنا هنا لسادليك اللي سجل هدف في اللقاء الوحيد يلعب بالقدم الشمال شكل مميز جدا. بافل شولت اللي دخل كبديل لعيب هداف لعيب مهاجم هنشوف في تغيير في مراكز اللاعبين. شوف زيليني واخد الجنب الشمال مكان مين مكان طبعا اللاعب اللي طلع لاعب سايكا اللي طلع سايكا طلع صانع الهدف طلع سويكا وخرج أيضا دريدة لاعبين أصحاب الخبرة عنده 35 عام دريدة اللي طلع ودخل مكانه صاحب 25 عام قبل شولك اللي هو رقم 15. هيرينيتش هيرينيتش ترجع مرة ثانية منتخب جنوب إفريقيا عندهم إمكانيات حقيقة. مرة ثانية البديل أمام موفو كينج كينج فكر يسدد من بعيد مديبة بعيد أوي مديبة بعيدة بعيدة مديبة عمل كرة الشوط الأول في نهاية الوقت المحتسب ضاع كان ممكن أوي سقطت من الحارس ماتي كوفار لكن يعني ما استغلش الفرصة الحقيقة اللي جات له وضاعت فرصة كبيرة أوي كانت اللاعب ماسيكو لكن كان تدخل كريتش الحقيقة بشكل مميز جدا وانقذها. عشرة ثمانية على مستوى المحاولات اللي بين العرضة والقائمين ثلاثة مقابل لا شيء وبدلنا مع هدف سادليك الوحيد في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء. هدف من الأهداف الغريبة شوية، لأنه بدأ برمي التماس من نص الملعب قبل حتى نص الملعب بشوية، واتلعبت سريعة، ومنتخب جنوب إفريقيا يعني كانوا في حالة من التوهان وعدم التمركز، وفي يعني أخطاء بالجملة في هدف اللقاء الوحيد اللي سجل لمنتخب تشيكيا الأكثر ذكاء الأكثر خبرة في تشكيلته وفي أسمائه. أحسن لعب كرة أحسن على الأرض، تبادل كرات، لكن التلت الأخير مش موجود، التنفيذ على المرمى والوصول للمرمى مش موجود. مديبة مثلا مرر أمام ده، هو مضاو، هو ده الرجل اللي ممكن مضاو، لكن المرة دي مميز قوي في اللقاء أمام ده، لكن رايح تسلل مميز جدا لادسلاف كريتش أمام ده، والحركة ده في جيرونا وكان راح إلى وولفرهامبتون، ومن اللاعبين المميزين مؤثرين جدا مع منتخب تشيكيا. التسلل واضح المرة دي على اللاعب كوليسو مضاو خطير ومتحرك، يعني هو جناح الحقيقة أكثر منه ظهر. حكمة المباراة بتحكم برضو الحقيقة في مباريات الMLS الدوري الأمريكي، حكمت لها 6-7 مباريات هذا الموسم، بخلاف الدنيا بقى زي ما قلنا حكمت نهائي كاس العالم للسيدات في 2023 ما بين إسبانيا ومنتخب. استلم زيليني كرة الأمامية المرة دي، لكن هنا التغطية الدفاعية بطيء قوي اللي هو رقم 21 أوكون يلعب في هانوفر قادما من سوبر سبورت يونايتد، يعني بطيء جدا اللقطة فاتت، كان هيورد زميله في اللقطة اللي فاتت إمبوكازي في واحدة من الكرات الخطيرة للمنتخب تشيكيا اللي بيلعب على أخطاء المنتخب الجنوب أفريقي. هل بفادة بفادة مقطوعة المرة دي، منتخب تشيكيا يضغط، شوف بيلعبوا يعني بذكاء كبير، لكن هل ينجح منتخب الجنوب افريقيا انه يعود الى المباراة؟ حتى الان الدول الافريقية في هذه البطولة لعبت 10 مباريات في هذه البطولة حتى الان، 2 فوز و4 تعادل و4 هزائم حتى الان للمنتخبات القارة الافريقية في 48 دولة في هذه النسخة استثنائية بهذه يعني بالطريقة وبال 48 دولة لأول مرة. زيليني ياروسلاف زيليني على الأرض على طول، المرة دي تحركات ومحاولات، تبديل قادم لمنتخب تشيكيا، تبديلين كمان جايين لمنتخب تشيكيا بعد قليل في هذه المباراة. نشوف بقى ايه، اعتقد لوكاش بروفوت هيكون موجود، سجل في البرتغال في بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة، بروفوت أمم أوروبا وليس طبعا لوكاش بروفود يستعد، كان أساسيا في اللقاء الأول. مادن رقم 15 اللي هو البديل، تدخل صعب جدا، آدم لوجيك شوف هنا التدخل في اللقطة اللي فاتت مع مضاو، على لازم يعني يكون في انذار. ادي ماري فيكتوريا بينسو، بص هنا بقى الاول داس عليه بس مش مقصود، مفيش تعمد في وسط، فيهاش تعمد. جنوب افريقيا يعني محتاجه سرعه في التحولات، ضغط المكثف في الوقت القادم، القوه الهجوميه محتاجه الدعم، ممكن نشوف لاعب لايل فوستر يكون كبديل صاحب الامكانيات الحقيقه، وممكن كمان نشوف اللاعب ماكوبا ده مهاجم مميز رقم 17 ايفيدنس ماكوبا، لاعبين المهمين قوي الحقيقه ومميز في الكرات الحيه. ماكوبا ممكن يكون بديل بعد قليل في هذه المباراه، طبعا هينزل الخبره بقى. توماش ساتشيك هيدخل بدل، خبره كبيره ولعيب مميز طبعا من اللاعبين اصحاب الخبرات، يعني ضمن الخمسه اللي استبعدوا من التشكيله النهارده المدير الفني ميروسلاف كوبيك. تبديلين قادمين، ماري فيكتوريا بينسو يعني عملناها تشير بإجراء التبديلات اللي هتتم بعد قليل. ساتشيك 31 عام، ويستهام يونايتد، لاعبين اللي عندهم خبرات 92 لقاء دولي. شوف أمامنا هنا، أدي أمام، لسه بقول لحضراتكم مين اللي هينزل، لسه بكلم حضراتكم على اللاعب ماكوبا أمامنا بيدخل كبديل في اللقاء. ماكوبا بيدخل بديل في هذه المباراة، ماكوبا. وأيضا هيطلع اللاعب أدب لوجيك وينزل مكانه البديل أمامنا لاعب لوكاش بروفود. وأيضا هيدخل ساتشيك أمامنا، نشوف أمامنا ساتشيك هيكون بديل لاعبين المميزين. ساتشيك مكان مين؟ ساتشيك هنشوف مين اللي خرج. هادي ساتشيك وبروفود تبديلين اللي تموا في هذه اللحظات. خروج اللاعب سادليك، خرج راينرز ودخل مكانه مين في جنوب افريقيا؟ دخل اللاعب ايفيدنس ماكوبا البديل. اورلاندو بايرتس لعب في الاولمبياد على فكره مع الاخيره، لا عفوا، في 2020 لعب اولمبياد 2020 ماكوبا مع المنتخب الجنوب افريقي، 6 اهداف عنده في 27 مباراه. لوجيك طلع، وكذلك ايضا التبديلين اللي تموا، وسادة ليك صاحب الهدف، ودخل كل من بروفود وساتشيك. رمي التماس صفال قبل الهيدريشن بريك تكون كرة الهدف الثاني. رأسية هنا على طول عن طريق اللاعب الخطير، اللاعب كريتشي، لكن الدفاع المرة دي يشيل المكازي. كرة اللي دايما خطورتهم من رميات التماس أو الكرات الثابتة، وما زلنا مع هدف سادليك اللي سجله في الدقيقة 6 من عمر اللقاء. واحد شيكيا لشيء المنتخب جنوب أفريقيا بعد مرور أمامنا 68 دقيقة من عمر اللقاء. أول توقف سيكون مع الهيدريشن بريك، أو طبعا فرصة لشرب المياه في طبعا ملعب اللقاء هنا في أتلانتا في جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية. وسط ملعب ساتشيك، خبرة كبيرة طبعا، يدخل في وسط الملعب ساتشيك رقم 22. مرة تانية استلام بشكل مميز جدا من لوكاش تشيرف، ادي اول كرة وانطلاقة هنا، لكن تطلع كرة، ادي اللاعب زيليني

0: وسط طبعا أغاني في ملعب المباراة في فترة التوقف اللي شفناها للهيدريشن بريك، تقدم تشيكيا على منتخب جنوب أفريقيا بهدف اللاعب صدليك. نتائج الفرق الإفريقية: جنوب أفريقيا خسرت أمام المكسيك، تونس خسرت أمام السويد، السنغال خسرت أمام فرنسا، الجزائر خسرت أمام المنتخب الأرجنتيني، التعادل كان من نصيب أربع منتخبات إفريقية، تعادل المغرب مباراة كبيرة أمام البرازيل 1-1، مصر مع بلجيكا 1-1، كذلك الكافر أو الرأس الأخضر تعادلوا مع إسبانيا تعادل سلبي، تعادل البرتغال وكوريا الجنوبية بهدف لكل فريق، الفوز كان من نصيب كوت ديفوار منتخب الأفيال على الإكوادور بهدف، وفوز بنما فوز غانا بالأمس على بنما في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة. وهنا في ملعب اللقاء، لقاء الجولة الثانية ضمن المجموعة الأولى، تقدم تشيكيا على جنوب أفريقيا بالهدف الوحيد اللي جابه ساديليك في الدقيقة السادسة من عمر المباراة. لكن شوف يعني جنوب أفريقيا بتفشل في الوصول إلى المرمى وتسجيل الأهداف، مفيش فرصة حقيقية، عجز هجومي غير متوقع يعني في المباراة. الله طريفة دي، طريفة بيشكر يعني زوجته ورفيقته على أنها يعني قاعدة مع الأولاد، بيشكرها بشكل جميل أو في الملعب، لأن فعلا حقيقة توقيت يعني كان الله في عون الأسر العربية اللي بتتابع مباريات على قناة بي إن سبورتس. يعني في عادات على فكرة اللي بيفوتوا مباراة، وفي ملخصات للمباريات، في تغطية خاصة وتغطية مميزة كعادة قناة بي إن سبورتس طبعا في المباريات اللي بتتلعب في أوقات مبكرة، قد تتعارض مع التوقيتات في عالمنا العربي بالتحديد مع مشاهدينا في الشرق الأوسط. دوستقنا في المباراة، منتخب جنوب افريقيا بيحاول في هذه المباراه انه يعود، لكن المؤشرات مش موجوده قوي في المباراه، يعني مش مدينا الاقناع المنتظر اللي احنا نشوف من خلاله الفرص اللي يعني نقول ان مثلا حارس المرمى كوفار اختبر اختبار صعب. ولكن حقيقه الاخطر الشوط الثاني كان كره بتاع دريدا اللي ضيعها بعد تدخل من الدفاع، وردت الكره الى تشيرفيت 12 سدد و كان تعامل معها الحارس المرمى الحارس ويليامز، وايضا راسيه تشيك امامنا هو بص التيرن اوفر تعامل من موداو ومكوينا وابوريس، لكن دون وصول للمرمى، دون الوصول للمرمى. تحولات اللي تعاملت ما كانش بقى بالشكل الصحيح. وادي ابوليس واحده بالكرات الخطيره، صوتنا هيعلى في اللقطات اللي امامنا هو من جانب المنتخب جنوب افريقيا والمساحات، ولكن المره دي تغطيه دفاعيه من امبوكازي غطى كويس. اربع تبديلات اجراها منتخب تشيكيا في مقابل تبديلين لمنتخب جنوب افريقيا. بص مكوينا امامنا اهو، خلاص مكوينا بيثبت مع أكون، يبدأ كمان يثبت مع إمبوكازي، هنا يكمل أمامنا هنا اللاعب الذي دخل في لقاء اليوم اللاعب ماسيكو يرجع لمكوينة، ملعوبة عالية المرة دي، راسية من جانب البديل اللاعب إيفيدنس ماكوبا، يعني قربت المنتخب التشيكيا يلعب بذكاء، يدخل بقى يعني خبرة كبيرة طبعا، سوتشيك عنده خبرة كبيرة 92 لقاء دولي سوتشيك طبعا، اللي يعني بعيد قوي عن الحارس بيتر شيك، عنده 124 مباراة، والهداف التاريخي هو يان كولوف طبعا اللي عنده 55، لكن الهداف التاريخي هو ماكارثي طبعا للمنتخب الجنوب أفريقي عنده 31 هدف. ويشوف هنا أمامنا أول البديل لاعب ماكوبا لاعب أورلاندو بايرتس، دخل بديل في اللقاء أمامية الكرة، حاول يسيطر عليها أمامنا اللاعب بابل شولت، لكن تعود مرة ثانية. هل هنشوف إثارة في الشوط الثاني؟ طبعا أفضل نسبيا على مستوى الأداء من جانب الفريقين، تشيكيا بتلعب على المرتدات، سوفال دايما يتقدم ويروح في هذه الكرات، لكن حتى الآن أخذ جنوب إفريقيا بيسعى أنه يطور الأداء بمرور الوقت، محتاجين يطوروا الأداء. وهنا التدخل، شوف أمامنا الإنذار للاعب ريدسلاف كريتشي، إنذار لكريتشي حكمة المباراة، يعني من نجوم المباراة ريدسلاف كريتشي أمامه 26 سنة 29 لقاء دولي, وده اللقاء السادس العفو اللقاء الهدف عنده 6 أهداف, يعني ده اللقاء رقم 29 ليه مع المنتخب. ريدسلاف أمامنا كريتشي أمامنا ويتلقى كريتشي الانذار اللي موجود بعد ما شفنا انذار كان لمكوينة ويغيب على المباراة القادمة بالنسبة لأفريقيا, وانذار ايضا كان للاعب امباثا اللي هو رقم 5. الحقيقة مدان هو يعني اللي عنده الخطورة لما بيتقدم ويعمل مسدد. المرة دي مديبة جاي بالقدم الشمال, هل يفكر يسدد مديبة من هنا؟ لكن يصلح كرة أمامنا هنا والتسديدة البعيدة من جانب اللاعب إمبوكيزي. إمبوكيزي أمامنا, إمبوكيزي فين يا رجل؟ فين يا إمبوكيزي؟ اللقطة اللي فاتت إمبوكيزي سدد كرة, لكن هنشوف حكم المباراة ميري فيكتوريا بينسو حكمة اللقاء تستأنف اللعب بإسقاط. شوف ادي الاعاده, بص الاعاده, كره امامنا, ايه الكره فقدت الضغط اللي فيها, عشان كده حكمت المباراه بتستأنف اللقاء بالاسقاط. الكرات المخصصه لهذه البطوله وفقدت الكره طبعا الضغط المطلوب لاستمرار اللعب, وشفت على طول التدخل كان موجود. سوتشيك لاعبين المهمين ولعب بالطول برضو طويل قوي سوتشيك, ويسجل لك في اي لحظه من الكرات اللي شفتها النهارده. يعني منتخب قوته في رميات التماس, ويسجلوا هدف اللقاء اساسه من رمي التماس, وايضا في الكرات الركنيه وضربات الراس وبيحاولوا يستغلوا الاطوال. ويبدو ان ديفيد زيما مدافع هيكون قادم بعد قليل, مدافع سلافيا براغ ولعب السابق في تورينو الإيطالي, هيكون زيما بديلا بعد قليل. زيما من الخبرات على فكرة, زيما من الخبرات, هيدخل زيما نشوف مكان مين, وبرضه ما شاء الله طويل قوي زيما 190 سم. زيما مكان واحد بذل جهد كبير, لوكاش أمامنا, لوكاش تشيرف أمامنا, هو بيطلع لوكاش تشيرف. لوكاش تشيرف واحد من اللعيبة اللي بذل جهد كبير النهاردة في وسط الملعب, يدخل مكانه زيما أمامنا بديلا في اللقاء. خلص تبديلاته ميروسلاف كوبيك, خلص تبديلاته. ليه درجة حرارة 27 درجة برضو يعني أكيد مؤثرة أكتر يعني على منتخب تشيكيا. وادي أمامنا هو الإنذار, هياخد أمامنا هو سوتشيك إنذار. شوف بيقولوا لك فين الإنذار, بيقولوا لنا فين الانذار؟ لا دي لازم انذار, دي لازم انذار. ادي البلجيكي جو بروس امامنا يعني زعلان طبعا يطلب انذار. اتكلم مع نيوزيلندي حكم كيمبل كيرك اللي موجود النهارده في طاقم التحكيم اللي فيه بقى النهارده, ايه ثلاث حكمات, حكم الساحه واثنين مساعدين. وادي امامنا جنوب افريقيا في محاوله للوصول, ولكن نجم من نجوم اللقاء ليدسلاف امامنا, ليدسلاف كريتشي من اللاعبين المميزين. كلموا عليه هو يعني هو ده الجناح اللي هيدفع
1: لمنازلكم مزارعكم ومصانعكم, خزانات سنتكس آمنة وصحية وتتحدى كل الظروف المناخية. خزانات سنتكس, جودة وأمان. سنتكس الكابوس,
0: مساحات موجودة
2: مع حبي أوميجا 1 بلس 40 بروتكتس المخصص لعمرك ليعزز المناعة وصحة العمر والجلد, مع البروبيوتكس الحديد الفيتامينات والمعادن, بتكون محمي في كل مكان ونكمل رحلتنا بكل قوة.
1: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية, شركة وكالات شهاب, شهاب في كل مكان.
3: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو الطبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
4: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
5: مين بيحب الرسم؟
6: أنا.
5: مين بيحب يسمع حكايات؟
6: أنا.
5: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟ So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
1: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
1: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
0: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
1: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة، الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
0: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
1: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
0: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدمة.
1: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والآي سي دي إل لجميع الطلاب.
0: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50 تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-119-1119، واتساب 730-509-509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
2: تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 33 لعام 1446 هجرية بشأن لائحة الجزاءات الخاصة بالمخالفات المرورية للدراجات النارية، تهيب شرطة المرور بالإخوة سائقي الدراجات النارية إلى الالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية وعدم ارتكاب المخالفات، ومنها 1- قيادة الدراجات النارية وهي لا تحمل لوحات معدنية أو بلوحات مزيفة، 2- القيادة في خطوط السير السريعة، 3- عكس الخط أو الصعود على الأرصفة، 4- عدم الالتزام بإشارات رجل المرور وأفضلية السير، 5- تحميل أكثر من شخص واحد خلف سائق الدراجة، 6- الوقوف العشوائي في الجولات والتقاطعات الرئيسية، 7- استخدام أي أجهزة تنبيه مزعجة أو إضاءات مخالفة للمواصفات القانونية، 8- عدم ارتداء الخوذة أثناء القيادة، علما بأنه سيتم نزول حملات ضبطية وسيتعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها وفقا للائحة العقوبات الواردة في قرار مجلس الوزراء والتي تشمل الحجز والغرامة. كونوا عونا لنا وحافظوا على سلامتكم. حملة التوعية المرورية، سلامتك تبدأ من التزامك.
3: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
4: الأسماء في جنوب أفريقيا، هذه جمهور، هذه جمهور الجنوب أفريقي السعيد هنا بالنتيجة والتعادل. البفانة بفانة هنا في اللقاء، بتصبح النتيجة 1-1. طلع ماسيكو ونزل مكانه اللاعب سيباليبيلي اللي دخل كبديل في اللقاء. سيباليبيلي يدخل كتبديل ثالث في المباراة. هم خلصوا تشيكيا، خلصوا تبديلاتهم الخمسة في اللقاء. هل جنوب أفريقيا يعني مع هذه العودة

كروفود، ادي تشيك، تشيك كروفود، ركله جزاء حكمت المباراه نادي فيكتوريا بنسو، واثقه قوي من قرارها وتاكدت واحتسبت ركله الجزاء بعد لمس الكره باليد. ميروسلاف كوبيك 74 سنه، وايضا ووجو بروس ايضا عنده 74 عام امامنا هو، والحوارات الموجوده خارج الخطوط على طول. يطلع المره دي ويليامز، يطلع ويليامز، خروج ويليامز، 1-1، تحسن نسبي في اداء منتخب جنوب افريقيا، وعليه التراجع بدني. وشفت تبديلات تقول لك ان المنتخب تشيكيا عنده مشكله في التعامل مع الاجواء، يعني الرطوبه والدرجه الحراره برضه 27 درجه بالنسبه لحيبه تشيكيا، اكيد طبعا درجه الحراره اثرت كتير على مجهودهم، لكن هنا بيختموا اللقاء بقوه. اتاخر قوي في القرار المره دي، اخر المنتخب تشيكيا في القرار، وما زلنا مع النتيجه، ولكن هنا الاخطاء بقى اللي بتقع في اوقات صعبه صعبه. مكوينا المره دي على طول يبعد الكوره ويبعد الخطوره في اللقطه الفاتت، خطر جدا الاوقات دي، التوقيتات دي. الغلطه ايه؟ الغلطه مشكله، الغلطه تبقى مشكله، مشكله كبيره الغلطه في مثل هذه الامور. 1-1، يعني مباراة يمكن الوحيدة إسبانيا والكاب فير هم اللي كان فيها تعادل سلبي، تعادل سلبي حتى بالأمس مباراة بنما وغانا في اللحظات الأخيرة سجل المنتخب طبعا الغاني الفوز والانتصار للقارة الإفريقية. أدفوكات هو أكبر مدرب في البطولة، 78 سنة هو مدرب الهولندي لمنتخب كوروساوا. محاولة أن يسدد، هنا فرصة تزيد عن طريق البديل أمامنا موفوكينج. فين الكلام ده من بدري؟ موفوكينج صحوة جنوب إفريقيا، صحوة المنتخب الجنوب إفريقي، المفانة مفانة، الأولاد بيحاولوا بيسعوا في اللقاء أن يسجلوا الفوز والانتصار طبعا في المباراة. سابق فوزهم على المنتخبات الأوروبية كان بفوز على منتخب كان سلوفينيا، وأيضا كان فوز بهدف نوفيتي كان ذلك في 2002، وفوز كان على فرنسا في 2010. مرة تانية هنا تشيكيا، ولكن إلى خارج الملعب، أو على الركنيات، خلي بالك من الركنيات. تاخد تشيكيا في بطولة في الكثير أمامنا هو من يعني النهاردة مش في حالته على فكرة، بص الكرة يعني ارتدت منه. موفوكينج حارس المرمى، الحارس ماتي كوفار مش في حالته، مش في حالته. شوف كرة هنا، كان الفولو والمتابعة كان ممكن يكلفهم كتير. الدقيقة 89 وركلة ركنية، ودخلنا على الدقيقة 90 الدقيقة الأخيرة من أحداث ومجريات هذه المباراة. هادي ماري بتدي تعليمات أمامنا باتريك تشيك ومكوينة، حكم الأمريكية تستدعي باتريك تشيك. فكر كم الرومة ليفركوزن 26 مليون، أرقام طبعا يعني، والقيمة السوقية للمنتخب التشيكي أعلى أعلى، ولكن جنوب أفريقيا عادت في المباراة 1-1. ركلة ركنية المرة دي، الكرات العالية الرأسية المرة دي، سوتشيك ترجع مرة ثانية، بروفود لكن أمامنا مديبة، لعب وحش أو مديبة، ترجع إلى شولت لمسه من سوفال، ضغط من تشيكيا، بداوا يفوقوا، عدم تسجيل هدف تاني مشكله. مره تانية راسيه، الكره الثانيه مهمه لكن تعود، ضغط قوي المره دي، تصل الى اللاعب اللي بيحاول يمنع زيما. منتخب تشيكيا بعد ما استقبل هدف التعادل يعني بدا يستفيق في الوقت السبع دقائق. فاول لصالح زيليني البديل. خمس تبديلات بتوضح ان كان ايه افكار ميروسلاف كوبيك، يعني افكار الحفاظ على لياقه اللاعبين وعلى اللاعبين اللي ايه يقدروا. سبع دقائق بس، خلي بالك متقدم هنا اللاعب هولش رقم ثلاثه، هولش باتريك شيك مميز قوي بضربات الراس، 16 هدف في البوندس ليجا مع بار ليفركوزن هذا الموسم في الدوري، و26 هدف مع منتخب بلاده في 54 لقاء. مره ثانيه هنا سوفال، ضربه راسيه، كره ترتد، لسه الخطوره قائمه. سوتشيك

0: سوتشيك هناك رايا وتسلل رايا وتسلل. مباراة مهمة للتعويض، ولكن يبدو ان يعني الاثنين بيفرطوا في الثلاث نقاط اللي ينفعوهم، لان تشيكي هتلعب مع المكسيك، ومنتخب جنوب افريقيا هيلعب مع منتخب كوريا الجنوبية في مكسيكو سيتي. ستكون مباراة تشيكيا مع المكسيك، وفي مونتيراي ستكون المباراة جوادلوب، ملعب في جوادلوب في مونتيراي هتكون المباراة الأخيرة في المجموعة بالنسبة للمنتخب. أعتقد يوم 25 يونيو إن شاء الله المباراة، يعني بتوقيتنا احنا يوم 25، 24 في المكسيك هتبقى عندنا في 25 يونيو، في يعني توقيت مبكر من صباح 25 يونيو إن شاء الله. 1-1، مين هيخطف ولا هيخرجوا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق؟ مرة ثانية على طول محاولة، ترجع مرة ثانية إلى لاعب موداو أفضل لاعب منتخب جنوب أفريقيا. اللمسة المرة دي شوف أمامنا هو البديل اللي دخل، لكن شوف الضغط العالي من جانب منتخب تشيكيا، أخطاء سذاجة في هذا التوقيت اللي ممكن اللي يجي ما يتعوضش. هالش أمامنا كرة أمامية في المساحة المرة دي، يسند سوتشيك تمريرة مرة تانية، التغطية الدفاعية هل فيها راية وتسلل؟ هنشوف، ولكن هنا التغطية الدفاعية وهنشوف في راية وتسلل. هنا بقى موديبة غطى حلو التغطية العكسية، حماس انتقل للاعبي منتخب جنوب افريقيا بعد ما سجلوا هدف التعادل من ركلة جزاء. هدف تعادل من ركلة جزاء، اخطاء والكرات الثابتة مشكلة في مباراة اليوم بالنسبة لمنتخب جنوب افريقيا امام منتخب تشيكيا. وعلى فكرة النهاردة الحقيقة كولار مهزوز، يعني في كرة المديبة الشوط الاول والكرة اللي كانت مدة قليل من موفوكين كان مهزوز في الكورتين. هل يستغلوا هذا الامر؟ هل نشوف واحدة من الطلقات القوية والكرات الصاروخية من جانب موكوين اللي سجل التعادل في مباراة اليوم؟ استلام على طول عن طريق بابل شولت زيلني، بابل شولت راح في مساحة خطرة جدا خطرة جدا، ومعاه باتريك شيك. ادي التقدم المرة دي، بابل عدت بأمان على منتخب جنوب افريقيا، ضغط يتوالى، هنا التسديدة بعيدة كرة من اللاعب بروفود لا تفقت. إثارة في اللحظات الأخيرة بمباراة في ظل هذا الأداء اللي شفناه، مباراة في لحظات كده لم نشعر بالخطورة، لكن شوط تاني أفضل على مستوى الفرص وعلى مستوى المحاولات. ودي أمامنا البديل بروفود، أمامنا لاعب سلافيا براغ اللي كان بيبحث عن هدفه الدولي الرابع مع منتخب بلاده، كان أساسيا في المباراة الأولى، كان أساسي في اللقاء الأول. اللقاء ما زال يعني معلق 1-1، ممكن في أي لحظة تشوف هنا هدف سواء لتشيكيا اللي عندها 38% استحواذ مقابل 62%، 13 محاولة في المباراة مقابل 14، اللي بين العارضة والقائمين 3 مقابل 3، ونتيجة حتى الآن 1-1. لكن لما نشوف تصديات حراس المرمى 2-2، يعني مفيش اختبارات صعبة، ركنيات 5-4 في المباراة. تفوق لمنتخب تشيكيا في الركنيات أمامية المرة دي، اللاعب البديل اللي دخل أمامنا هو اللاعب سيميلي بيلي حاول، لكن ترجع له مرة تانية. البديل اللي دخل في المباراة لاعب أورلاندو، عنده 4 لقاءات مباراة اليوم، خلاص ثواني يعني وتبقية دقيقتين تقريبا على نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع. أبوليس موكوينا موديبا موفوكينج، والله اللي يعني التشكيل اللي في أرض الملعب ده كان مفروض هو اللي يبدأ المباراة، رغم أنه عمل 3 تعديلات في محاولة تطوير الأداء، لكن نجح في العودة والوصول إلى التعادل حتى الآن الإيجابي 1-1 في هذه المباراة رقم 11 للمنتخب الجنوب أفريقي. يا مجوبة كنت هتدخل التاريخ يا مجوبة، فرصة المجهوبة للثلاث نقاط كانوا هينهي بيها النهاية الدرامية لهذه المباراة, لكن على طول كرة مجهوبة يتصدى لها الحارس كبار, إثارة كبيرة في اللحظات الأخيرة على الأرض على طول, إمباسا مديبة تمريرة, لكن على طول صاحب الأداء المميز النهاردة الحقيقة الاثنين طرفين اليمين سواء سوفال أو اللاعب موداو كانوا مميزين. باتريك شيك ليس بالأداء المتوقع من باتريك شيك هداف الجيل الحالي لمنتخب التشيكي, منتخب تشيكي. مرة تانية كرة تعود إلى موفوكينج, هل يسجل موفوكينج بالكعب؟ عملها حلوة قوي. مرة تانية محاولة مر فات سدد زحمة, ضاعت يا مديبة. فرصة المباراة في اللحظات الأخيرة, يعني استفاقة منتخب جنوب أفريقيا بعد ما ضربت في رجله الثابتة ورجله المتحركة وتطلع من زيمة إلى ركلة ركنية في المباراة. 5-5 في الركنيات, 1-1 الركنيات التي لم تستغل, دايما بتتلعب للخلف ويحاول أمامنا طبعا الأطوال لصالح منتخب تشيكيا, لكن فينا راجل بعيدة هل يلحقها؟ والله يلحقها, بروح علي قوي يجيبها مرة تانية. المتقدم أمامنا إيمي أوكون لاعب هانوفر, يلعب في هانوفر الألماني, يرجع على طول مرة ثانية إلى إمبوكازي اللي بيفكر, يا راجل حرام عليك حد يسدد من هنا, ده أنت ممكن تعمل مشكلة, لكن المرة دي بعقل قوي. مكوينة أهم اللاعبين في منتخب جنوب أفريقيا, خلاص ثواني أخيرة في اللقاء, 1-1 هي نتيجة في المباراة, لكن لن تغير في ترتيب هذه المجموعة لأن المنتخب المكسيكي هو أول هذه المجموعة بثلاث نقاط, كوريا الجنوبية أيضا ثلاث نقاط, لقاء قمة بين كوريا الجنوبية والمكسيك سيكون في فجر هذا اليوم. هنا التعادل 1-1 نقطة الأولى في اللقاء, وهذه الجولة جولة ثانية طبعا. سدلك لمنتخب تشيك مكوينة بركلة الجزاء لتنتهي المباراة 1-1 نقطة لكل فريق هنا في أتلانتا في جورجيا المتحدة الأمريكية. شكرا لكم, إلى اللقاء القادم.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: الساعة الآن التاسعة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
4: Hey, welcome to our shop.
5: Do you have excellent sports clothes?
4: Yes, we have the best quality. We have sports clothes and sneakers and boots and everything. Oh, by the way, your English is really good. Where did you study?
5: Oh, I studied at the United Schools of Yemen.
4: Oh, really? Where is that school?
5: Oh, it's in the capital Sana'a in Yemen.
4: Oh, really? Is it a good school?
5: It's a brilliant school. It's the best school in Sana'a and even in Yemen.
4: Oh, really? I have 3 kids. Can I enroll them in that school?
5: Yeah, you can.
4: Okay, how can I do that? Where is the school located exactly?
5: It's on 50 Meter Street in Babebaus.
4: Okay, that's great. Maybe tomorrow I'm coming to your school.
6: مدارس اليمن الوحدوية. The United Schools of Yemen. أصالة في التربية، حداثة في التعليم. العنوان: صنعاء شارع 50، مثلث بيت باوس. للتواصل: 01-677-286. واتساب: 77-250-3250.
7: خشخش خشخشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: بنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: كل يوم في هوا وانت ماشي كل يوم.
2: أيوة
1: لازم تاخدها كل يوم.
2: ايش هي؟
1: شواية وبروست كل يوم. أجمل وألذ الأصناف. قسم الدجاج، دجاج فاح وبروست ومضغوط وشواية.
3: قسم الإدامات، مشكلات وسلتة وعقدة الدجاج ومقبلات، ومعهم قسم المأكولات البحرية وقسم المشروبات والحلويات.
4: يا طعمة
1: شواية وبروست كل يوم. العنوان حد المدينة، شارع صفر، جولة المصنع. تليفون 77584864. شواية وبروست كل يوم، تذوق معنا طعم اللذاق.
5: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
6: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%
5: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
6: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 77001770 أو 77792135.
7: لأن المستقبل تصنعه الهمم، مدارس علماء أزال حتى بنية تربوية حديثة مواكبة تتميز بطاقم إداري تربوي مؤهل ومنافس، تمهيدي أساسي ثانوي، وفي بداية عام دراسي جديد مفاجآت مبهجة. مدارس علماء أزال حتى، فرع خاص للطالبات وملعب كرة قدم. تابعونا وتواصلوا معنا على منصات التواصل عبر إنستغرام، تويتر، يوتيوب وتليجرام. العنوان صنعاء حدا، خلف سوبر ماركت الجندول. تليفون رقم 77911112 أو 77911145. مدارس علماء أزال حدا، من أجل مستقبل يليق بأبنائنا الطلاب.
8: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
1: كده أنا جوعة.
9: كباب لحم،
10: كباب دجاج،
9: أوصل لحم،
11: أوصل دجاج،
1: وشيش طاووق خيال. كده أنا جوعة.
9: مشاوي رهيبة، نكهة تركية عجيبة.
10: لا ومشكلات لحم ودجاج وسمك غريبة،
12: وخدمتهم راقية ومن القلب قريبة. مشاوي الحلوان التركي، نكهة تركية فريدة. العنوان الزبيري، تقاطع حد جوار مختبرات العولقي.

0: Casey. Listen. Radio Delta.
1: ليش يكون عندك صديق واحد مقرب بس؟ وانت الآن بإمكانك يكون معك اثنين وثلاثة وأربعة وحتى خمسة أصدقاء كمان، تتصل لهم وتتكلم معهم براحتك. مع خدمة أصدقائي احصل على تخفيض في تعرفة المكالمات لخمسة أرقام يمن موبايل وبدون أي اشتراك شهري. بريال ونص خذ راحتك في الكلام. للاشتراك في الخدمة اتصل على 333 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات ارسل أصدقائي إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
4: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
3: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
4: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
3: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
4: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
3: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
4: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
3: التهاب وتليف الكبد.
4: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
3: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
4: علاج البواسير.
3: علاج البهاق والبرص.
4: العنوان: بيت بوز، جوار مجمع العرب.
3: تليفون 37246416 أو 777-22-2474.
4: الباحث خليل، الباحث خليل. للطب البديل، الطب البديل.
5: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
6: رينجو، أصل البطاطس الطبيعية.
7: ماما أكيد الأرض نظيفة؟
8: شمي عشان تتأكدي.
9: الآن داك الجديد المطور يخلي بيتك مطهر وريحة مرة حلوة لمدة 24 ساعة.
10: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.

0: لأنهم أبناؤنا، هبة الخالق في الحنايا، ولأنها التربية درة تتوج هامة الإنسان، ولأنه قدرنا أن نحفظ الورد من الذبول وأن نعطي الكلمات معانيها. مدارس سهيل اليمن النموذجية، لأننا بالعلم نستحق الحياة. مدارس سهيل اليمن، تمهيدي، أساسي، ثانوي، معلمين ومعلمات وفق معايير علمية وتربوية عالية، بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة، ومرافق متطورة. مدارس سهيل اليمن، أكاديمية رياضية لتعليم مهارات كرة القدم والسباحة، برامج إبداعية لتنمية الفنون، قصة، شعر، إنشاد، مسرح وإلقاء، برامج التواصل بين البيت والمدرسة. مدارس سهيل اليمن الرائدة على مستوى اليمن في تطبيق الجودة التعليمية الشاملة، مناهج إنجليزية حديثة ومتطورة، برنامج صعوبات التعلم ديسلكسيا، برنامج الرياضيات الذهنية، أكاديمية الخط العربي، برنامج الطالب المعلم. مدارس سهيل اليمن النموذجية، فكر تربوي جديد. العنوان: الأصباحي الجديد، شارع بيحان. للتواصل 01-620-150 أو 775-620-150.
1: تعلن الجامعة اليمنية عن استمرار القبول والتسجيل للعام الدراسي 1448 هجرية 2026-2027 للميلاد في جميع برامج كلياتها التي تضم الطب البشري، الأسنان، الصيدلة، التمريض، المختبرات، التغذية العلاجية والقبالة،
2: الهندسة المعمارية، الأمن السيبراني، تكنولوجيا المعلومات، التصميم الداخلي، الجرافيكي والمالت ميديا، والهندسة الطبية الحيوية،
1: إدارة الأعمال، المحاسبة، التسويق، نظم المعلومات الإدارية والعلوم المالية والمصرفية،
2: بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية، الترجمة، كلية الإعلام، العلاقات العامة، اللغة العربية، القرآن الكريم وعلومة الدراسات الإسلامية، علم النفس ورياض الأطفال،
1: بالإضافة إلى برامج الدراسات العليا في إدارة الأعمال والقانون الخاص، برامج معتمدة وعضو اتحاد الجامعات اليمنية والعربية، وبرامجها الطبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
2: أكثر من 150 أستاذا جامعيا من نخبة كفاءات الجامعات الحكومية، هم من مؤسسي الجامعة، يقدمون تعليما عالي الجودة وفق أحدث المعايير.
1: نظام تقسيط مريح يصل إلى 10 أقساط لطلبة الطب مع خصومات مميزة للمتفوقين والأشقاء وأبناء الخريجين ودافعي الرسوم مقدما.
2: دورات مجانية في اللغة الإنجليزية والICDL لجميع الطلاب.
1: مواصلات خاصة للطالبات وأقسام منفصلة. الجامعة اليمنية، المركز الرئيسي صنعاء حدى شارع 50، تقاطع شارع 0 أو فروعنا في تعز والحديدة. تواصلوا معنا 01-429-310، جوال 770-11-9119، واتساب 7305-09509، أو زيارة موقع الجامعة الإلكتروني. الجامعة اليمنية، أكثر من 30 عاما من الريادة والتعليم الجامعي والأكاديمي.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي.

0: الساعة الآن العاشرة في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: الخضروات أنواع،
2: الفواكه أنواع،
1: السيارات أنواع، كذلك ثلاجات LG تنافس الكثير بالأنواع والأحجام والأشكال والاستخدامات،
2: وتنفرد بخاصية سحب الروائح والتبريد من الباب.
1: منتجات LG
2: غسالات ذكية بمحرك الدفع المباشر بضمان 10 سنوات تضمن أقل استهلاك للكهرباء بمميزات فريدة وتكنولوجيا حديثة لضمان ملابس نظيفة خالية من البكتيريا.
1: شاشات LG بتقنيات OLED ونانو سيل، صورة أكثر نقاء ووضوحا يفوق الخيال.
2: مكانس،
1: كاويات،
2: أواني وأدوات حديثة ومتطورة.
1: احرص على شراء احتياجاتك الأصلية من الوكالة أو الموزع المعتمد لتضمن الجودة والمتانة وخدمات ما بعد البيع المميزة وضمان 10 سنوات.
2: البيت الحديث مجموعة شماخ.
3: راديو دلتا. خش خش خش خشة، قرمش قرمشة، فرفش فرفشة،

0: رنجو رنجو أصل البطاطس الطبيعية.
1: مين بيحب الرز؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يسمع حكايات؟
2: أنا أنا أنا.
1: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
3: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
0: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر للحجز 77-99-99-719.
4: ابتسامتك سر ثقتك، وفي مركز الجرموزي دنتل سنتر لزراعة وتجميل الأسنان نوفر لك جميع خدمات طب الأسنان تحت سقف واحد. زراعة الأسنان بأحدث التقنيات، تقويم وتجميل الأسنان، عدسات وابتسامة هوليود، حشوات تجميلية وعلاج عصب وتركيبات ثابتة ومتحركة. نهتم براحتك ونهتم بأدق التفاصيل بإشراف كادر طبي متخصص في زراعة الأسنان وتقويم الأسنان وطب أسنان الأطفال. لا تؤجل ابتسامتك، احجز الآن واستفسر عبر الرقم 7230-2421. العنوان خط جدر مقابل أسواق سما صنعاء جوار صيدلية بيت الشفاء. مركز الجرموزي دنتل سنتر، جودة خبرة وثقة. تستمعون للأولى راديو دلتا.
5: For your safety, keep your seatbelt on and enjoy the music. Radio Delta.
6: Radio Delta. We don't play hits, we create them.
7: This is the nation's number one Arabic station. Covering this is Radio Delta. Radio Delta.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: يراهنون على تزيكو هنا في هذه المواجهة بجانب أيضا ديميروفيتش في مقدمة الهجوم. المنتخب الذي أقصى إيطاليا لسكوادرا أزورا بركلات الترجيح وصل المرة الثانية في تاريخه هنا إلى المونديال. هذه كرة في محاولة سويسرية الآن من الجهة اليسرى. المنتخب السويسري يهاجم، المنتخب السويسري يندفع، والكرة بعد ذلك إلى تشاكا الجهة اليسرى. رودريغيز ممتازة، محاولة ما زالت، هذا ريدر يحاول فيها، ريدر بداية هذه المواجهة، كرة واصلة بعد ذلك، فريلير يحاول فيها إلى رودريغيز، ريكاردو والعرضية، والعرض كاد أن يبدأ لكن الدفاع تدخل، إبعاد في اللقطة الماضية من جانب المدافع في اللقطة الماضية، إنه موهاري موفيتش حول الكرة إلى خارج الملعب. ضربة ركنية الأولى هنا في هذا التوقيت المبكر في الدقيقة 7 من شوط المباراة الأول للمنتخب السويسري. محاولة الوصول، استثمار الكرات الثابتة، وهي الثابتة الأولى للحمر. كرة ملعوبة عرضية، ولكن أيضا التغطية موجودة على طول في الكام الأول. تبعد الكرة إلى خارج الملعب، ضربة زاوية أخرى، ركنية جديدة. هذا هو مانويلا كانجي، زيادة العددية في التوادد الهجومي. كرة واصلة هنا لتيجيرو ريكاردو، الكرة العرضية خطيرة للمنطقة، ما زالت المحاولة لكن أيضا تتخلص ثم تعود مرتدة. المحاولة الأمامية ولكن عودة أيضا دفاعية جاءت سريعة في اللقطة الماضية، ثم بعد ذلك كرة تلعب طويلة من جانب فيسل هنا في وسط ملعب المباراة، وكوبيل في المنتصف. هذه المحاولة عن طريق الفيدي، خطأ يحتسب لمصلحة المنتخب السويسري. من الجهة اليسرى بعد ذلك لمسة، هنا المحاولة، هنا ندوي بكرة عرضية، الضربة قد تأتي، تشاكا يستعد، ولكن المدافع قبل القائد الفيدي مرة أخرى. تشاكا من بعيد قوية، ولكن الدفاع يتدخل. يا الله على هذا المدفع، يا الله على القدم اليسرى، يا الله على قوتي وتصويبات تشاكا، كانت رايحة لولا كاتيتش في اللقطة الماضية. سيضع جسده سيضع روحه سيضع قلبه. المسألة مسألة مونديال، نعم، والتواجد التاريخي الثاني للمنتخب البوسني هنا في بطولة كأس العالم. الضربة الركنية الثالثة للمنتخب السويسري الآن الذي يلقب بالشياطين الحمر. هذه كرة الجهة اليمنى واصل عن طريق ريدر، يبحث عن الكرة العرضية، تأتي العرضية، ولكن أيضا التغطية موجودة، ثم بعد ذلك كرة تعود مرتدة الآن تأخر فيها، لكن بعد ذلك تصل هنا في نص الملعب عن طريق آلا بيغوفيتش. طر العودة، 9 دقائق حتى الآن سريعة في هذه المواجهة، في انتظار هدف يشعلها أكثر في ملعب لوس أنجلوس، ملعب صوفيا الذي يتسع ل70,000 مشجع. كرة فيها صافرة موجودة، وخطأ يحتسب في اللقطة الماضية. هذا هو جوا بيدرو بينيرو حكم البرتغالي. مباراة أولى لم تكن مرضية بالنسبة للبرتغاليين، التعادل الأول من أمام الديمقراطية الكونغو. هذه كرة من اليسار، هنا المحاولة المرور، هنا الكرة العرضية، هنا المتابعة قد تأتي، لكن أيضا الدفاع على طول. شوف جيكو وين يعود، جيكو القائد، بعد ذلك عودة إلى الخلف. 40 سنة، نعم 40 سنة بالنسبة لجيكو. كرة ترجع مرة أخرى، بعد ذلك لمسة ممتازة سويسرية. سويسرا أقرب الآن، والمحاولة والكرة العرضية، لكن أيضا التغطية من جانب الدفاع. ترجع المحاولة مرة أخرى، ضبط يتواصل، الكرة ما زالت هنا حمراء، بعد ذلك جميل، الله على اللمسة، على التصويب، يا الله، مرت إلى خارج الملعب، مرت إلى ضربة مرمى. نعم، كرة أخرى وتهديد آخر للمنتخب السويسري، إنها تقترب، إنهم يقتربون هنا. استلام كان رائع من جانب اندوي، وتصويب بعد ذلك مرت، هذا اندوي 32 مباراة، مهاجم الفورست نوتنغهام، 8 أهداف مع منتخب بلاده في المشاركات الدولية. نعم، كرة ترجع مرة أخرى، الهدف التاريخي فري ب 42 هدف مع المنتخب السويسري. كرة ترجع مرة أخرى هنا، ألفيدي يعيدها باتجاه كوبل. 10 دقائق مرت، تعادل سلبي في هذه المواجهة، كرة واصلة مرت سنة أخرى هنا في نص الملعب عن طريق ألفيدي، يبدأ الهجمة، لمسة باتجاه بريل، إمبولو يحاول فيها، بعد ذلك تمريرة في الناحية اليمنى، ترجع الكرة عن طريق تشاكا، طويلة ممتازة، يا سلام يا سلام يا سلام على هذا الاستلام، ولكنها هنالك تسلل رايا حتى إمبولو بنفسه توقف في اللقطة الماضية، عارف نفسه أنه في الأوفسايد. هذه اللقطة شوف ضرب عمق الدفاع في اللقطة الماضية، لكن أيضا حالة تسلل، لكن تشاهد أيضا فراغات كبيرة، فجوة بين قلبي الدفاع في المنتخب البوسني، مهارموفيتش وأيضا كاتيتش ومهارموفيتش بينهم فجوة في الدفاع، يحاول استغلالها المنتخب السويسري من خلال إرسال الكرة نحو العمق. هذه الكرة تلعب طويلة عالية للأمام، تغطية موجودة على طول من نجار بالدفاع، مارويل أكانجي من الناحية اليمنى، الآن أكانجي يلعب كرة بعد ذلك إلى خارج الملعب، مرت الكرة إلى تماس، رمية جانبية، مراد ياكين أكثر من 60 مباراة مع منتخب سويسرا، فيها 25 الانتصار، يبحث عن الفوز 26 له كمدرب. كرة بعد ذلك تمر إلى خارج الملعب، مرة أخرى لعناصر المنتخب السويسري هنا، كرة ترجع في نص الملعب، تشاكا في الاستلام، تشاكا تقدم الآن، تشاكا ضابط الإيقاع، يلعب كرة باتجاه ريكاردو من الجهة اليسرى، وهذا أندوي يتقدم في أندوي، لمسة بعد ذلك إلى تشاكا، تشاكا غير في وسط ملعب المباراة هنا، مرة أخرى إلى تشاكا، يبحث عن أندوي، دوي يريد أن يصنع الفارق، أن يحدث التغيير هنا في هذه الدقائق، كرة واصلة، تمريرة بينية ممتازة، خطيرة، ريدر عرضي، الله على كرة لكنها تتبعد من نجار بالدفاع، نعم تتخلص الكرة الماضية، مرت إلى خارج الملعب، إنهم يقتربون، سويسرا أقرب للوصول، سويسرا قد تسجل في الدقائق القادمة، هذه العرضية كيف فوتها، هذه لا تفوت، هذه لا تترك، يندوي في أندوي حاب يستعرض، يندوي مش وقت الاستعراض، يندوي حاب يستعرض في اللقطة الماضية، ولكن الكرة مرت إلى تماس، رمية جانبية، ترجع المحاولة هنا حمراء لمصلحة الشياطين، الآن الشياطين الحمر كما يلقبون، الشياطين في وجه التنين في هذه المواجهة، كرة الجياتي اليسرى، عودة بعد ذلك مرة أخرى هنا في نص الملعب، واصل الكرة باتجاه أمامنا، ألفيدي رودريغيز ريكاردو، ضغط من جانب ديكو، كرة بعد ذلك فيها صافرة وخطأ، خطأ يحتسب هنا للسويسريين، ثم كرة تلعب سريعة باتجاه وسط الملعب، هذا هو تشاكا، يتقدم تشاكا، كل الكرات تمر نحو تشاكا، كل الكرات تمر نحو تشاكا، كرة في نص الملعب مرة أخرى هنا، لمسة بعد ذلك فريلير يلعب كرة، فريلير ألفيدي يحاول فيها، ألفيدي من الناحية اليمنى، كرة تصل عن طريق أبشر أو أبشر في اللقطة الماضية، يلعب كرة الآن، هنا المحاولة، هنا الانطلاقة، هنا التقدم في اليمين في انتظار العرضية، تأتي العرضية ولكن الدفاع يتدخل، الكرة ترجع مرة أخرى، البوسنة تبالغ في العودة، الآن وقت الهجوم، الآن وقت التحولات، ولكن التغطية موجودة والكرة في انطلاق، يا سلام يا سلام على هذه السرعة، على المرتدة، شوف المرتدة، شوف السرعة الآن، الكرة العرضية ولكنها مرت إلى خارج الملعب، طيارات في اللقطة الماضية، طيارات ولكنها مرت إلى خارج الملعب، ضربة مرمى لمصلحة سويسرا، شوف يا لها من انطلاق، انطلق كالعداء في اللقطة الماضية من الجهة اليمنى، إنه ميميتش أرسل كرة عرضية مرت بعيدة، الحسرة في اللقطة الماضية، والصرخة أيضا من ميميتش الذي فوت على نفسه فرصة أيضا كانت قريبة، ترجع مرة أخرى هنا، ربع ساعة أولى، تعادل سلبي في هذه المواجهة، لا توجد نتيجة سلبية حتى الآن في هذا المونديال، ترجع الكرة مرة أخرى، مرة سنة أخرى عن طريق قلب الدفاع مانويل كانتي. مانويل يلعب كرة في الجهة اليمنى واصلة فايدمير. فايدمير طويلة سعيد كولاشينات الجهة اليسرى بعد ذلك لمسة ترجع الكرة مرة أخرى هنا. نعم إسبانيا وكاب فيردي عفوا التعادل السلبي الوحيد. نعم إسبانيا وكاب فيردي التعادل السلبي الوحيد في المونديال. كرة واصلة هنا فريلير يلعب كرة تعادل سلبي وحيد كان بين إسبانيا وكاب فيردي. ترجع الكرة هنا مرة أخرى في نص الملعب لمسة بعد ذلك طويلة الكرة عالية خطيرة هذه المحية. السلام على الاستلام لكن أيضا التغطية موجودة. الدفاع يتدخل والحكم مباشرة يشير إلى وجود خطأ في اللقطة الماضية. هدف وحيد لديكو في تاريخ مشاركاته في المونديال كان في عام 2014. كرة الآن ملعوبة طويلة عالية للأمام إيدين ديكو يحاول فيها لمسة للأمام ميميتش تغطية موجودة من أمامه ثم بعد ذلك تشاكا الخبرة. شوف تشاكا سيطرته على الخط الوسط أكثر ظهورا الأكثر لمسة للكرة الأكثر حضورا حتى الآن لجرانيت تشاكا. 147 مباراة مع سويسرا فيها 17 هدف بالنسبة لجرانيت. هذه كرة واصلة هنا في وسط ملعب المباراة بعد ذلك لمسة ريدر بالتمريرة رودريغز بالصعود عن طريق الجهة اليسرى واصلة بعد ذلك إلى ريدر يبحث عن المرور يبحث عن المساندة ثم بعد ذلك عودة. منتخب السويسري حتى الآن هو الأقرب هو الأخطر من خلال 18 دقيقة أولى من أحداث شوط المباراة الأول. يا سلام على اللمسة هنا الاستلام من جانب ريكاردو عودة بعد ذلك إلى جرانيت تشاكا يحاول فيها تشاكا من الجهة اليسرى كرات القصيرة المتبادلة ما زالت هنا عودة للخلف ديكو يضغط مانويل أكانجي بعد ذلك لعناصر المنتخب السويسري مانويل أكانجي غير مستعجلين. نعم عودة للخلف عودة للوراء من جرب عناصر المنتخب السويسري لقاء ودي وحيد جمع المنتخبين عبر كل التاريخ كان في عام 2016 في مباراة ودية انتهت بفوز البوسنة بثنائية نظيفة. هذا اللقاء الرسمي الأول المونديال الأول كرة من الجهة اليمنى البحث عن الهدف الأول أيضا لكنها تبعد الكرة إلى خارج الملعب مرة إلى التماس لسويسرا هنا من الناحية اليمنى عودة باتجاه ألفيدي يحاول فيها ألفيدي البحث عن الحلول الآن واصل الكرة عن طريق فويدمير. تشاكا يلعب كرة في وسط ملعب المباراة لمسة باتجاه إبريل تغيير اتجاه اللعب ممتازة جميل الاستلام هنا الانطلاقة هنا التوغل هنا ندوي هنا ندوي هنا العرضية ولكن التغطية على طول موجودة كرة تبعد إلى خارج الملعب. ترجع الكرة مرة أخرى لعناصر المنتخب السويسري تسويب قد يكون حل. كرة الآن ممتازة خطيرة مرت وتردد يلعبها بالرأس يلعبها بالقدم صوب على الطاير سجل هدف تاريخي على طريقة فان باستن على طريقة الكبار على طريقة الفنانين. له اللي استلم صح وله اللي صوب وله اللي لعبها بالرأس في اللقطة الماضية مرت يا فايدمر مرت إلى خارج الملعب. فهذا لما تتردد اليوم قرار كان في راسه في اللقطة الماضية. كرة ترجع هنا من جديد في نص الملعب واصلة بعد ذلك من جديد هذه المحاولة 19 هذا هو على بيجوفيتش ترجع المحاولة خطيرة من دوي ولكن حارس المرمى ينجح إنه فصل. نعم مرة أخرى تتهيأ لندوي مرة أخرى تتهيأ لندوي ترجع الكرة هنا محاولة للأمام في وسط ملعب المباراة تواصل عن طريق تشاكا يلعب كرة في الجهة اليمنى تشاكا للأمام لكنها تعود
2: مرة أخرى بالرأس، واصل الكرة هنا، بوسنة تراجع، عودة للخلف، يترك الكرة لعناصر المنتخب السويسري، كرة واصلة بعد ذلك في الناحية اليمنى، أجواء رائعة جدا، أجواء جميلة، إن شاء الله تكون مباراة ممتعة أيضا. انتظار هدف يشعلها أكثر هنا، لمسة للأمام، انطلاقة من جانب دوي في سباق السرعة عن دوي، ولكن أيضا العودة الدفاعية من ديديت، ثم بعد ذلك تلعب طويلة من فاصل في وسط ملعب المباراة، مانويل هنا، أكانجي يحاول فيها، أكانجي من وسط ملعب المباراة، لمسة باتجاه جرانيت، ممتازة هذه الكرة للمنتخب السويسري الآن، لكن أيضا التأتية موجودة، ثم الكرة تعود مرة أخرى واصلة هنا باتجاه الفيدي، بوسنا فقط تكتفي بالدفاع، سويسرا أكثر سيطرة، أكثر استحواذ في هذه الدقائق 20-21 من شوط المباراة الأول، خروج بشكل سليم هنا في وسط ملعب المباراة للمنتخب السويسري الآن، هجمة سويسرية من وسط الملعب، تمريرة عن طريق جرانيت، يطلب الكرة رودريغيز، سلمها ريكاردو، بعد ذلك التمريرة، واصل الكرة هنا في نص الملعب للمنتخب السويسري للعشرين، إبشير يحاول فيها، بعد ذلك ألفيدي من الناحية اليمنى، عودة مرة أخرى، تمريرة باتجاه إيمانويل، أكانجي في نص الملعب، السويسريين يجدون صعوبات كبيرة في الاختراق، البوسنة والهرسك كلها تتراجع البوسنة، تتراجع الهرسك، تدافع هنا، بينما كرة ممتازة بين الخطوط، جميلة بأمبيلو في الجهات اليمنى الآن، الفيدي والعرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا مرت الكرة، ترجع المحاولة مرة أخرى، تصويب من بعيد قد يكون حلا قويا، الله على الصاروخ يأتي من خارج المنطقة ولكنها تمر إلى خارج الملعب، فيرلير كانت جميلة، فيرلير في اللقطة الماضية يصوب ولكن كرة تمر وتعدي، والهدف السويسري يقترب هنا بعد مرور 22 دقيقة.
0: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
3: شاكيرا، we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

0: تعادل سلبي أيها الأحبة متابعينا في كل مكان عبر بي إن سبورتس. هنا في هذه المواجهة هنا سويسرا اللي تأخذ مباراة رقم 43 في المونتيال، 14 فوز 9 تعادلات 19 خسارة. منتخب اللي عنده سجل 56 هدف لكنه استقبل الكثير من الأهداف، 74 هدف. جمهور مستمتع يتراقص في هذه اللحظات، جانب من الحضور الجماهيري البوسني هنا في هذه المواجهة. هذه هي الأجواء في الملعب الأغلى عبر التاريخ، تحفة هذا الملعب، قل ما يقال عنه روعة. في انتظار أيضا مباراة ممتعة، ذكرت أنه تعادل السلبي وحيد بين سويسرا وكاب فيردي حتى الآن في هذا المونديال. ضربة مرمى، فريلير صوب ولكن كرة فريلير مرت إلى خارج الملعب. ضربة مرمى هنا، جوا بيدرو بينيرو اليوم أيضا في هذه الليلة إن شاء الله كل التوفيق للعنابي، منتخب القطري الذي سيواجه منتخب كندا. توفيق للأدعم، توفيق للعنابي، توفيق لمنتخباتنا العربية، ظهور عربي آخر إن شاء الله. وأولى انتصارات العرب، أولى انتصارات العرب بحول الله. عنابية هنا من خلال هذه الليلة، كرة ترجع عن طريق ماروين أكانجي أو هذا ريكاردو، بعد ذلك تلعب الكرة الطويلة عالية هنا في وسط ملعب المباراة تتيّر لعناصر المنتخب البوسني. لم يظهر جيكو، لم نشاهد ميميتش، ديميروفيتش أيضا غائب عن هذه المواجهة حتى الآن. سيطرة كبيرة للمنتخب السويسري في وسط ملعب المباراة، من أقصى إيطاليا، من أزاح إيطاليا عليه أن يعوضنا عن إيطاليا، نعم عليه أن يعوض العالم عن إيطاليا. هذه كرة في محاولة إلى تشاكا، لمسة للأمام ولكن الكرة بعد ذلك سهلة وصلت. فوز على إيطاليا بركلات الترجيح ليغيب السكوادرا أتزورا عن المونديال مرة أخرى. كرة في الجهة اليسرى، لمسة بعد ذلك للأمام، تغطية موجودة ثم إلى بريل، خطيرة إمبولو ولكن أيضا التغطية موجودة من أمامه. بوسنا حتى الآن تدفع بشكل ممتاز بدون أخطاء بدون هفوات، كرة واصلة إلى كولاشيناتس من الجهة اليسرى ممتازة. هذه كرة وهذا ميميتش وهذه انطلاقة من اليسار للمنتخب البوسني، محاولة ما زالت الكرة ثم بعد ذلك عودة إلى وسط ملعب المباراة، تمريرة واصلة عن طريق ميميتش، واحد على واحد أصبح الآن واحد على اثنين، مر ميميتش عدى ميميتش ما زال يحاول فيها في وسط ملعب المباراة. ثم بعد ذلك الجهة اليسرى البوسنة الآن بدأت تتقدم أكثر، تهاجم أكثر، تقترب أكثر، العرضية قد تأتي، العرضية تأتي خطيرة، تبحث عن ديكو، نعم واحدة على رأس ديكو، واحدة على رأس الخبير، على رأس إيدين يخلص لك فيها كل شيء. نعم هذا ما يبحث عنه المنتخب البوسني. أول هدف التاريخي ب 73 هدف، وهو أيضا أكثر من مثل البوسنة عبر كل التاريخ ب 148 مباراة دولية. إيدن جيكو مرة أخرى هنا، مانويلا كانجي في بناء اللعب، لمسة بعد ذلك واصل الكرة عند حارس المرمى، هذا هو كوبيل يلعب كرة طويلة باتجاه بريل إمبولو، تغطية موجودة، مهارموفيتش مرة أخرى هنا في نص الملعب، واصل الكرة باتجاه فيدمر، عودة منه فيدمر في نص الملعب، جرانيت تشاكا لا يخطئ، تمريراته دقيقة كدقة الساعات والأوقات. هذه كرة في وسط ملعب المباراة هنا خطأ مرة أخرى باتجاه مانويلا كانجي، ريكاردو رودريغيز بعد أمل عن العمق واصل الكرة. شوف المنتخب السويسري أغلب الكرات المرسلة نحو العمق يبحثون دائما عن بريل إمبولو في مقدمة الهجوم، بينما الكرة واصلة إلى كولوشيناتس الجهة اليسرى للمحاولة للمنتخب البوسني. واصل الكرة عائدة بعد ذلك هنا مرة إلى خارج الملعب. الجولة الثانية التي طرقت بلقاء تشيكيا وجنوب أفريقيا، ثاني مباريات الجولة الثانية، انتظار أيضا هذه الليلة وهذه السهرة، عدد من المباريات المنتظرة بكل تأكيد هنا في الجولة الثانية. هذه كرة للأمام لعناصر المنتخب البوسني، بوسنا والهرسك الآن عودة إلى الخلف، واصل الكرة باتجاه حارس المرمى، يلعب كرة طويلة عالية للأمام لكنها بعيدة مرة، صعوبة كبيرة في الخروج بالكرة، تشعر أنه متورطين بالكرة في الخلف، أكثر من تمريرة خاطئة وأكثر من مرة يفشلون في الصعود بالكرة للأمام. واصل الكرة الآن طويلة عالية من كوبيل أمامية مرة أخرى في نص الملعب تتيار شونيتس إلى كولوشيناتس، كولوشيناتس بلمسة بعد ذلك عودة في نص الملعب تمريرة. الساعة أولى أيها الأحبة متابعينا في كل مكان على أحداث هذه المواجهة، كرة واصلة إلى كولوشيناتس في نص الملعب، هنا الاستلام، هنا إيدوين، هنا القائد، هنا جيكو ينطلق، جيكو من نص الملعب يبحثون عن الحل، ميميت قد يكون هو الحل، لمس الله على اللمسة نزلت خطيرة، إيدوين عرضية المتابعة في منطقة الجزاء ولكنها مرت يا الله، ترجع المحاولة هنا من الناحية اليمنى، عرضية خطيرة داخل المنطقة ولكن بكل ثبات يتصدى أيضا بشكل ممتاز جدا في اللقطة الماضية كوبي. إيدن جيكو عودة مرة أخرى هنا للمنتخب السويسري، واصل الكرة في نص الملعب تتيب بعد ذلك عن طريق الجهة اليسرى لعنصر المنتخب السويسري عن طريق جانت جاكا، لمسة بعد ذلك باتجاه ريكاردو رودريغيز والعرضية ولكن أيضا التغطية موجودة بعد موجود من جرب الدفاع. مرت الكرة هنا في وسط ملعب المباراة، فريلير بلمسة، إبشير بالتمريرة، الفيدي ما زالت هنا عن طريق ريدر بعد ذلك مانويل كانتي، مانويل تاكا إلى مانويل أكانتي في نص الملعب، فريلير يتقدم، فريلير يحاول فيها، فريلير الآن ما زالت للمنتخب السويسري، كرة أمامية محاولة في الجهة اليسرى، لا حلول، كل الطرق مغلقة، كل الأبواب مغلقة حتى الآن في وجه السويسريين. هذه كرة باتجاه مانويل كانتي، مانويل في الجهة اليسرى، ما زالت المحاولة قائمة مرة أخرى في وسط ملعب المباراة، فيها مرور ممتاز، الفيدي يتقدم، الفيدي لمسة بعد ذلك هنا، فيدمير في الناحية اليمنى، عديد من التمريرات كيف ستنتهي هذه المحاولة، ولكن أيضا ميميت في العودة ممتاز هذا الميميت، أدوار دفاعية بجانب أيضا الأدوار الهجومية التي يقدمها، يعتذر من زملاء أيضا، تمريرة كانت بعيدة، ترجع الكرة هنا إلى وسط ملعب المباراة تنتهي، تشاكا جرانيت مانويل كانتي يلعب كرة مانويل، فليرر يحاول فيها، لمسة بعد ذلك الفيدي، مانويل كانتي مرة أخرى كرة للأمام لكن أيضا مرت الكرة إلى خارج الملعب، صعوبة كبيرة جدا المنتخب السويسري في وسط ملعب المباراة هنا بعد ذلك تقدم من جانب الفيدي، الفيدي في نص الملعب للأمام ليأتي الحل بأقدام تشاكا، بيسارية تشاكا، بمدفع تشاكا، أمام ندوي الآن في الاختراق، ندوي بكرة عرضية لكن شوف تأتي أيضا دفاعية كانت ممتازة من موهاري موفيتش في وسط ملعب المباراة، هذه الكرة للأمام لكن أيضا إبعاد موجود إلى خارج الملعب. وقف فريق الصح هذا الرجل. نعم بارابيش هنا في هذه المواجهة، فريق يتراجع يدافع بشكل جيد، لكن هجوميا حتى لا لم نشاهد كرة في نص الملعب. يخسر كثير من الكرات هنا في شوط المباراة الأول من هذه المواجهة. كرة ترجع مرة أخرى هنا مانويل كانتي. مانويل لمسة في الناحية اليمنى، بعد ذلك التمريرة واصلة هنا في نص الملعب. فريلير عودة إلى الخلف، تمريرة باتجاه مانويل. أكانتي من اليسار. دقائق العشر الأخيرة، هل حان الموعد؟ هل دقت اللحظة؟ هل حانت اللحظة؟ هنا لي المنتخب السويسري الآن كرة ملعوبة طويلة، هذه خطيرة بالرأس تتهيى ولكنها تبعد إلى خارج الملعب. لا حلول من الكرة المتحركة. سيحاول الآن عن طريق الكرة الثابتة، سيحاول عن طريق الكرة الثابتة على يمين فوسيل. سويسرا تطرق الأبواب، سويسرا تطرق الأبواب، والباب حتى الآن لم يفتح بعد. هل تفتح الأبواب؟ هل يفتح مرمى فاصيل؟ هذه كرة ملعوبة عرضية، تبعد الكرة من جانب الدفاع إلى تماس مرة أخرى هنا. سريعة الكرة تنفذ باتجاه رودريغيز، عود بعد ذلك في وسط ملعب المباراة ما زالت. تشاكا الآن، تشاكا تشاكا تشاكا بكرة عرضية تغطية دفاعية. اندوي والضربة قد تأتي، اندوي ما زال يحاول فيها، لمسة وكرة ممتازة من ريدر إلى اندوي عرضية ولكنها إلى ضربة مرمى. استلمت في اندوي، اندوي نعم ضربة مرمى في اللقطة الماضية هذه. الكشوف، يا سلام يا سلام على كرة واحدة من الكرات الجميلة الرائعة على طريقة لامين يامال، على طريقة الكبار، وهو أيضا أحد الكبار، واحد الفنانين في نص الملعب جرانيت تشاكا. بينما هنا فاسل يلعب كرة طويلة عالية للأمام في وسط ملعب المباراة. جيكو مرة أخرى عودة إلى الخلف باتجاه حارس المرمى. يلعب في نادي سان باولو في ألمانيا، مباراة دولية اليوم رقم أيضا 28 مع منتخب بلاده. كرة ملعوبة الآن طويلة في وسط ملعب المباراة، سرعان ما يخسرها البوسنة. بينما ترجع الكرة الآن، وين الكرة المنتدى؟ وين التحولات الهجومية؟ وين انطلاقات ماميت؟ وين أهداف الجيكو؟ هذه الكرة باتجاه ماميت، مر ماميت، عدى ماميت، مازال ماميت صواب، ولكن حارس المرمى يتصدى في اللقطة الماضية. يحتاجون إلى شجاعة هجومية أكثر، أو شجاعة هجومية أكبر وجرأة أكبر على مرمى المنتخب البوسني. شعر أنه هجماتهم على استحياء يعني خلال الدقائق الماضية المنتخب البوسني. بينما كرة ترجع هنا، جرانيت شاكا يلعب كرة من الناحية اليمنى، عود بعد ذلك باتجاه حارس المرمى، واصل الكرة عن طريق كوبيل. كوبيل لمسة بعد ذلك باتجاه إمبولو في نص الملعب، هذه تمريرة باتجاه إندوي. إندوي مر، إندوي تقدم الآن بجانب رودريغيز. إندوي غير الاتجاه، إندوي غير المسار، وصلت الكرة بعد ذلك أعادها إلى المسار تشاكا من الجهات اليسرى. ريدر يحاول الآن، ريدر إنهم يقتربون الآن، كرة ما زالت هنا من وسط الملعب. فريلير يحاول فيها، تشاكا بلمسة واخر حكم، حكم المباراة هنا هنا هنا هنا، اصطدمت الكرة في حكم المواجهة. عملية اسقاط ستكون موجودة ولا كانت رايحة باتجاه الاسناد، كان على اندوي في اللقطة الماضية. كرة فيها بعد ذلك، طبيعي جدا اكيد تصدم الكرة في حكم المواجهة مرة اخرى هنا في نص الملعب لعناصر المنتخب السويسري. بعد ذلك باتجاه مانويل أكانجي، أكانجي يعيد كرته إلى الفيدي. أكانجي مرة أخرى باتجاه حارس المرمى، واصل الكرة هنا طويلة وعالية أمامية باتجاه إمبولو. لا أخطاء حتى الآن في الدفاع البوسني. مباراة مثالية على مستوى الدفاع. بيننا فرير غير الاتجاه الآن. الانطلاقة من اليسار. المحاولة واصلة. إيلاندو يحاول. إيلاندو يتقدم. إيلاندو مازال. إيلاندو يتلاعب ولكنها مرت إلى ضربة مرمى. نعم. الكرة الماضية مرت إلى خارج الملعب. ضربة مرمى لمنتخب البوسنة والهرسك. لو فعل المنتخب البوسني.
1: استعد لطعم بطاطس رينجو الطبيعية بنكهتها المتعددة. جرب نكهة الجبنة أو الملح، أو استمتع بطعم الشطة والليمون، وممكن تعجبك نكهة الملح والخل، أو جرب نكهة الكاتشب اللذيذة. وإذا تحب التوابل جرب نكهة الفلفل الحار والبابريكا، وطبعا لا تنساش نكهة الزبادي والمشاوي الشهية. بطاطس رينجو طبيعي 100%. للتواصل والطلب 783-577-775.
2: رينجو أصل البطاطس الطبيعية.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77 99 99 719.

0: نقي، لأن صحتك تبدأ من قطرة.
1: في محطة نقي لتحلية المياه نوفر لك مياه نقية صحية وآمنة 100%.
0: بتقنيات حديثة وجودة عالية تضمن لك ماء نقيا.
1: محطة نقي، مياه طبيعية وصحية. العنوان: صنعاء الجراف، شارع 20، جوار مدارس صناع النجاح. تليفون 7700-10770 أو 777-921-435.
2: الباحث والخبير خليل للعلاج بالأعشاب الطبيعية والطب البديل
3: لعلاج أمراض الصدر والتهابات الربو وضيق التنفس
2: والالتهابات الرئوية البكتيرية والفيروسية، واستبشر بنتائج أول جرعة.
3: علاج أمراض الكلى والمسالك البولية وإزالة الحصوات والأكياس وتطهيرها من الترسبات.
2: معالجة أمراض العظام والمفاصل والعمود الفقري.
3: علاج القدم السكري الغرغرينا وبدون بتر.
2: معالجة انسداد وتضييق شرايين القلب.
3: علاج الكوليسترول والدهون الثلاثية.
2: التهاب وتليف الكبد.
3: معالجة أسباب تأخر الإنجاب.
2: علاج القولون وأمراض الجهاز الهضمي.
3: علاج البواسير.
2: علاج البهاق والبرص.
3: العنوان: بيت بوس، جوار مجمع العرب.
2: تليفون 37-246-416 أو 777-22-24-74.
3: الباحث خليل، للطب البديل. الطب البديل.
4: Just found it. تغطي مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
5: ولكنها مرت. جودمر يصل في آخر لحظة في الوقت المناسب قبل أن تأتي العرضية، قبل أن تأتي الضربة. هنا التأتية المثالية، هنا الإبعاد من فيدمر، هنا ضربة ركنية لمصلحة المنتخب البوسني. خطورة دائما في الكرات الثابتة. نعم، من الكرات الثابتة إنهم يبحثون عن الوصول، من الكرات الثابتة إنهم يبحثون عن التقدم. مع نقطة قوة الكرات الثابتة، هل يفعلها تشيكو ويسجل هدف التاريخ الثاني في المونديال؟ المحاولة ما زالت، ولكن هنالك بعد ذلك نعم صافرة موجودة. حكم المباراة السيد جو بيدرو يشير إلى وجود خطا من خلال اللقطة الماضية. أيها الأحبة متابعينا في كل مكان، نقترب من نهاية شوط المباراة الأول في هذه المواجهة. تعادل سلبي، إن شاء الله بس ما يكون تعادل سلبي ثاني في المونديال بعد تعادل كاب فيردي وإسبانيا. كرة ترجع مرة أخرى هنا في وسط ملعب المباراة لمصلحة المنتخب السويسري. واصل الكرة باتجاه مانويل كانجي. مانويل بعد ذلك إلى ريكاردو. هنا رودريغيز في نص الملعب. اللحظات الأخيرة، ماذا تخبي هذه الدقائق؟ ماذا تخبي هذه اللحظات؟ كرة واصلة هنا لمصلحة المنتخب السويسري في نص الملعب. تراجع بوسني. الهجمة الأخيرة قبل الصافرة، قبل النهاية. كرة ما زالت عن طريق ألفيدي يتقدم. ألفيدي بعد ذلك بلمسة واصل الكرة من اليمين هنا، ثم بعد ذلك عودة في وسط ملعب المباراة التتية. مانويل كانتي مع وجود أيضا ثلاث دقائق كوقت بدل ضايع هنا على نهاية شوط المباراة الأول. كرة تصل بعد ذلك سهلة باتجاه حارس المرمى. نعم، مر الوقت، عد الوقت، اقتربنا من نهاية الوقت، وحتى الآن النتيجة ما زالت. كرة ملعوبة الآن طويلة عالية للأمام. هنا في نص الملعب تشاكا، تمريرة باتجاه دوي. الأخير عندك يا دوي. دوي لن ينطلق، يتوغل، يحاول، يقترب، ما زالت عند دوي. وين رايح يا دوي؟ وين رايح يا دوي؟ في اللقطة الماضية على طول تأتي موجودة من أمامه. أغلب قراراته لم تكن داق الخاطئة، لكن لم تكن موفقة في شوط المباراة الأول. دوي كرة باتجاه تشاكا. تشاكا في الجهة اليسرى. رودريغيز يصل، رودريغيز يلعبها عرضية خطيرة ولكنها تبعد من جانب الدفاع. ترجع المحاولة هنا في وسط ملعب المباراة التتية، بعد ذلك تمر إلى خارج ملعب المباراة هنا إلى التماس. رمية جانبية، قربنا من النهاية. شوف ندوي الكرة، كان بالإمكان أن يتعامل معها بشكل أفضل. إندوي السؤال اللي يطرح نفسه، هل جاء بارباريس في هذه المواجهة؟ سيرجي بارباريس ليبحث عن النقطة، أعتقد أنه يعني يبدو ذلك حتى الآن من خلال سيناريو شوط المباراة الأول، شكل فريقة ومنتخبة في شوط المباراة الأول، كأن النقطة ستكون ثمينة بالنسبة لي سيرجي. بينما الكرة الأنواسية هنا في الجهة اليسرى مرة أخرى بعد ذلك باتجاه تشاكا، هذا تشاكا استلم، هذا تشاكا بعد ذلك مرر في الجهة اليسرى باتجاه ريدر، لمسة عند اندوي اندوي اندوي اندوي اندوي. شوط أول لم نشاهد فيه اندوي، أغلب كرات اندوي مرت بعيدة، مرت إلى خارج الملعب، ضربة مرمى هنا تحولت في اللقطة.

0: الآن 11 في استديوهات إذاعة دلتا برعاية LG مجموعة شماخ.
1: شاركنا رحلة الطعام الصحي.
0: تقنية لينر كولينج
1: وتقنية دور كولينج
0: تتميز بها ثلاجات LG
1: تبقي الطعام طازجا.
0: إهدار أقل للطاقة
1: بباب واحد أو بابين،
0: متعددة الأحجام والأشكال والاستخدامات،
1: خيارات متعددة تناسب أذواقكم ومتطلباتكم.
0: عيش حياة أكثر صحة
1: وشارك الطعام رحلته.
0: لا تنسى أخذ كرت الضمان الأصلي الإلكتروني الذي يحمل شعار وختم الوكالة عند شرائك منتجاتنا.
1: البيت الحديث مجموعة شماخ،
0: حكاية ريادة.
2: Radio Delta.
3: مين بيحب الرسم؟
4: أنا.
3: مين بيحب يسمع حكايات؟
4: أنا.
3: مين بيحب يتعلم يقرأ ويكتب؟
5: So welcome in my favorite place, Sweetie Pie Preschool. Here we play with friends and learn new things every day. Sweetie Pie بالصيف كل يوم أحلى.
6: روضة سويتي باي من عمر سنة ولغاية 6 سنوات، حد المدينة خلف حديقة 14 أكتوبر. للحجز 77-99-99-719.
7: ليش تفضل أكثر السيدات مرق الدجاج ماجية؟ لأنهم يعرفون أنها وحدها أجود المكونات وقطع الدجاج الشهية وخلطة بهاراتنا الأصيلة تعطيهم الطعم اللي تحب عيلتهم.
8: الوكلاء الوحيدون في الجمهورية اليمنية شركة وكالات شهاب. شهاب في كل مكان.
9: Just found it. Radio Delta.
10: تستمعون للأولى إذاعة دلتا.
11: امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا كل الفرق.
12: The big difference.

0: العالمية الكبرى راديو دلتا. تستمعون إلى إذاعتكم الأولى راديو دلتا، منكم ولكم. امبارح اليوم وبكرة راديو دلتا، كل الفرق. The big difference. تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: السويسري من ترجمة سيطرة واستحواذ إلى سبقية في النتيجة. شوط المباراة الثاني سيبدأ بدون أي تغييرات على مستوى تشكيلة المنتخبين. ضربة البداية بصافرة جو بيدرو، يعلن الحكم البرتغالي هنا عن انطلاقة شوط المباراة الثاني في هذه المواجهة. كرة أولى واصلة هنا ريكاردو رودريغيز. شوط أول بوسنة تراجعت، دافعت في الخلف، بينما المنتخب السويسري من كان الأكثر تحكما والأكثر وصولا وخطورة على المرمى. في انتظار كيف سيكون الحال، هل يتغير الحال هنا في مجموعة التعادل؟ كل مباريات هذه المجموعة حتى الآن بالمباراة الثالثة بتعادل سلبي، هذه المرة ما بين المنتخبين البوسني والسويسري. ترجع الكرة هنا باتجاه إيمانويل أكانجي للتغييرات. إذن ينطلق شوط المباراة الثاني، انتصار يقرب المنتخبين أكثر وبنسبة كبيرة جدا من الدور القادم، دور 32. بوسنا المرة الأولى، سويسرا للمرة التاسعة في تاريخها. هذه كرة الآن ملعوبة طويلة عالية للأمام، ترجع الكرة هنا في نص الملعب، هنا الانطلاقة الأولى، هنا الحمر يهاجمون عن طريق وسط ملعب المباراة عن طريق ريمو. فليرر يحاول فيها من الجهة اليسرى، ممتازة ريكاردو العرضية، تغطية موجودة لكن أيضا إبعاد منه، جانب الدفاع ثم المرتدات ثم التحولات عن طريق أمامنا. ديديت يخسر كرتها، ترجع مرتدة، ترجع سريعة، ترجع حمراء بينية، ولكن الدفاع يتدخل والمحاولة ما زالت قائمة في وسط ملعب المباراة. كرة للمرتدة سريعة للمنتخب البوسني باتجاه جيكو، إذن يحاول يسقط وخطأ على مانويل أكانجي، خطأ تعطيلي في اللقطة الماضية، خطأ يكون أيضا البعض يقول تكتيكي، هو تعطيلي، نعم تعطيل الهجمة على إيدن جيكو، ممتاز كمحطة، لا يخسر كرته بسهولة جيكو في وسط ملعب المباراة. الآن كرة مزالت للمنتخب البوسني، كيف السبيل إلى الشباك؟ أخبرني كيف السبيل إلى المرمى، دلني. حتى الآن كل الطرق مغلقة، كل السبل غير متوفرة غير متاحة. بعد مرور 3 دقائق أولى من شوط المباراة الثاني في وسط ملعب المباراة، 5 أهداف للبوسنة في تاريخها في المونديال، بينما 56 هدف للسويسريين. كرة بعد ذلك تلعب خاطئة، ملعوبة طويلة في وسط ملعب المباراة، لمسة أمامية لكن أيضا هنالك إبعاد وتغطية، ثم كرة تصل بعد ذلك سالة باتجاه كوبيل، عودة من جانبي كوبيل. الجولة الثانية التي تنطلق عد في هذه الجولة، كلنا ننتظر انتصار عربي أو انتصارات عربية، سنكون طماعين في هذه الجولة بعد الأربع التعادلات العربية، في انتظار إن شاء الله 4 إلى 5 انتصارات عربية في هذه الجولة الثانية. نقول يا رب. هذه محاولة، كرة للأمام واصلة باتجاه بريل، إمبولو تغطية موجودة من أمام ثم تعود، تصل بعد ذلك سألة باتجاه حارس المرمى فاصل كولاشيناتس أو هذا آلا بيغوفيتش. مرة أخرى في نص الملعب وصلت الكرة باتجاه تاهيروفيتش، يلعب كرته الفيتش، حتى الآن ما زالوا يدافعون، الفيتش يتراجعون هنا من خلال هذه المواجهة. كرة في نص الملعب، جيكو بلمسة، الآن واحد من أفضل اللاعبين في تشكيلة المنتخب البوسني جيكو، حاول دائما العودة إلى الخلف في عملية أيضا خروج الكرة للأمام، لكن أيضا كرة تمر تعدي إلى خارج الملعب، مرت إلى تماس، رمية جانبية ريكاردو رودريغيز باتجاه إمبولو. هل حان الموعد يا إمبولو؟ هل حانت اللحظة الآن؟ لكن أيضا الدفاع يتدخل في اللقطة الماضية، كرة تعدي إلى خارج الملعب. هذه هي كرة القدم، ليست كل المباريات سريعة، ليست كل المباريات ستشهد أهداف. مباريات تلعب أيضا، ستتابع مباريات تلعب بحذر، تلعب بتحفظ، تلعب بحرص كبير، خاصة في الجولة الثانية. كل منتخب لا يريد أن يودع، كل منتخب يريد أن يبقي على حظوظه إلى اليوم الأخير من دور المجموعات، إلى اللحظة الأخيرة، إلى الصافرة الأخيرة. جرانيت شاكا مشاها، رودريغيز حولها، ريدر لم يسيطر عليها، ثم بعد ذلك صافرة وخطأ لسويسرا. مرت الدقائق الخمس الأولى، مرت بدون فرص خطيرة، لكن بنفس السيناريو تقريبا، السيطرة ما زالت حمراء والتراجع ما زال بوسني، والكرة تلعب من تشاكا. رودريغيز، ريكاردو بلمسة، بعد ذلك التمريرة، مانويل سيطر على الكرة، أكانجي مر، أكانجي عدى، أكانجي بعد ذلك ممتازة إلى اندوي، السلام على الاستلام، اندوي يتوغل، اندوي يدخل، اندوي، اندوي قوية ولكنها سهلة بعد ذلك في يد حارس المرمى. واحد من أقل لاعبي سويسرا في الشوط الأول، لكن يريد أن يكون مختلف تماما في هذا الشوط الثاني، يريد أن يقدم نفسه هنا في هذه المواجهة من خلال شوط ثاني ويعوض جماهيره. هذه كرة واصلة في وسط ملعب المباراة، شوف هدوءه، شوف رزانته، شوف ثقته، شوف بروده. بعين سنة لتيكو يلعب كرته هنا من اليسار، لمسة ممتازة، بوسنا الآن في الهجوم، هذا ميميتش خطير، هذا ميميتش مزعج الآن من الجهة اليسرى. ما زالت المحاولة المنتخب البوسني واصل عن طريق كولوشينات، كولو كولو كولو كولو كولو كولو من الجهة اليسرى، عودة إلى الخلف، المحاولة البوسنية، تغطية دفاعية وكرة تمر إلى خارج الملعب إلى تماس، رمية جانبية. السجوة الأولى في شوط المباراة الثاني كانت عن طريق اندوي، عودة إلى الوراء، بعد ذلك كرة واصلة باتجاه فاسل، جوة جماهيرية رائعة هنا في هذه المواجهة وفي هذا المونديال. الكرة بعد ذلك تبعد من ألفيدي، حذر من الخطأ في هذا التوقيت يا ألفيدي، وفي هذا المكان بالذات. نعم، توقيت السبب هذه البوسنية، بينما هنا الترقب، الانتظار، هدوء سويسري كالعادة، وتحفيز يتواصل للبوسنيين هنا في المواجهة لفريقهم، لمنتخب بلادهم. كرة واصلة في الجهة اليسرى، اندوي يتقدم، اندوي هدف يحرك المياه الراكدة، هدف يغير الأجواء، هدف يشعلها، هدف بكل تأكيد يغير كل شيء هنا في ملعب صوفي. هذه محاولة، وهذا ريمو بكرة عرضية بالرأس، ولكنها تمر، مرت إلى ضربة مرمى الكرة الماضية. شوف الكرات العرضية للداخل، هذه خطيرة، ريمو بكرة عرضية مرسلة إلى منطقة الجزاء، لكنها مرت إلى ضربة مرمى. إيبيشير في اللقطة الماضية يرتقي بالرقم 20 في صاحب الهدفين في 41 مباراة مع سويسرا. كرة في نص الملعب ترجع الآن، تشعر أن سويسرا اقتربت، تشعر أن اللحظة قد حانت. اندوي هنا باستلام إلى تشاكا من بعيد، تشاكا بلمسة بينية، لكن أيضا التغطية من ناجر الدفاع، تغطية على طول موجودة. مرت الكرة إلى خارج الملعب، مرت هنا إلى تماس من اليسار، ترجع المحاولة لعناصر المنتخب السويسري في نص الملعب، مانويل أكانجي بلمسة، تمريرة بعد ذلك باتجاه ريكاردو، استلام من جانب رودريغيز، ريمو يتقدم، ريمو يحاول فيها بعد ذلك إلى تشاكا، ممتازة، يا سلام على اللمسة لكنها لم تكتمل. الكرة ترجع مرتدة الآن في نص الملعب، جيكو يحاول فيها، وصلت كرات إلى أنتول ولكنها مرت إلى ضربة مرمى أمركنية. أمركنية مرمى سنتابع سقوط إيدن جيكو جيكو الذي يسقط. هذه اللقطة اللي طلب فيها بخطأ بينما كرة دو اصطدمت إلى ركنية. ركنية للمنتخب السويسري. يتألم يسقط إيدن جيكو هنا في هذه المواجهة. ضربة ركنية في هذه اللحظات. محاولة الوصول للمنتخب البوسني هنا في هذه الدقائق العشر الأولى مع بداية شوط المباراة الثاني. كان نجم نادي روما لاعب نادي الشريق الإماراتي أيضا نجم البوسني حاضرا في هذه المواجهة. كرة ملعوبة عرضية خطيرة بالرأس تخلص ثم تعود مرة أخرى ريمو بعد ذلك باتجاه تشاكا. العرضية تأتي الله يا الله أنتوي. ما هذه الروعة؟ ما هذه اللقطة؟ ما هذه الكرة؟ ما هذا الباكورد الجميل؟ وما هذا التصدي؟ يا الله على ردة فعل، يا الله على لقطة لم تكتمل. فاصل قال لا والف لا في اللقطة الماضية لواحد من أجمل أهداف البطولة. لو عبرت، لو جاءت، لو مرت، لو دخلت، لو سجلت، سجلت يندوي مرت إلى ضربة مرمى. نعم، حالة تسلل موجودة، حالة تسلل

0: بيانيتش طبعا حتى الأسماء البوسنية اللي شفناه وشاهدناه لعب نادي الروما لعب نادي برشلونة أيضا. بيانيتش الحاضر في هذه المواجهة، كرة في نص الملعب من الجهة اليمنى، مرت إلى تماس، الله على لقطة ندوي، الله على كرة ندوي، هدف كاد أن يكون تاريخي، كاد أن يأتي الهدف الأجمل في المونديال. ترجع المحاولة، البوسنة الآن تواجه في وسط ملعب المباراة، التنين لم نشاهد بعد متى يستفيق التنين، متى نشاهد التنانين على البوسنية في هذه المواجهة. هنا كرة في اليسار، هل نشاهد من الآن كرة ملعوبة عرضية ولكن بعيدة بعد ذلك، مرت إلى ضربة مرمى. كرة في الخلف للدفاع السويسري الآن الفيدي، يلعب كرة بعد ذلك الطويلة، ريمو بالرأس في وسط ملعب المباراة، تتيا ثم تعود، المحاولة بوسنية، كرة للأمام، هل اقترب الهدف البوسني، هل اقتربنا من أول أهداف هذه المواجهة؟ مر الوقت، عد الوقت، ما زالت النتيجة هنا بالتعادل السلبي. كرة في نص الملعب مرة أخرى بعد ذلك لمسة، كاتيتش يلعب كرة في اليمين، هذا السبعة ديديتش، عودة باتجاه كاتيتش مرة أخرى، موفيتش إلى كولا، كولا شيناتس في نص الملعب، شيناتس يلعب كرة في المنتصف، ما زالت المحاولة قائمة هنا، استلام مع دوران، تاهروفيتش في نص الملعب، لمسة باتجاه كولا، الجياتي اليسرى للمحاولة، لمسة بعد ذلك تلعب سريعة، لكن شوف العودة الدفاعية أيضا، ألفيدي على طول حولها إلى خارج الملعب، مرت إلى تماس، منتخب البوسني يخرج الآن من مناطق يحاول استفادة من الكرات العالية، هل يفعلونها عن طريق رميات التماس، من التماس على رأس جيكو، من التماس قد تكون على رأس ديميروفيتش، هذه كرة ملعوبة، ترجع الآن إمبولو في نص الملعب، لمسة باتجاه أندوي، طلق أندوي، تقدم أندوي، مرتدة سريعة، كرة للأمام، فيها خطأ بطاقة صفراء على ديديتش في اللقطة الماضية، وهي البطاقة الصفراء الأولى هنا في هذه المباراة، الأولى في هذه المباراة على ديديتش، ضربة حرة ساعة كاملة يا الأحبة، ترجع الكرة في نص الملعب، تشاكا بلمسة، ريكاردو رودريغيز الآن، إمبولو فوتها لكنها تعود الآن في نص الملعب لعناصر المنتخب البوسني، كولاتشيناتس يلعب كرة بعد ذلك إلى الخلف، مرة أخرى باتجاه حارس المرمى، كرة ملعوبة الآن طويلة وعالية بالرأس، تتيا جيكو، استلم جيكو، مرر جيكو، تغطية من جرانيت تشاكا في وسط ملعب المباراة، تأنيق هذا تشاكا رائع، فنان، تشعر أنه معلم في نص الملعب جرانيت تشاكا، كرة من الناحية اليمنى لعناصر سويسرا لكن التغطية موجودة هنا في نص الملعب، جيكو مرر للأمام هنا من الجهة اليسرى، شوف الأوفسايد كان موجود على أندوي، وهنالك بطاقة صفراء ثانية على إيدن جيكو، هذه اللقطة المونديال الأخير لجيكو، المونديال الأخير لأغلب النجوم الكبار، حتما المونديال الأخير لرونالدو، المونديال الأخير لميسي، جيكو اسمع أيضا في سويسرا ممكن رودريغيز هو المونديال الأخير بالنسبة لريكاردو رودريغيز بعد الثلاث مشاركات ماضية وهذه الرابعة. كرة واصلة هنا عن طريق مانويل كانتي. مانويل يكسر كرته ترجع للمنتخب البوسني من اليسار. البوسني يحاول الآن ولكن أيضا التغطية موجودة. الكرة باتجاه إمبولو، استلمها إمبولو ثم خطر يحتسب. أخطاء كثيرة هنا في شوط المباراة الثاني. كرة في نص الملعب واصلة لريكاردو، لمسة باتجاه جرانيت. تشاكا تقدم من بعيد ممكن، من بعيد ممكن. تشاكا الجهة اليسرى الآن إلى أنتوي. هل يفعل أنتوي؟ يبحث عن الاختراق الآن. كرة ما زالت خطيرة داخل المنطقة ولكنه الدفاع يتدخل. ديديتش إلى خارج الملعب. ديديتش اللي عنده بطاقة صفراء. الكرة الأخيرة في الأدوار الدفاعية ليقدم الجناح الأيمن. مدافع آخر تحول في المنطقة من خلال اللقطة الماضية، حولها إلى ضربة ركنية على يمين فاصيل للسويسريين. الآن في الدقيقة 62 كرة ملعوبة عرضية خطيرة بالرأس ما زالت، ولكن هنالك تدخل على جيكو. سلامتك يا جيكو. خطأ لمصلحة إيدن جيكو في اللقطة الماضية. هذه الكرة العرضية هنا الضربة الرأسية والإبعاد اللي كان موجود عن طريق فاصيل قبل أن تدخل، قبل أن تعبر، وصل فاصيل في آخر لحظة. من زاوية حكم المباراة تشوف الإعادة. خطأ كان واضح على بريل إمبولو. حان وقت المغادرة. جيكو يغادر، وأيضا وصول للرقم 13 إيفان باتيت إلى أرضية ملعب المباراة. ومغادرة أيضا تاهيروفيتش يغادر، جيكو يغادر، يصل إيفان ويصل بالرقم 20 أيضا اسمير باير إكتاريفيتش. باير إكتاريفيتش هنا في هذه المواجهة. كرة الآن تلعب طويلة عالية للأمام هنا في نص الملعب. ترجع المحاولة باتجاه إمبولو. كولوشيناس يلعب كرة الآن طويلة، الكرة عالية إلى الأمام لكن أيضا إبعاد موجود من الجهة اليمنى. هذه الكرة مزلت المحاولة. البوسنة الآن تهاجم، كرة ترجع بوسنية، محاولة مرور على بيغوفيتش في الجهة اليسرى ممتازة. بعد ذلك عودة إلى وسط ملعب المباراة تتيار. 14 يونيتس حول كرة إلى كاتيتش. كاتيتش في الجهة اليمنى وصل إلى ديديتش. يحاول فيها ديديتش هنا في نص ملعب المباراة تتيار. يبحثون عن أول أهداف هذه المواجهة. كرة في الجهة اليسرى للمنتخب البوسني. بعد ذلك عودة إلى وسط ملعب المباراة تمريرة. المنتخب البوسني الآن نسمع الصوت. صوت بوسني يعلو الآن. جمهور البوسني والهرسك الآن صوتهم أعلى، صوتهم أكثر وضوح، صوتهم مسموع الآن هنا في لوس أنجلوس. ترقب وانتظار كبير. هذه كرة إلى كولو. كولو يتقدم هنا لكن هنالك صافرة موجودة، هنالك ضربة حرة، كرة ثابتة وبطاقة صفراء. شوف حكم المباراة في الشوط الأول مشاها، يعني أخطاء كانت كثيرة لكن لم يخرج البطاقة الصفراء. في الشوط الثاني على طول مع كل تدخل، مع كل خطأ، على طول إيده في جيبه يخرج البطاقة الصفراء الثالثة. هنا الهجمة الأخطر كانت عن طريق بريل إمبولو. نيكو إلفيدي يحصل على بطاقة صفراء. هل يأتي الحل الآن؟ الكرة الثابتة هل هي مباشرة؟ لا أعتقد. على مستوى الروس. أي رأس تضرب، أي رأس ترتقي، أي رأس ترتقي الآن. كرة ملعوبة عرضية، ولكن أيضا هنالك تغطية ثم هنالك عودة مرة أخرى في اليسار. المنتخب البوسني كرة مرة إلى خارج الملعب، إلى تماس هنا من الجهة اليسرى. هذا هو ريدر، عودة للأدوار الدفاعية. منتخب البوسني الآن للمرة الأولى يسيطر في المباراة، المرة الأولى يتحكم، المرة الأولى يستحوذ، المرة الأولى يهاجم بهذا الشكل بهذه الطريقة. هنا المرور، يا سلام، ما زالت، ولكن أيضا التغطية موجودة. العودة مرة أخرى، الكرة ما زالت هنا عن طريق ميميتش، يحاول فيها ميميتش. الجهة اليسرى بوسنية، عودة بعد ذلك باتجاه ديديتش، من ميميتش إلى ديديتش في الناحية اليمنى، ثم بعد ذلك عودة. شوف غير مستعجلين لها طايح وإبعاد الكرة وإخراجها إلى خارج الملعب. نعم، كولوشيناتس أصبح القائد بعد خروج النجم إيدن جيكو، لأنه ثاني أقدم لاعب في البوسنة. كولوشيناتس، مباراة الدولية رقم 67 للاعب نادي أتلانتا الإيطالي، بينما هنا عمليات الإحماء تتواصل. مراد ياكين، روبن فارغاس عند أوكافور، أسماء الهجومية المتاحة أيضا جابرييل سوب، مانزامبي أيضا، هذه الأسماء المتاحة في هجوم المنتخب السويسري على قائمة البدلاء. كرة ترجع هنا، كولوشيناتس مرة أخرى في نص الملعب، بريل أخذها، بريل انطلق، إمبولو يحاول فيها، ما زالت المحاولة إلى أندوي، إلى أندوي، إلى أندوي، ولكن هنالك سقوط. هذه مرتدة، هذه انطلاقة، هذه سرعة كرة في وسط الملعب عن طريق ديدي، تحولها إلى جهة اليسار، نقلها المنتخب البوسني الآن. الانطلاقة من على بيجوفيتش، يلعب كرة عرضية، ولكنه مانويل أكانجي يصل في آخر لحظة. ترجع المحاولة مرة أخرى، التسويب، الله يا الله، على كرة في منتهى الخطورة، إنه كوبول، كوبول، كوبول، يا لو من تصدي، يا الله على كرة كانت قوية، كانت خطيرة، كانت قريبة، كانت قريبة، نعم، للبوسنيين، لكن حارس المرمى قال لا.
1: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
2: يا سلام،

0: 70 دقيقة. شوف الآن وقت الحماس، وقت محاولة شحن اللاعبين، محاولة تحفيزهم، رفع معنوياتهم. واضح أنه سيتي بادريش يلعب على هذا الجانب من خلال توجيهاته، من خلال حديثه مع اللاعبين، يراهن على العزيمة والإصرار والروح في الدقائق القادمة. بينما ثلاث تغييرات، فارغاس يغادر، إندوي يترك مكان الآن هنا في هذه المواجهة. والأحبة متابعينا في كل مكان عبر بي إن سبورت، هنا إيفيشير يغادر، ميدر يغادر، إندوي يغادر، وصول لجابريل سو، فارغاس، مان زامبي. إذن مان زامبي، فارغاس وجابريل سو إلى أرضية ملعب المباراة. 19 دقيقة يا الأحبة متبقية على نهاية شوط المباراة الثاني في الوقت الأصلي هنا في ملعب لوس أنجلوس. ملعب صوفي، كرة فيها تماس، رمية جانبية من الجهة اليسرى، كولوشيناتس يلعب كرة للأمام ثم بعد ذلك التمريرة واصلة لكنها مقطوعة. ترجع المحاولة لعناصر منتخب سويسرا هنا في نص الملعب، بعد ذلك عودة مرة أخرى. منتخب البوسني الآن يتحلى بشجاعة أكبر، يهاجم الآن، بدأ يتقدم أكثر للأمام، تأتي من أمام إمبولو، مازال في الملعب، لم يغير مراد ياكين، كان يراهن على إمبولو. واللحظات الأخيرة كرة ترجع هنا لمصلحة المنتخب البوسني من الناحية اليمنى. كرة فيها مرور جميل، لمسة أمامية، ديديتش، وصلت الكرة الآن إلى مانويل أكانجي. مانويل في التغطية، خطأ واضح لمانويل أكانجي في اللقطة الماضية. هذا هو مانويل أكانجي، مدافع الخبرة في سويسرا، لاعب نادي الانتر في ايطاليا، 82 مباراة واربعة اهداف. كرة في الجهة اليسرى، لمسة بعد ذلك هنا في نص الملعب، بريل إمبولو، تغطية موجودة من امامه ثم تعود مرة اخرى هنا، واصلة باتجاه ديديج لمن بعيدة جدا، بعيدة جدا، واصلة الكرة بعد ذلك باتجاه حارس المرمى طويلة وعالية إلى برين إمبولو، تغطية موجودة هنا في نص الملعب. مانزامبي يحاول فيها، يا سلام على مروره، يا سلام على تمريرته، فارغاس يتقدم، فارغاس يقترب، فارغاس بعرضية، ما زالت عرضية خطيرة داخل المنطقة بالراس، تبعد ثم تعود، الله، فعل البديل، فعلها يوان مانزامبي، سجل من أول لمسة، من أول كرة، من أول تصويبة، يعلن عن الوصول، يعلن عن التسجيل. البديل ينجح، الفكرة ناجحة يا مراد، الفكرة تصل إلى المراد، تصل إلى المبتغى، تصل إلى مساك يا مراد. ياكين يفعلها ومن زامبي يسجل، وسويسرا تتقدم وسويسرا تسجل هنا، واحد لا شيء في لوس أنجلوس. نعم، كرة عرضية، متابعة ممتازة، يوان من زامبي على طول، قوية قوية لا تصد، قوية رائعة، قوية جميلة، تعلن عن الوصول. يا سلام يا سلام على كرة يوان من زامبي، يسجل. صعب عليك يا فاسيل، صعب عليك يا فاسيل، واحد لا شيء، يعلنون عن الوصول، هدف يقربهم من الدور 32 للمرة التاسعة عبر التاريخ يا سويسرا، عبر التاريخ يا سويسرا. ظهرت الشياطين الحمر، ظهرت الشياطين الحمر هنا في شوط المباراة الثاني في آخر ربع ساعة تقريبا. نعم، آخر ربع ساعة هنا من هذه المواجهة، المنتخب السويسري يتقدم بالهدف الأول، هدف عن طريق مانزامبي
1: مانزامبي من أول لمسة، مانزامبي يسجل. نعم، هدف الأول في المونديال. كرة ترجع الآن، البوسنة مطالبة بأن تهاجم الآن. وينك يا تنين؟ تنين نايم حتى الآن، التنين حتى الآن لم نشاهده. التنانين البوسنية ما زالت. مانزامبي لعيب، مانزامبي يا سلام، لمسة بعد ذلك وكرة، ولكن فيها تغطية من الجانب الجديد. اشتعلت الأجواء الآن، كرة بعيدة، يعتذر من زملائه في اللقطة الماضية ديديتش. لأي تبديل وأي حضور وأي هدف وأي نقطة وأي مانزامبي يسجل، يريد أن يوصلهم حتى الآن بهذا الهدف، يقربهم من الدور 32. سويسرا بهدف مانزامبي، ثلاث نقاط وانتصار أول في هذا المونديال من أجل الفوز التاريخي العاشر في تاريخ مشاركات، أو الخامس عشر في تاريخ مشاركاتهم في المونديال. كرة واصلة هنا مرة أخرى بعد ذلك لمسة، ريكاردو رودريغيز عودة إلى الوراء منتخب البوسنة. إذا لم يهاجم الآن فمتى؟ لم يتقدم الآن فمتى؟ كرة ملعوبة الآن طويلة عالية وخطيرة، إيمبولو، ولكن أيضا خروج ممتاز من حارس المرمى. يلعب كرة هنا في الجهة اليسرى في وسط ملعب المباراة باتجاه كولا. كولا في لمسة، تمريرة في المنتصف، بعد ذلك تصل هنا في الناحية اليمنى، ما زالت عودة إلى الوراء لعناصر المنتخب البوسني في وسط ملعب المباراة. تتيا شوف الآن سويسريين أكيد سيتراجعون أكثر. واصل الكرة بعد ذلك باتجاه فاصل مرة أخرى هنا، يحاول أن يرسل كرة للأمام من جهة اليمين. هذه المحاولة بعد ذلك الضغط، مانويل كانت يستعد كرته الثاني، يعني الخلاص الثاني، يعني خلاص تنتهي على المنتخب البوسني أن يفكر في ما هو قادم. كرة في نص الملعب، المباراة القادمة أمام منتخب قطر، المباراة في الجولة الثالثة. سويسرا أمام منتخب كندا. هذه كرة في وسط ملعب المباراة هنا، ما زالت لمسة بعد ذلك للأمام. فارغاس، تغير الشكل، تغير الحال، تغيرت الطريقة من المحاولة، ولكن بعد تغييرات مراد ياكين كرة ما زالت هنا، لمسة ممتازة، كرة من أجل الثاني، من أجل الثاني، ولكن الثاني يرفض، والكرة تعود في وسط ملعب المباراة. بعد ذلك ارتداد هجومي سريع، واصل الكرة باتجاه ديديت، تأخر ديديت، مرر ديديت ثم استعاد مرة أخرى. التغيير هناك إلى أقصى جهة اليسار، هذه المحاولة، واصل الكرة هنا في نص الملعب. كروشيناكس، غريب هذا البرد البوسني، تشعر انهم يعني باردين بزيادة في وسط ملعب المباراة. شوف يخسرون الكرة بسهولة، كرة في نص الملعب مرة أخرى في الجهة اليسرى، لمسة بعد ذلك من جانب مانويل كانجي. كانجي هنا يتقدم، خطير إيمبولو، خلصها ممكن، هنالك سقوط وهنالك ضربة حرة وهنالك بطاقة حمراء. نعم، بطاقة حمراء يغادر من خلالها موهارموفيتش. يا بوسنا لو تركتم إيطاليا تتأهل، لو تركتم الطليان لتواجدون. المنتخب البوسني يظهر هنا بشكل متواضع في هذه المواجهة. نعم، منتخب البوسني الآن يتأخر بهدف، ويتأخر بلاعب. هذا هو مراد ياكين، ضربة حرة، كرة ثابتة، يغادر طارق موهارموفيتش، لن يلعب المباراة القادمة. سيرجي يتابع بصمت في اللحظات والدقائق العشر الأخيرة. اتركها لتشاكا، يا فارغاس وتشاكا. هل تكون في البعيدة أم تكون في القريبة؟ شوف التفاعل، شوف الصوت العالي، الشياطين الحمر الآن يحاولون، التنانين تتراجع خوفا من الشياطين الحمر، التنانين في الخلف خوفا من ضربات الشياطين الحمر في هذه اللحظات. الضربة قادمة، فارغاس وتشاكا يمنى من اليسرى بعيدة من القريبة، يمنى من اليسرى بعيدة من القريبة، أم في المستحيلة؟ فارغاس الله على كرة شال حارس المرمى، ما زالت المحاولة، كرة عرضية خطيرة، الكرة داخل منطقة الجزاء باتجاه يوان الى فارغاس، عودة ريكاردو هنا في نص الملعب، تاكا معلم لمسة باتجاه بارد، ذلك فارغاس من اليسار، يوان مانزامبي مر، مانزامبي عدى، لكن التغطية من الدفاع، من اين جاء هذا المنظر؟ حيوية وسرعة ومهارات فردية، قدرة كبيرة على المراوغة، كرة فارغاس، صوب فارغاس، تصدى فاسيل، أبقى الحظوظ، الحظوظ باقية بفضل تصدي حارس المرمى. مرت الكرة إلى خارج الملعب، مرت هنا أربع بطاقة حمراء في أول 26 مباراة في تاريخ المونديال. كرة من عبالة عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، مونديال قطر بيكمله أربع بطاقات حمراء، هذا المونديال أربع بطاقات حمراء، وما زلنا في أول 26 مباراة. يا له من رقم، يا له من رقم كبير في وسط ملعب المباراة. هنا تتيأ للحمر الآن، مرة أخرى في الجهة اليسرى واصلة، المونديال الماضي أربع بطاقات حمراء في 64، هنا أربع بطاقات حمراء في فقط 26 مباراة. كرة في الجهة اليمنى، بارداريكا عودة، ريمو فريلير، مانويل كانجي، مانويل في نص الملعب، عودة بارداريكا مرة أخرى، هنا هدف ثاني، خلاص يعلنون من خلال الوصول إلى الدور القادم. رودريغيز، عودة بارداريكا من جانب رودريغيز، هنا في نص الملعب ريكاردو يتقدم، ريكاردو يحاول فيها في وسط ملعب المباراة، تتيأ لمانويل كانجي بلمسة، مانويل بعد ذلك بعودة، حذاري الأخطاء الآن، انتخب البوسني تراجع كثيرا، دافع كثيرا في هذه المواجهة. أعتقد أنه هذه المباراة أقل بكثير من ما شاهدنا في مباراة كندا بالنسبة للمنتخب البوسني، ظهور أقل مما كان عليه في المباراة الأولى. هل كان حماس البدايات من أمام كندا أم هذا هو المستوى الطبيعي بالنسبة للمنتخب البوسني؟ كرة في نص الملعب، واصل الكرة الآن للأمام، ممتازة، هذه خطيرة، هذه عرضية، الله على كرة إلى بريل، الله، ما هذه الروعة، ما هذه المتعة، ما هذا السحر السويسري، فعلى فارغاس، فعلى البديل، سويسرا تسجل الثاني وتقترب من الدور 32، هيا بنا إلى الدور القادم، هيا بنا إلى الدور 32، هيا بنا نحلق في السماء لوس أنجلوس، نفوز في هذه المباراة ونتخطى البوسنة ونتخطى هذا الدور. فارغاس يسجل، الثاني يأتي هنا لمصلحة المنتخب السويسري. نعم، البدلاء صنعوا الفارق، البدلاء غيروا الحال، بدلوا الحال من التعادل إلى الفوز، من التعادل إلى الانتصار، إلى المكسب. هنا في هذه المواجهة إمبولو يصنع وفارغاس يسجل، ما هذه الروعة، ما هذه المتعة، ما هذا الطرب، ما هذا النغم، ما هذا العزف السويسري هنا في هذه المواجهة. من لا شيء، خلصها فارغاس، خلصها فارغاس. نعم، هنا العتب من كولوشيناس لزملائه، والفرحة هنا والصرخة هنا والعبور السويسري، سويسرا تعبر البوسنة والهرسك وتقترب من الدور 32. نعم، إذن تغيير في هذه اللحظات، في هذه اللحظات التغيير في هذه اللحظات للمنتخب السويسري. نشاهد بالرقم 25 يأخذ مكان أرضية الملعب. لوكا أكيزيدان إلى أرضية الملعب. تبديل في هذه اللحظات. سويسرا تضرب بهدفين، من زامبي أولا فارغاز ثانيا. دقائق خلاص الأربع الأخيرة مشاهدينا متابعينا المتبقي على نهاية المواجهة. خلاص أعتقد أنه خلاص طارت الطيور يا بوسنا، طارت سويسرا، نعم طارت سويسرا بنقاطها الثلاث هنا في هذه المواجهة. كرة واصلة من أجل هدف ثالث، من أجل مزيد من المتعة، مزيد من الإبداع. كرة واصلة هنا، مزيد من العمل الهجومي. سويسرا تريد أن تسجل أهداف أخرى هنا من خلال هذه المباراة. كرة في وسط ملعب المباراة تتيار، بعد ذلك عودة. إتمر الذي غادر ترك مكانه يكوز إذن إلى أرضية الملعب. يكوز كرة في نص الملعب، تمريرة ممتازة، يا سلام على اللمسة. كرة من الجهة الثالث، لا يهدى المنتخب إلا السويسري، لا يهدى، لا يتوقف، وكأنه إعصار في اللحظات الأخيرة، ولكنها سال الكرة تصل إلى حارس المرمى. هذا هو الحارس فصل. من أين جاء هذا المنزامبي؟ معه تغير كل شيء، معه تبدل الحال، معه تغيرت الصورة، معه يحققون الانتصار أول في المونديال يا فارغاس، انتصار أول في المونديال يا فارغاس. عرضية، مرت الكرة من أمام إمبولو. إمبولو يريد أن يسجل. إمبولو قدم مباراة ممتازة، هدف يتوج مجهوده، هدف يتوج مجهوده بالنسبة لأبريل إمبولو. هذه الكرة التي مرت إلى خارج الملعب، ومرت سويسرا، وعبرت سويسرا حتى الآن في المواجهة التاريخية الأولى. التحية الكبيرة الآن لبريل إمبولو الذي يترك مكانه في هذه اللحظات. سيدريك إيتن إذن يأخذ مكانه إلى أرضية ملعب المواجهة في هذه اللحظات. سيدريك لعب في فورتونا دوسلدورف الألماني 15 مباراة دولية وخمسة أهداف بالنسبة لي سيدريك. كرة واصلة، المنتخب السويسري هنا بثنائية إذن يحقق انتصار تاريخي أول من أمام البوسنة، وفوز رقم 15 في تاريخ مشاركاته في المونديال. كرة واصلة هنا مرة أخرى، يصل الهدف رقم أيضا 58. أرقام ورصيد يرتفع هنا في هذه المواجهة من الدقيقة الثالثة الآن. كرة واصلة، مانزامبي يوان يستلم على اللمسة، تمريرة باتجاه سيدريك في لمسة الأولى. كرة بعد ذلك

الثالث يوان مانزمبي يسجل وسويسرا تضرب. نعم هنا بالثلاثة، يا له من بديل، يا له من نجم يقدم نفسه للعالم، يقدم نفسه في هذا المونديال، يلفت الأنظار، يسرق الأضواء، يسرق الأضواء ويلفت كل انتباه العالم. يا سلام على هذه اللمسة، يا سلام على التمريرة، كرة معلم، تمريرة حريف، تمريرة القائد، لمسة الليدر ونهاية الأهداف ثنائية ليوان مانزمبي الذي يقدم أجمل مباراة في تاريخه، في مشواره، في حياته هنا مع منتخب بلاد المنتخب السويسري. نعم خلاص ثلاثية انتهت، قضي الأمر، ست دقائق، حتى البوسنيين لا يريدون هنا. ألابيكوفيتش يغادر، مهميتش يشارك الآن في هذه اللحظات. ثلاثية نظيفة، مانزمبي كرة في نص الملعب مرة أخرى. جيك واحد الآن يقول لك كيف يترك على قائمة البدلاء؟ لا لا أعتقد أنه يعني لو كان أساسيا لكانت الظروف مختلفة والضغط أكبر، لأن جاء بديل في شوط المباراة الثاني. شاهد المباراة من على قائمة البدلاء بكل تأكيد، وجاء في ظرف ممتاز، في توقيت ممتاز. يوان مانزمبي الذي خطف الأضواء، سرق الأضواء كلها، سرق الأضواء كلها هنا في شوط المباراة الثاني. أكيد جائزة رجل المباراة لن تخرج عن، أكيد ستكون ليوان مانزمبي. يا مانزمبي، من أين أتيت يا مانزمبي؟ من أين جئت يا مانزمبي؟ مانزمبي يسجل هدف ثاني شخصي وثالث لي سويسرا، بينما البوسنة من أخرجت إيطاليا. حتى الآن أداء ومباراة أقل بكثير مما شاهدنا، وأداء وصورة شاخبة للبوسنة في هذه المواجهة. كرة إلى ضربة ركنية، المنتخب البوسني يريد أن يقلص الفارق في اللحظات. الله، يا له من هدف، ويا له من ضربة، ويا له من صاروخ، صاروخ يسقط في شباك سويسرا مموت. يا له من تبديل، يا له من هدف، يا له من حضور، يا له من ضربة، يا له من مدفع يضربه هنا في هذه اللحظات في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضايع. وينك من زمان يا ماميت، يا ماميت، يا ماميت، يا له من ضربة، يا له من كرة، يا له من صاروخ بهذه الروعة، بهذه الدقة، بهذه الطريقة. هذه ليست للتصدي، هذه للفرجة، هذه للمتعة، هذه للعين، تسحر العين الكرة الأخيرة. نعم ماميت يا ماميت يسجل واحد من أجمل أهداف في المونديال، واحد من أجمل الأهداف في المونديال، في المونديال. نعم أربعة أهداف، أربعة أهداف هنا في هذه المواجهة. ماميتش، أي صاروخ أطلق في شباك المنتخب السويسري، لكن هدف لا يقدم ولا يؤخر، لكن قد يحتاجون بعد ذلك في صراع الأهداف أو في سباق الأهداف. قد يحتاج وقد يعود ماميتش وقد يعود البوسني إلى هذا الهدف ويقول شكرا يا مانوت وشكرا يا بارباريس على هذا التغيير. كرة ترجع هنا في وسط ملعب المباراة الآن، منتخب البوسني عودة للخلف، أهداف عالمية هنا في كأس العالم، أهداف تاريخية، أهداف تليق بالمونديال، أهداف أيقونية شاهدناها. ماميتش ضيفوا هدفا للأهداف التاريخية، للأهداف الاستثنائية، للأهداف الأيقونية، للأهداف الغير عادية، للأهداف التي ستبقى محفورة. نعم محفورة في ذاكرة وفي تاريخي.

0: هذا المونديال كم وصلنا له من الأهداف. أكيد أنه الأهداف ستكون معدل الأهداف سيكون هو الأكبر في تاريخ المونديال، طبيعي جدا بسبب تواجد طبعا عدد مباريات أكثر، 104 مباريات و 48 منتخب هذا طبيعي جدا، هذا مؤكد جدا. كرة ترجع هنا في نص الملعب، لمسة للأمام، كرة من أجل هدف رابع، من أجل الرابع الآن، الرابع الرابع الرابع الرابع الرابع الرابع الرابع سيأتي. ركلة جزاء، منتخب السويسري يريد أن يضرب بدون توقف بدون رحمة بلا هوادة هنا في هذه المواجهة. ركلة جزاء يصفرها حكم المواجهة. نعم، هل هنالك؟ شوف اللقطة، هذه اللقطة وهذه الكرة، وهذا أيضا مانويل اللي كان ذكيا، لا هذا جابرييل سو، وهنا سقوط، وهنا أيضا من هذه اللقطة. أوضح أوضح أوضح ركلة جزاء واضحة، ركلة جزاء واضحة. لا تقول لي بطاقة حمراء، أعتقد أن ميميتش هل ينجو من البطاقة الحمراء؟ المشاهد، البطاقة الحمراء الخامسة في كأس العالم الحالي بعد 26 مباراة. مانزامبي، خلوها لمانزامبي، خلوه يسجل هاتريك. لا، تشاكا قال لا، تشاكا اتركها لمانزامبي، سيسجل الهاتريك، سيعادل ميسي، ولكن تشاكا قال لا، انا القائد، انا الليتر، انا الزعيم هنا، انا من اقرر، انا من ساسجل، انا من ساسجل. فصل في مرمى وتشاكا القائد، يستعد تشاكا تشاكا تشاكا تشاكا، يتقدم تشاكا، يحاول تشاكا، صارت اربعة. نعم، السويسرا تضرب بلا رحمة بكل قسوة بلا هوادة هنا في هذه المواجهة الرباعية. انها ثقيلة على البوسنيين، انها موجعة على البوسنيين، رباعية سويسرية هنا في هذه المواجهة لتنتهي المباراة بهدف الرابع، بضربة الرابعة جرانيت تشاكا يسجل والمباراة تنتهي والحكم يصفر، وسويسرا إلى الدور القادم تقريبا بنسبة كبيرة تتجاوز 90. هنا الفرحة، هنا الصرخة، هنا الاحتفالية، هنا الانتصار أيها الأحبة. 4-1 انتهت المواجهة. شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. قطر ستبقى حرة تسمو بروح الأوفياء، هكذا على الصوت، ورفرف الأدعم خفاقا في سماء مدينة فانكوفر. اليوم يمكن للأحلام القطرية أن تعانق السماء، ويمكن للتاريخ أن يكتب فصلا جديدا من فصول العناب في بطولة كأس العالم. فبعدما حلق بين خوخي فوق سحاب المونديال، وقطف العناب نقطة تاريخية أمام الفرقة السويسرية، الليلة يمكن للتاريخ أن يكتب لحظة الفوز الأول لقطر في تاريخ المونديال. فالصعب من خلال هذه الأسماء يمكن أن يطوع، وأسطر التاريخ بالإمكان أن تكتب بلون عنابي. هنا قطر من أجل أول انتصارات العرب في هذا المونديال أمام أحد المستضيفين الثلاثة، حيث منتخب كندا، كندا التي تلعب في ديارها بين جماهيرها وأنصارها. مباراة الفوز فيها سيكون للتاريخ وخطوة مهمة نحو الدور القادم. كل الأمنيات بأن تعيش قطر ما عاشته في ثمانينيات القرن الماضي مع إنجاز منتخب الشباب ومنتخب أولمبياد 92 في برشلونة، أو ما عشناه في عام 2019 حينما كان العنابي بطلا لآسيا، وحينما تكرر نفس الإنجاز في شتاء 2024. لكن هذه المرة بنكهة مونديالية في ليلة نتمنى أن يخلدها التاريخ. هكذا هي الصورة هنا في ملعب بي سي بليس فانكوفر، الملعب الذي يحتضن هذه المواجهة ما بين المنتخبين. في تشكيلة كندا كما تظهر الصورة هنا في الشاشة، لدينا ماكسيم كريبو في حراسة المرمى، هناك ريتشي لاريا، لدينا كورنيليوس، لوك دو فوجرول، بالإضافة لأليستر جونسون، علي أحمد، إسماعيل كونيب، أوشتاكيو القائد، تاجون بوكانان، وكايل لارن، وجوناثان ديف، هي الأسماء الموجودة في تشكيلة منتخب كندا بخيارات جيسي مارش. العنابي في هذا اللقاء محمود أبو ندى في حراسة المرمى، أيوب العلوي، هناك بيدرو روميغيل، خوخي بوعلام، همام الأمين، لدينا جاسم جابر، عيسى لاي، عاصم مدبو، إدميلسون، يوسف عبد الرزاق، وهناك أكرم عفيف. هي الأسماء التي يعتمد عليها المدرب يوليان لوبوتيغي في هذا اللقاء، من دون أي تبديل، من دون أي تغيير على التشكيلة التي بدأت أمام منتخب سويسرا حينما حققت قطر النقطة التاريخية في بطولة كأس العالم. بالنسبة لمنتخب كندا، طبعا هناك تبديلين في تشكيلة المنتخب الكندي عطفا على ما شاهدناه في المباراة الأولى أمام منتخب البوسنة. علي أحمد بدأ أساسيا في خياراتي وتشكيلة هذا الرجل جيسي مارش، وكذلك الأمر بالنسبة للاعب كايل لارن من سجل أمام منتخب البوسنة. هذا هو يوليان لوبوتيغي مدرب العنابي، مدرب منتخب قطر، الذي قال بأننا نثق بإمكانيات لاعبينا في هذه المباراة. مباراة إذن ستنطلق في هذه الأثناء. يدخل العنابي بثقة مباراة سويسرا، فمن تعادل أمام سويسرا بإمكانه عبور كندا. الروح التي أعادت العنابي في لقاء السويسريين بإمكانها كذلك أن تساعد منتخب قطر في عبور الكنديين، ولو أمام الجماهير الغفيرة في ملعب فانكوفر، الملعب الذي يتسع لما يقارب 55 ألف مشجع. بدأوا هنا العد التنازلي لانطلاقة وبداية الشوط الأول. كندا على اليسار، قطر على يمين الشاشة، على مستوى بداية وانطلاقة شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. البداية لمنتخب كندا من الطرف الأيسر. كندا طبعا قدمت مباراة كبيرة
أمام منتخب البوصلة بعدما تأخرت في النتيجة. عاد لارن وعدل النتيجة لمنتخب كندا أمام منتخب البوصلة الذي خسر بالأربعة قبيل انطلاقة وبداية هذا اللقاء في هذه المجموعة أمام منتخب سويسرا. كرة منقولة لمصلحة العنابي عن طريق مدابو, تمريرة عن طريق خوخي بوعلام, لمسة إلى أكرم, يا عيني على التفويت, يا عيني على التفويت, الانطلاقة يا همام يا همام يا الهمام يا همام يا الهمام, هي قطرية ولكن إلى خارج الملعب في أولى المحاولات في أولى الفرص. يا إدميلسون ذكرتني باللي مضى, يا إدميلسون إدميلسون أمام سويسرا في الدقيقة الثانية, ولو أن هذه أبكر كان قد أهدر فرصة, كان قد أضاع فرصة, كان بالإمكان أن يتقدم فيها العنابي في ذلك اللقاء. كرة تصل لمنتخب كندا, طبعا كندا لديها الكثير من الأسماء اللي طبعا تتميز بالكثير من السرعة. بوكنان, هذا بوكنان, حذاري من بوكنان, يتقدم في الطرف الأيمن لمصلحة منتخب كندا, لكن شاهدتم تفويت أكرم عفيف في اللقطة الأخيرة, تفويت باتجاهي

وكذلك فوكانان كرة منقولة وصلت لمنتخب كندا من اليسار تمريرة داخل منطقة الجزاء بيدرو في التغطية بيدرو بالامتياز يلعب مباراة الأولى بعد المية بعدما خاض مباراة دولية المية في المباراة الماضية لعب بيدرو ميغيل ركلة مرمى لمصلحة منتخب قطر عند الحارس اللي تألق في المباراة الماضية الحارس محمود أبو ندى محمود أبو ندى تألق كان كبير في المباراة الماضية أمام منتخب سويسرا وله فضل كبير وكبير جدا في الخروج بنقطة ثمينة تاريخية لمنتخب قطر على صعيد كأس العالم كرة تصل من يوسف عبد الرزاق بتعود سهلة عند حارس المرمى الحارس كريبو وصلت الكرة في الطرف الأيمن كورنوليوس يمرر الكرة في وسط الميدان عن طريق المتقدم هنا اسماعيل كونيت أبرز لاعب خط الوسط في منتخب كندا تمريرة من الطرف الأيسر ريشي لاريا عند الكرة لاريا يحاول فيها محاولة المرور توغل من اللاعب الكندي السقوط من دون خطأ الكرة ما زالت لمنتخب كندا حذاري من عرضية ترسل لكنها طالت على الجميع طبعا دعم كبير من الجماهير الكندية هي الأكثر بطبيعة الحال هنا في مدينة فانكوفر في هذا اللقاء هناك محاولة لمنتخب كندا منتخب الكندي في محاولة لزيادة الإيقاع وزيادة الرتم من خلال هذه البداية في هذا اللقاء كرة تصل عالية داخل منطقة العمليات لكنها طالت تحولت إلى ركلة مرمى لمنتخب قطر في هذه اللحظات مهم جدا البدايات مهم جدا البدايات من دون أدنى شك بداية عدم تلقي هدف مبكر كندا ومدربها المدرب جيسي مارش يراهن على هدف مبكر في هذا اللقاء لكن اللي كان قريب من الهدف المبكر كان منتخب قطر في الكرة الممتازة من أكرم إلى همام من همام إلى إدميلسون لكن الكرة كانت بعد ذلك من إدميلسون إلى خارج الملعب في الدقيقة الأولى فقط وإلا لسجل اللاعب إدميلسون أسرع أهداف هذه البطولة في هذه النسخة بندى عند كرة محمود لمصلحة منتخب قطر في هذه اللحظات جماهير الكندية محاولة للضغط هنا من خلال هذا الصوت الذي يعلو في المدرج كرة منقولة في وسط الملعب بتعود الكرة بعد ذلك من همام همام في نقلة عيسى لاي في كرة اللمسة باتجاه يوسف عبد الرزاق عيسى لاي إلى أكرم أكرم والتمرير عيسى لاي من جديد يا ما جبه الكرة مقطوعة بتعود لمنتخب كندا لكن برافو عاصم برافو ما جبه صحح الخطأ في اللقطة الأخيرة بتعود الكرة لمنتخب كندا من الطرف الأيسر محاولة قائمة للكنديين عودة إلى الخلف عن طريق يوشتاكيو هذا القائد لمنتخب كندا بينما هنا تمريرة من الجهة اليمنى عن طريق بوكانان يحاول فيها من اليمين بوكانان في لمسة تمريرة من الطرف الأيمن محاولة قائمة لمنتخب كندا برافو همام حول الكرة إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية طبيعي جدا أن نشاهد المردود الكندي بهذه الصورة طبعا منتخب كندي لم يخسر في آخر 9 مباريات على صعيد مبارياته في الفترة الماضية كرة من ركلة ركنية ستنفذ لمنتخب كندا على يسار محمود على يسار أبو ندى من الركلة الركنية كرة ستنفذ عن طريق علي أحمد يرسل كرة عرضية لكن برافو تغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية من إدميلسون تتحول الكرة من علي أحمد عرضية أخرى محاولة قائمة تصويب لكن أبو ندى موجود محمود يا محمود يا محمود يا محمود مرة أخرى بوندا في أولى تصدياته في هذا اللقاء في المباراة الماضية أمام سويسرا عديد التصديات ببراعة من محمود بوندا رمية تماس تنفذ الكرة لمنتخب كندا في هذه الأثناء اللمسة عن طريق إسماعيل كونيب هذا كونيب أكثر من مرر وأكثر من مرر كرات اخترقت الدفاع في المباراة الماضية بينما جاسم جابر إلى أيوب العلوي كرة تصل طويلة عالية إلى منتخب كندا بتعود عن طريق اللاعب كونوليوس يلعب هذه الكرة باتجاه يوشتاكيو لمسة في وسط الميدان لمنتخب كندا في هذه اللحظات لدينا تمريرة خاطئة تتحول إلى خارج الملعب تماس لمنتخب قطر في هذه الأثناء هذه الكرة الأخيرة والعرضية ومن ثم التزيدة على الطائر من جانب هذا اللاعب جوناثان ديف لاعب اليوفي الإيطالي اللي حاول في الكرة الماضية لكن برافو محمود بوندا في تصديه

في إنقاذه للكرة الأخيرة، كرة لمصلحة منتخب قطر. نيلسون يسقط، أتشيلي أشار إلى استمرارية اللعب في اللقطة الماضية. كريستيان غاراي الحكم الأتشيلي الذي يدير هذا اللقاء، كرة بتعود لمصلحة منتخب كندا من الطرف الأيسر، ما زالت الكرة مستمرة العرضية، لكن خوخي شتت هذه الكرة عالية وطويلة في وسط الملعب في حوار الرؤوس، يوسف إلى أكرم، أكرم في كرة تتحول سهلة لمنتخب كندا في اللقطة الماضية. 8 دقائق لعب من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. برافو برافو برافو إلى أكرم، يلا يا أكرم، روح يا أكرم، روح روح يا أكرم، روح روح يا أكرم، روح مر يا أكرم مر. هنا التدخل كان موجود وخطأ في اللقطة الماضية. أكرم لماذا لماذا يرتفع نسق الصوت حينما تكون الكرة مع أكرم؟ لأننا نتحدث عن لاعب بإمكانه أن يصنع الفوارق من لا شيء. أكرم عفيف يسقط، يتحصل على خطأ، كورنوليوس يتحصل على بطاقة صفراء في اللقطة الماضية. ديريك كورنوليوس وبطاقة صفراء على لاعب منتخب كندا. وين أخوخي؟ وين أخوخي؟ واحدة من تلك الكرات يا أخوخي، والله أخوخي موجود، خوخي موجود، خوخي موجود، وركلة ثابتة لمنتخب قطر. نريدها قوية، نريدها قذيفة، نريدها واحدة عابرة للقارات يا خوخي يا فعلام، فعلام من أجل العلم الجميل، من أجل هدف أول، من أجل ومضة أولى، من أجل أن يتقدم العنابي في هذا اللقاء يا خوخي يا خوخي من هذا المكان. فعلام والتصويف لكنها صدمت في المدافع وتحولت إلى ركلة ركنية. تسديدة كانت في اللقطة الماضية لمصلحة منتخب قطر، ركلة ركنية، ستنفذ الركلة الركنية لمصلحة العنابي في هذه الأثناء على طريق أكرم. أكرم على التنفيذ، الكرات الثابتة. كندا لو تتذكرون أمام البوسنة استقبلت الهدف الأول من ركلة ثابتة، من ركلة ركنية، هذه عرضية لكنها تتحول بعيدة إلى خارج الملعب وما زالت عن طريق همام. همام إلى الخلف، أيوب، محمود يلعب هذه الكرة من الطرف الأيسر، وصلت بعد ذلك عن طريق أكرم، تتحول رمية جانبية لمنتخب قطر في هذه الأثناء. رمية تماس لمنتخب قطر في هذه اللحظات. في المباراة الأولى أول نقطة، واليوم بإذن الله أول انتصار للعنابي على صعيد بطولة كأس العالم. كرة منقولة في وسط الملعب، لدينا تمريرة من الطرف الأيمن ممتازة لقطر. إدميلسون في الاستلام، إدميلسون في التحضير، إدميلسون في كرة بعد ذلك عن طريق جاسم جابر، ينقل كرة أيوب، بيدرو، همام عند كرة في اليسار، همام من جديد في تمريرة في وسط الملعب، عاصم مدب في كرة من الجهة اليمنى يبحث عن مساندة، المساندة تأتي، إدميلسون إلى عاصم، مدب مرة أخرى في وسط الملعب لمنتخب قطر. بيدرو يرسل كرة طويلة باتجاه أكرم، لكن المدافع الكندي أليس جونسون حول الكرة إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. طبعا جونسون يا أكرم سيلعب حذر لأن عنده بطاقة صفراء في المباراة الماضية أمام البوسنة، وبالتالي عليك أن تستغل هذا الأمر، وأكيد هو يريد أن يلعب مباراة سويسرا الأخيرة. كرة من أكرم، خطأ على همام في اللقطة الماضية لمصلحة منتخب كندا. قطر بطلة آسيا في آخر نسختين، العنابي اللي الفوز على أو التعادل أمام منتخب سويسرا يعني أعطى معنويات كبيرة من دنيا أدنى الشك، يجب أن تستثمر هذه المعنويات في هذا اللقاء، ولما لا يحقق الفوز هنا في هذه المباراة أمام منتخب كندا والاقتراب من التأهل إلى الدور القادم بنسبة كبيرة. كرة تصل عن طريق جونسون، إسماعيل كونيف يمرر كرة في وسط الميدان لمنتخب كندا عن طريق دوفوجرول، تمريرة في اليسار باتجاه كورنوليوس، يقل الكرة من الطرف الأيسر علي أحمد، يحاول المرور، تغطية كانت موجودة، جاسم جابر يلعب هذه الكرة باتجاه يوسف عبد الرزاق، لكن الكرة طالت وتحولت إلى خارج الملعب رمية التماس. اليوم طبعا ألفونسو ديفيز
يتواجد على دكة البدلاء اللاعب الذي لم يكن حاضرا في المباراة الماضية أمام منتخب البوسنة. جيسي مارش تحدث عن جاهزية لاعب البافاري بايرن لكنه لم يبدأ به في التشكيلة الأساسية في هذا اللقاء. لدينا هنا أليسر جونسون عند كرة محاولة بوكنان تمريرة من الطرف الأيمن لكن برافو عاصم مجبو غطى في اللقطة الماضية حولها إلى خارج الملعب رمية التماس لمنتخب كندا. جوناثان ديفيد يلعب لك كرة في وسط الملعب عودة إلى الخلف من جديد لمنتخب كندا في هذه اللحظات من جانب كونوليوس. كونوليوس يلعب كرة كونوليوس مرة أخرى تمريرة في الطرف الأيسر لمنتخب كندا. الآن علي أحمد يحاول المرور عودة إلى الخلف المنتخب الكندي وصلت هذه الكرة في تمريرة نقلة لكن هناك عاصم مدبو في التغطية الكرة السعيدة كونوليوس مرة أخرى تنظيم تركيز عدم التسرع الانتشار بهذا الشكل المساندة من لاعبي خط الهجوم ولاعبي خط الوسط بينما هنا كرة منقولة من الطرف الأيمن لمنتخب كندا بوكنان في لمسة كرة الخذوهات لكن تغطية ممتازة من أكرم إلى يوسف عبد الرزاق يوسف يخسر الكرة بتعود الكرة لمصلحة منتخب كندا خطأ على همام الأمين في اللقطة الماضية خطأ على همام الأمين في الكرة الأخيرة لمصلحة منتخب كندا شهد الكرة الماضية تدخل من همام الأمين ركلة ثابتة لمصلحة منتخب كندا عن طريق اللاعب إسماعيل كونيب من يلعب في فريق ساسولو الفريق الإيطالي. إسماعيل كونيب وأبرز لاعبي خط الوسط في كندا رفقة أوشاكيو كذلك كرة من ركلة ثابتة علي أحمد الدقيقة 15 من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء لمنتخب كندا في كرة ستنفذ علي أحمد على تنفيذ من الركلة الثابتة للمنتخب الكندي حذاري من الارتقاء العالي كرة تصل عالية بالرأس من يوسف ممتاز عبد الرزاق تزيد لكن التغطية كانت موجودة بعد ذلك يلحق بالكرة لاعب منتخب قطر إدميلسون. إدميلسون عنده كرة إدميلسون يا إدميلسون يا إدميلسون طالت وتحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية لمنتخب كندا. هذا هو الضغط وهذا الأمر طبعا كان منتظر منتخب كندا في محاولة طبعا للضغط منذ البداية وهو ما صرح به المدرب جيسي مارش الذي قال علينا أن نفرض سيطرتنا منذ بداية المباراة. كرة من ركلة ركنية لمنتخب كندا ستنفذ علي أحمد يرسل كرة لكن التغطية موجودة بتعود الكرة إسماعيل كونيب قوي جدا إسماعيل كونيف يوصل الميدان لمنتخب كندا علي أحمد في كرة تمريرة ومن ثم محاولة التقدم محاولة المرور جونسون والعرضية خطيرة تأتي التصويب لكن بولادا الهدف الأول الهدف الأول لمنتخب كندا متابعة من كايل لارين يسجل من خلال الهدف السابع للمنتخب الكندي في هذه اللحظات. كندا هدف كندا تتقدم في نتيجة هذا اللقاء عن طريق اللاعب كايل لارين. المنتخب الكندي وفرحة الجماهير الكندية هنا في مدينة فانكوفر بهدف كايل لارين على انطلاق من اليمين واللاعب اللي سجل في مرمى منتخب البوسنة هو هنا يعود ليسجل هذه المرة أمام منتخب قطر بهذا الشكل. جونسون تقدم بهذه الصورة جونسون عرض الكرة الماضية ومن ثم تزيد لارين مكان متسلل وبالتالي أسكنها في شباك بندا حاول في التصدي محمود تصدى في الأولى لكن لارين في المتابعة وأول أهداف في المباراة لمنتخب كندا. معلش أكرم أكد ينادي لزملائه في منتخب قطر كرة تلعب طويلة إلى خارج الملعب رمية التماس منتخب كندا هكذا هي الأجواء هنا في ملعب المباراة جماهير الكندية التي
لم تهدأ منذ بداية وانطلاقة شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. طبعا نعلم تماما بأنها ستكون مباراة صعبة، سيما وأنها في كندا هنا في فانكوفر أمام جماهير كندية تعيش أيام استثنائية لاحتضان بطولة كأس العالم، ولكون كندا واحد أو واحدة من الدول الثلاثة التي تحتضن بطولة كأس العالم. كرة من بوكانان يتقدم هنا في اليمين، يستفيد من ركلة ركنية لمصلحة منتخب كندا. هذا الهدف الآن يحفز لاعب منتخب كندا من أجل تعزيز نتيجة. كرة من ركلة ركنية ستنفذ لمصلحة المنتخب الكندي. على يسار محمود بندا، ركلة ركنية ستنفذ، ملعوبة كرة قصيرة من اليمين أوشتاكيو، لكن هناك أكرم في المرور، أكرم أزال الكرة تصل بعد ذلك عن طريق لاعب منتخب كندا لاعب ريتشي لاريام إسماعيل كوني. طبعا كندا أيضا لم تفز في تاريخها بأي مباراة في بطولة كأس العالم، في مونديال 86 وفي مونديال قطر 2022 وفي المباراة الأولى في هذه البطولة أمام منتخب البوسنة بالتعادل، وبالتالي هي الأخرى تبحث عن أول انتصار تاريخي لها في بطولة كأس العالم منتخب كندا. وكندا بالمناسبة ثالث أكثر منتخب خاض مباريات في بطولة كأس العالم من دون أن يحقق أي فوز، يأتي بعد هندوراس وكذلك الأمر بعد منتخب مصر. كرة تلعب عن طريق محمود بندا، طبعا حضور لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم شاني إنفانتينيو، وكذلك وجود رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم سعادة السيد جاسم الراشد البوعينين. كرة منقولة في الطرف الأيمن لمصلحة منتخب كندا، هناك قطع الكرة لكن خطأ كان موجود في اللقطة الماضية، خطأ كان في اللقطة الأخيرة على يوسف عبد الرزاق. عاصم دابو يعترض على قرار السيد كريستيان كاراي الحكم التشيلي. أهدى يا يا يا يا عاصم، طبعا نرفز في هكذا توقيت ونحن ما زلنا في البدايات. خطأ كان موجود إذا لمنتخب كندا، اعتراض كان من عاصم دابو على قرار حكم المباراة. كرة من خطأ ركلة ثابتة ستنفذ لمصلحة منتخب كندا من الركلة الثابتة. 20 دقيقة من زمن شوط المباراة الأول من هذا اللقاء، كرة ستنفذ لمصلحة منتخب كندا الآن. كرة ستنفذ من الركلة الثابتة، المنتخب الكندي من علي أحمد يرسل كرة عرضية بعد ذلك راسية لكنها مرت بسلام إلى خارج الملعب إلى ركلة مر. ركلة مر هي فترة صعبة الآن. هذا ألفونسو ديفيس الغائب الأبرز في هذا اللقاء، بينما هنا خوخي بوعلام. الكرة الأخيرة خلينا نشوف هل كان هناك احتكاك مع كورنيليوس مدافع منتخب كندا اللي عنده بطاقة صفراء. خوخي واحد من أبرز الأسماء من دون أدنى شك، واللاعب الذي لا غنى عنه. نعم هو كورنيليوس، وكورنيليوس عنده بطاقة صفراء لاعب منتخب كندا. كرة والاحتكاك اللي حدث بينه وبين خوخي بوعلام في اللقطة الماضية. لوبوتيغي يتحدث مع اللاعبين. يوسف عبد الرزاق، بينما هنا جيسي مارش مدرب منتخب كندا

يتحدث الحكم كذلك مع قائد منتخب كندا. كرة ستنفذ من ركلة مرمى من بوندا محمود لمصلحة منتخب قطر. بيدرو يلعب الكرة لبوندا، ترسل هذه الكرة طويلة عالية باتجاه يوسف عبد الرزاق لكنها سهلة عند حارس المرمى الحارس ماكسيم كريبو. دوفوجرون كونوليوس يصل بالكرة في وسط الملعب من جديد للمنتخب الكندي. كورنوليوس عنده كرة، عودة باتجاه دوفوجرول. كورنوليوس تمريرة بينية لكن ما دبوا في تغطية دفاعية، تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماثلان. طبعا الأجواء هنا في فانكوفر تعتبر أجواء مثالية جدا، أفضل من الأجواء التي كانت في ملعب أو في مدينة سانت كلارا هناك في سان فرانسيسكو في المباراة الأولى أمام منتخب سويسرا. بالنسبة لمنتخب قطر كرة تلعب عن طريق كورنوليوس، يتقدم في وسط الملعب، تمريرة بينية الآن تأتي، الكرة تتحول من جديد عن طريق علي أحمد، التغطية كانت موجودة، كرة مقطوعة من أمام يوسف عبد الرزاق، ملعوبة الكرة بعيدة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى.

0: انا زي
1: اهلا اهلا
2: الاخبار خمسة اربعة جاي اهو
3: كسبوا وراتلك نقطة هاي جاي كمان
4: مختلفون يجمعنا بنك واحد
5: خير صيف وتحت الشمس واشرب كرك عادي وبراي
6: يبا عادي بمدد يومين
7: بنمدد اسبوع
8: I've seen many places on the Mediterranean, but some destinations feel completely different. South Med is one of those places. Maybe it's the way the sea is part of everything. The energy of the beach clubs, the marina, the promenade, cafes, restaurants, nightlife. Every detail feels designed around a new way of living. From beachfront villas to marina homes, everything faces the sea. South Med by TMG. It's different.
9: إذن هكذا هي النتيجة يا أحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان ما بين منتخبي كندا ومنتخب قطر هنا في مدينة فانكوفر لارن الذي أصبح الهداف التاريخي لمنتخب كندا برصيد هدفين في بطولة كأس العالم وأول كندي يسجل هدفين في بطولة واحدة من بطولات كأس العالم كندا عندها 4 أهداف هدف عكسي أمام المغرب وهدف ألفونسو ديفيز وهدفان في هذه النسخة واحد أمام البوسنة من جانب لارن والثاني أيضا من ذات اللاعب أمام منتخب قطر في هذا اللقاء كل الأمنيات بعودة يا خوخي كل الأمنيات بعودة يا أبو علام منتخب قطر مثل ما عاد أمام منتخب سويسرا متأخرا نتمنى أن يعود لملاب حتى قبل نهاية شوط المباراة الأول من هذا اللقاء منتخب كندا أراد أن يفرض سيطرته على هذه المباراة ونجح في الدقائق التي مضت من عمر هذا الشوط الأول سيسالف اللعب من ركلة مرمى خوخي يلعب كرة باتجاه بيدرو عنده كرة تمرير بعد ذلك عن طريق خوخي فعلام بتصل الكرة من جديد في وسط الملعب منقولة هذه الكرة لمنتخب كندا في الطرف الأيسر بعد ذلك محاولة التقدم من جانب لاريا ريتشي لاريا عرضية الكرة بتعود مرة أخرى عن طريق أكرم يحاول من الطرف الأيسر تعود الكرة من جديد لمصلحة منتخب كندا اسماعيل كونيب ينقل هذه الكرة خطأ كان موجود في اللقطة الماضية ريتشي لايا ريتشي لاريا يتحصل على خطأ على جاسم جابر حذاري يا جاسم عند بطاقة صفراء في مباراة سويسرا منقولة كرة في اليمين لمنتخب كندا اسماعيل كونيب كونوليوس يلعب الكرة في وسط الملعب لمنتخب كندا بوكانان من هذا المكان تسديدة وفرصة أخرى هدف ثاني الهدف الثاني للمنتخب الكندي جوناثان ديف هذه المرة هو من يسجل لمنتخب كندا ثاني أهداف كندا في هذا اللقاء عن طريق جوناثان ديف بالكرة اليمينية في شباك مرمى محمود بونداب يسجل منتخب كندا الهدف الثاني الآن كندا هدفان قطر لا شيء فرحة المدرب جيسي مارش بثاني الأهداف المنتخب الكندي شاهد الكرة بهذا الشكل بوكانان والتسديد صدمت في خوخي وجوناثان ديف وجد الكرة مواتية لتسديدة يمينية سكنت في شباك محمود بونداب ليسجل المنتخب الكندي الهدف الثاني منتخب كندا وحسرة لوبوتيغي لوبوتيغي مدرب منتخب قطر المدرب الإسباني في المباراة الماضية أمام منتخب سويسرا. كانت هناك الكثير من التصديات، لكن طبعا لوبوتيغي اختار نفس التشكيلة ونفس الأسماء، كان يراهن على عدم استقبال هدف في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. الآن سنرى كيف سيتعامل المدرب لوبوتيغي في هذه المواجهة من جانب منتخب قطر. طويل الكرة ترسل بالرأس من عيسى لاي، خوخي يلعب كرة عالية تتحول مرة أخرى عن طريق محمود بندى، خوخي بوعلام كرة للقائد يرسلها عالية، تغطية موجودة وصلت لأكرم مرة أخرى، الكرة مقطوعة، شاهدون الضغط المتقدم من لاعب منتخب كندا بيدرو باتجاه أكرم، تصل هذه الكرة عالية لمنتخب كندا، تمريرة باتجاه بوكنان خطيرة حذارة من الكرة سهلة عند حارس المرمى، وهناك قرار ركلة جزاء، ركلة جزاء لمنتخب كندا، ركلة جزاء لمنتخب كندا وبطاقة صفراء على همام الأمين في اللقطة الأخيرة. بوكنان انسلم بين المدافعين ووجد نفسه بهذا الشكل هنا بهذه الصورة، الحكم تشيلي يقرر ركلة جزاء لمنتخب كندا. أكرم يعترض، لاريا لاعب منتخب كندا حديث مع أكرم، بينما الحكم تشيلي أول حكم تشيلي يدير مباريات كأس العالم منذ عام 2014. هنا كان القرار، وشاهدوا هنا جيسي مارش المدرب الأمريكي يحتفل بحصول كندا على ركلة جزاء قررها وأقرها السيد كريستيان كاراي. جوناثان ديفيد أمام محمود بوندا، لكن قبل كل شيء أوكي. نسمع حكم المباراة. The defender, first review. The defender number 14 commit an opportunity goal. Final decision is red card direct free kick. إذن بطاقة حمراء للأسف على همام الأمين، لكن الكرة سترتد من خارج منطقة العمليات. هناك ما هو أسوأ من ركلة الجزاء وهو حالة الطرد، نعم وهو حالة الطرد. همام الأمين الآن يغادر أرضية الملعب، ركلة حرة مباشرة لمنتخب كندا. الآن منتخب قطر سيكمل هذه المباراة بعشرة لاعبين، وركلة حرة غير مباشرة هذه اللقطة، اعتبار أن الدفع كان من خارج منطقة العمليات. شاهدنا في المباراة الماضية البوسنة ولاعب منتخب البوسنة كان قد طرد في مباراة سويسرا، وهنا ركلة ثابتة لمصلحة منتخب كندا بعشرة لاعبين منتخب قطر. ركلة ثابتة ستنفذ الآن، محمود بوندا يستعد، بينما كرة من الركلة الثابتة ستنفذ لمصلحة المنتخب الكندي. علي أحمد على التنفيذ، على تنفيذ الركلة الثابتة، كرة من الركلة الثابتة. بوندا في الانتظار، علي أحمد وكورنوليوس، علي أحمد وكورنوليوس، منتخب كندا، والتسديدة بعيدة إلى خارج الملعب، ركلة مرمى. الآن من سيعود ليشغل مركز الظهير الأيسر في ظل طردي همام الأمين لغادر أرضية الملعب؟ بطاقة حمراء ثانية هذا اليوم بعدما طرد لاعب منتخب البوسنة. بوندا يلعب كرة طويلة، تتحول الكرة مرة أخرى عن طريق مدابو، ملعوب الكرة إلى أقصى الطرف الأيمن، تتحول عند حارس المرمى كريفو لمنتخب قطر خوخي بيدرو، كرة عالية إلى أقصى اليمين مرة أخرى لأوشتاكيو للمنتخب الكندي، تمريرة لكن مقطوعة، يوسف عبد الرزاق إلى أكرم، أكرم في محاولة المرور، أكرم في التقدم، أكرم في المحاولة لكن في الأخير إلى خارج الملعب، تتحول إلى رمية جانبية، رمية تماس. سنشاهد إن كان لوبوتيغي سيجري تبديل طارئ مع نقص العدد، أكرم ينفذ رمية التماس. شاهدوا كيف يضغط منتخب كندا وكيف يصعيد الكرات بسرعة، كرة منقولة في وسط الميدان مرة أخرى، تقدم عن طريق كونيب، عرضية تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية التماس لمنتخب كندا. بوكانان لتسبب في طرد همام الأمين ليعتبر ثامن لاعب عربي يطرد في بطولة كأس العالم أو في بطولات كأس العالم. بوكانان يعيد الكرة إلى الخلف لمنتخب كندا، شتاكيو ينقل الكرة، بوكانان الكرة ما زالت بعد ذلك العرضية، عيسى لايف في التغطية دفاعية، تتحول الكرة من دوفو جورول، كونيب يعيد الكرة إلى كورنوليوس، التقدم من اليسار، علي أحمد تمريرة خطيرة، حذاري من كرة، حذاري من كرة، حذاري من كرة، أكرم وتشتيت اللقطة والكرة الأخيرة إلى خارج الملعب. واضح تماما عدم الرضا من أكرم، أكرم الذي تعودنا أن يسجل هنا يعود يدافع، سهل الكرة عن طريق محمود بوندا، محمود عنده كرة لمنتخب قطر عن طريق خوخي، عيسى لاي، عاصم مدبو، خوخي، عيسى، العودة بكرة إلى الخلف عن طريق بوندا، تمرير في وسط الملعب، هناك دفع، كورنوليوس عنده بطاقة صفراء، ركلة ثابتة لمنتخب قطر، منقول الكرة في الطرف الأيسر عن طريق أكرم، أكرم يتقدم هنا في اليسار، أكرم ولا تمرير، لكن جاسم جابر يستعيد الكرة من جديد لمصلحة العنابي عن طريق خوخي، خوخي لعاصم، مدفو إلى بيدرو، بيدرو، بيدرو في كرة إلى الخلف بتعود بعد ذلك عن طريق خوخي، عيسى يمرر كرة إلى أكرم، أكرم في لمسة إلى يوسف، يوسف لم يلمس الكرة كثيرا، رمية التماس لقطر أو لمنتخب كندا، هذا دوفو جورول لاعب المنتخب الكندي وليلعب في فريق ديندر الفريق البلجيكي. يتصل الكرة عن طريق دوفو جورول، يمر الكرة في اليسار، علي أحمد من الطرف الأيسر، علي في محاولة لمنتخب كندا، تتحول الكرة من جديد، دوفو جورول، أشتاكيو، بوكانان لمنتخب كندا، عودة إلى الخلف من جديد، تمريرة بينية كندية خطيرة، تصويبة تأتي لكنها إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. جوناثان ديف انضم إلى قائمة المسجلين في تاريخ كندا في بطولة كأس العالم. تبديل في تشكيلة منتخب قطر. يوسف عبد الرزاق يغادر أرضية الملعب. نعم يوسف يغادر أرضية الميدان. سلطان البريك هو من يدخل بديلا في هذه الأثناء. خروج مهاجم ودخول مدافع. خروج مهاجم ودخول ظهير أيسر. سلطان البريك هو من دخل بديلا في تشكيلة منتخب قطر. الآن كرة مع النقص العددي طبعا بعد طرد همام. ركلة ركنية لمنتخب كندا. ملعوبة الكرة عرضية راسية. الكرة تتحول ما زالت لبوكانان. عند كرة لمنتخب كندا. تمهيد والتصويب لكن ما تبدو غطى في الكرة الماضية عاصم. وهناك راية مرفوعة والتسلل كان موجود في اللقطة الماضية. التسلل كان موجود. طبعا منتخب كندا حتى من خلال تحضيرات منتخب كندا تحضير كبير لهذه الفترة من أجل هذه البطولة. منتخب كندا ذكرت بأنه لم يخسر في آخر 9 مباريات وخاض مباريات حتى أمام كبار القوم هناك في أوروبا. منتخب كندا كان يراهن على هذا الجيل منذ وصول السيد جيسي مارش في عام 2024. منتخب الذي كان رابعا في بطولة كوبا أمريكا وعنده لاعبين ينشطون في مختلف الأندية في أوروبا. رمية تماس ملعوبة كرة لمصلحة المنتخب القطري. تلعب الكرة في وسط الملعب من جديد. كندية ضغط من خوخي ممتاز يا أبو علام. لمسة بعد ذلك في اليسار من سلطان البريك إلى أكرم. أكرم في الاستلام. أكرم في التحضير. كرة ممتازة إلى سلطان البريك. هذه المين شاهدوا كيف يحاول ويضغط بأكبر عدد من اللاعبين منتخب كندا في محاولة استعادة الكرة. وهذا ما صرح به المدرب جيسي مارش. نعم هذه الآلية في الضغط وفي محاولة استعادة الكرات في أسرع وقت. كرة بعيدة إلى خارج الملعب. رمية تماس لمنتخب كندا. تنفذ رمية الجانبية. ريتشي لاريا. هذا أول انتصار تاريخي حتى الآن لمنتخب كندا في تاريخه في كأس العالم. المنتخب الذي تقدم في النتيجة في هذه المباراة أيضا لأول مرة في تاريخ كندا. كرة تتحول. إسماعيل كونيب يمرر كرة جونسون. جونسون والعرضية. مطالبة كانت بوجود تسلل. أكثر هدوء يا عاصم يا بدبو. ركلة ركنية ستنفذ لمنتخب كندا. على يسار حارس المرمى يتقدم كورنوليوس. يتقدم كذلك دوفوجيرون. هذا أوشتاكيو على تنفيذ الركلة الركنية للمنتخب الكندي. عرضية داخل منطقة الجزاء الرأسية لكن الكرة تشتت. كورنوليوس يسقط. لا وجود لخطأ. ما في شيء يشير حكم اللقاء. لاعب كندا يطالبون بوجود ركلة جزاء على جاسم جابر. سقوط لكورنوليوس. كورنوليوس وهنا جاسم جابر يقول عنده بطاقة صفراء. كورنوليوس هذه هنا هل مثل فيها كورنوليوس لأن عنده بطاقة صفراء. لعب الواقع على أرضية الملعب. حكم اللقاء السيد كريستيان كاراي. يطلب استمرارية اللعب. كرة منقولة. أوشتاكيو يلعب كرة في اليمين لمصلحة منتخب كندا. بوكانان ومن ثم تسديدة من لارن. بتعود الكرة مرة أخرى لمنتخب كندا. كورنوليوس عودة إلى الخلف. كورنوليوس من جديد. الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول من هذا اللقاء. ملعوب الكرة في اليسار لمنتخب كندا. أشتاكي تمرير ومن ثم العرضية مدبو في التغطية. إدميلسون عنده كرة تتحول بعد ذلك من جانب إدميلسون ركلة مرمى لمنتخب قطر. 6 دقائق أضاف حكم اللقاء وقت محتسب بدلا من الضايع. لوبوتيغي يفكر في الخروج من هذه الوضعية. بيدرو خوخي عيسى لاي منقول الكرة باتجاه خوخي. خوخي أبو علام يرسل كرة طويلة إلى أقصى طرف الأيمن عن طريق أيوب العلوي. أيوب يا أيوب أيوب يسعد الكرة لمنتخب قطر لكنها تتحول إلى رمية جانبية لكندا. الرمية التماس لمنتخب كندا تنفذ رمية التماس. كونوليوس يلعب كرة في اليسار لمنتخب كندا. ما زالت الكرة مستمرة. شتاكيو عرضية ترسل من شتاكيو بالرأس بوكنان خطيرة تأتي لكن بوعلام. برافو خوخي أبعد الكرة الماضية خطيرة كانت وقريبة. كرة تتحول من جديد لمنتخب كندا عندها حارس المرمى ماكسيم ماكريبو. كورنوليوس أشتاكيو لمسة في وسط الميدان نقلة عن طريق بوكنان. بوكنان في محاولة المرور عرضية لن تأتي لكندا لكن الإبعاد إدميلسون يشتت هذه الكرة مرة أخرى. تتحول الكرة عند حارس المرمى. ضغط كندي متواصل. هذا هو كورنوليوس صابت لاعب منتخب كندا واقع على أرضية الملعب لكن اللاعب يستمر. لوك دوفو جيرول يلعب كرة من بوكنان. الكرة من الجهة اليمنى لمنتخب كندا عرضية داخل منطقة الجزاء بالرأس والهدف الثالث. الهدف الثالث لمنتخب كندا عن طريق جوناثان ديفيد. هدف ثالث إذن للمنتخب الكندي من جوناثان ديفيد. فرحة رسمية هنا. وهدف ثالث لمنتخب كندا في هذه اللحظات. منتخب كندا يتقدم بالهدف الثالث. شاهد الكرة من بوكنان بهذا الشكل تقدم ومن ثم عرضية وراسية سقوط كان لأيوب العلوي اللي كان يطالب بوجود خطأ. تصدي رائع من بوندا لكن لاعب منتخب كندا وصل الكرة قبل بوعلام ليسجل المنتخب الكندي الهدف الثالث. معليش 3 كندا في هذه النتيجة. المنتخب الكندي يتقدم بثلاثية نظيفة. كرة تصل لارن جوناثان ديفيد سجل ثنائية. تلعب الكرة الكندية من جونسون من اليمين

0: مرمى بندا يتصدر، تشتيت من جاسم جابر في اللقطة الماضية تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية جانبية. صعب المباراة، صعب المباراة. كرة منقولة من بوكانان، عودة إلى الخلف من جديد عن طريق أوشتاكيو. بوكانان يمرر كرة، أوشتاكيو من جديد وصلت هذه الكرة من الطرف الأيمن عرضية، لكن التغطية كانت موجودة. تتحول الكرة كورنوليوس، أوشتاكيو من الطرف الأيسر لمنتخب كندا، تلعب هذه الكرة لاريا. دقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع والذي قدر بست دقائق، بتصل الكرة من جديد للمنتخب الكندي. دوفوجرول يلعب كرة في اليسار، بتعود الكرة عن طريق أكرم، أكرم إلى أيوب، لكن مقطوعة من دوفوجرول. بدنيا منتخب كندا يلعب بشراسة. هذا هو جيسي مارش المدرب الذي أراد أن يعوض يعني مباراة البوسنة، لأن أمام البوسنة شكل الكثير من الخطورة منتخب كندا. الشوط أول إذن ينتهي، كندا 3 قطر لا شيء، ألقاكم عن طريق الشوط الثاني.
1: المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

تغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.

0: تغطية مباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: Crushing my opponents, foot up out the break, cleaning out a plate, finna make bang, finna make history, turn this pain to energy.

0: التغطية المباشرة للإذاعة الرياضية الأولى راديو دلتا.
1: في كأس العالم فيفا 2026 في كندا، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. شوط أول انتهى بتقدم منتخب كندا بثلاثية نظيفة على حساب منتخب قطر الذي يلعب بعشرة لاعبين منذ أن طرد اللاعب همام الأمين في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء تحديدا منذ الدقيقة 33. تبديلان في تشكيلة منتخب قطر: محمد مناعي دخل بديلا أحمد فتحي، كذلك دخل بديلا لعب جاسم جابر، غادر أرضية الملعب، وأيضا إدميلسون هو الآخر غادر أرضية الميدان. وبالتالي تصبح تشكيلة منتخب قطر: بندب في حراسة المرمى، أيوب العلوي، بيدرو ميغيل، خوخي، بوعلام، سلطان البريك، هناك عيسى لاي، أحمد فتحي، عاصم مدبو، أكرم عفيف، ومحمد مناعي على الأسماء الموجودة في تشكيلة منتخب قطر في هذا اللقاء. بالنسبة لمنتخب كندا، بومبيتو دخل بدلا من كورنوليوس، لعب طبعا اللي عنده بطاقة صفراء غادر أرضية الملعب، وبالتالي بومبيتو هو من دخل بديلا في تشكيلة منتخب كندا في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. بومبيتو اللاعب الذي عاد من الإصابة يتواجد الآن أساسي في هذا الشوط الثاني، كرة منقولة أو يتواجد كبديل في هذا الشوط الثاني. مشتاكيوم لمنتخب كندا، مهم جدا عدم استقبال أهداف أخرى. منتخب قطر مباراة القادمة أمام منتخب البوسنة، منتخب كندا سيلعب مباراة القادمة أمام منتخب سويسرا، 4 نقاط لسويسرا، 4 نقاط لمنتخب كندا عطفا على هذه النتيجة. الآن منتخب قطر وهو يلعب منقوص العدد، الفرصة ما زالت موجودة في مباراة البوسنة القادمة. بالنسبة للمنتخب القطري، كرة تلعب، مشتاكيو يرسل كرة عالية، تتحول الكرة من عاصمة دبو، مشتاكيو في الضغط بنفس الطريقة يحاول أن يضغط منتخب كندا في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء، يحاول أن يزيد من ضغطه المنتخب الكندي. مشتاكيو كرة في وسط الميدان، بتعود الكرة من جديد للمنتخب الكندي عن طريق إسماعيل كوني، عرضية، تغطية موجودة، لكن الكرة بتعود مرة أخرى عن طريق أحمد وعلي أحمد، يلعب الكرة في الطرف الأيسر لمنتخب كندا، علي أحمد يمرر الكرة من على مشارف منطقة الجزاء، تتحول الكرة من جانبي أوشتاكيو والتمرير، النقلة في اليسار، محاولة المرور لمنتخب كندا، فرصة كوني تزيد من إسماعيل، تتحول الكرة من جديد، جونسون عنده كرة، عودة لأوشتاكيو، الكرة ما زالت مستمرة لمنتخب كندا، عرضية، تتحول الكرة مرة أخرى في وسط الملعب عن طريق اللاعب لوك دوفوجرول، يمرر الكرة من الجهة اليمنى المنتخب الكندي، كرة إلى الخلف بتعود، أوشتاكيو يسيطر ويفرض سيطرته منتخب كندا، علي أحمد في كرة من اليسار، علي أحمد لكنها تتحول إلى ركلة مرمى، كرة إلى ركلة مرمى لمنتخب قطر. ركلة مرمى عند الحارس محمود فونداب على تنفيذ ركلة المرمى لمنتخب قطر في هذه اللحظات، حارس اللي تألق في المباراة الأولى. ملعوبة الكرة عالية، أكرم في الاستلام، كرة أكرم مقطوعة، تتحول الكرة مجددا عن طريق بومبيتو أوشتاكيو لمنتخب كندا، تمرير هنا إلى جونسون في اليمين، جونسون والعرضية، لكن موجود مدافع منتخب قطر سلطان البريك، اندخل بديلا في الشوط الأول من يوسف عبد الرزاق، تتحول الكرة من جديد لمنتخب كندا، أوشتاكيو يلعب كرة من الطرف الأيسر عن طريق لاعب منتخب كندا، نقلة في اليسار، علي أحمد، علي تمرير الكرة تتحول من الجهة اليمنى، عرضية تأتي بالكعب منقولة، بعد ذلك فرصة لكندا. الكرة ما زالت للمنتخب الكندي عن طريق بوكانان، بوكانان وعرضية أخرى إلى خارج الملعب، ركلة ركنية، ركلة ركنية، ركلة ركنية لمنتخب كندا. إسماعيل كونيب يتحدث مع حكم اللقاء كريستيان كراي، كان يطالب بوجود لمسة يد في اللقطة الأخيرة. الحكم تشيلي يشير إلى ركلة ركنية لمنتخب كندا. على يسار حارس المرمى الحارس محمود بونداب أشتاكيو، طبعا حكم التقنية، تقنية الفيديو. الآن حسم الأمر، ستنفذ ركلة الركنية، ما فيها شيء. الكرة الماضية ركلة ركنية لمنتخب كندا، عرضية داخل منطقة الجزاء. عاصم مدبوم يصل الكرة، عاصم مدبوم سرعان ما يخسر الكرة، خسارة حيازة الكرة في اللقطة الماضية. منتخب كندا يعني تقريبا بنفس الصورة التي شاهدناها في الشوط الأول، وكأنه امتداد لشوط المباراة الأول. هنا عاصم دبر وخطأ على عاصم، خطأ لي إصابة قوية للاعب منتخب كندا، إصابة قوية للاعب منتخب كندا. سلام لي إسماعيل كوني واقع على أرضية الميدان، عاصم دبو وتدخل في اللقطة الأخيرة. عاصم هنا يحاول أن يعتذر عن هذا التدخل، إصابة إسماعيل كوني. يتوقف اللاعب في هذه اللحظات لإسعاف إسماعيل كوني، لنتمنى له السلامة. لاعب منتخب كندا، وهنا طبعا عاصم مدبو، والتدخل اللي كان في اللقطة الأخيرة من عاصم مدبو. لبوتيغي هنا طبعا يعني عاصم مدبو أكيد يعني ولا لاعب يريد أن يصيب لاعب ويتسبب في إيذاب لاعب كرة القدم، السيما في بطولة كأس العالم. وهنا نشاهد حسرة وحزن أيضا عاصم مدبو. حكم اللقاء الآن يشر بطاقة حمراء على عاصم مدبو ليغادر أرضية الملعب بالبطاقة الحمراء، نظير هذا التدخل. وبالتالي منتخب قطر سيكمل هذه المباراة بتسعة لاعبين. شاهدونا عاصم مدبو اللي طبعا تقبل البطاقة الحمراء، لكن ويعلم أن المباريات فوز وخسارة، لكن أهم شيء هي سلامة اللاعبين داخل أرضية الملعب، سيما في بطولة بحجم بطولة كأس العالم. عاصم مدبو يغادر أرضية الملعب بالبطاقة الحمراء بعد التدخل على اللاعب إسماعيل كونيب، ويحاول الاعتذار عاصم مدبو من لاعب منتخب كندا.

يتوقف اللعب في هذه اللحظات. لابوتيغي خلاص يعني لاعب تدخل ولاعب طرد لاعب منتخب كندا وبدلاء والمدرب أيضا جيسي مارش. هنا جماهير المنتخب الكندي تصفق للاعب اللي غادر أرضية الملعب إسماعيل كونيب. إسماعيل كونيب اللي نتمنى له السلامة. وبالتالي التبديل الاضطراري سيحدث في تشكيلة منتخب كندا. هذا جيسي مارش مباراة يعني ظروفها صعبة جدا الآن على منتخب قطر. ظروف المباراة أصبحت أصعب وأكثر صعوبة الآن مع نقص عددي بتسعة لاعبين. منتخب قطر عليه أن يلعب هذه المباراة لأكثر من 35 دقيقة. هنا عاصمة دفو البطاقة الحمراء

سنة في اللعب من جديد يا أحب الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان. سيسأل في اللعب في هذه اللحظات. شاهدون التأثر أيضا لاعب منتخب كندا اللاعب ريتشي لاريا لإصابة زميله اللي يغادر أرضية الملعب تحت التصفيقات إسماعيل كونيب. من نتمنى له السلامة لاعب منتخب كندا اللي يغادر أرضية الملعب بعد التدخل كان موجود. صليبة سيدخل بديلا في تشكيلة منتخب كندا. لابوتيغ بمن يفكر الآن سيسأل في اللعب. منتخب كندا وتبديل قادم صليبة يدخل بديلا إسماعيل كوني يغادر أرضية الملعب وطبعا غادر أرضية الملعب مصابا. واحد من أبرز اللاعبين في منتخب كندا في وسط الملعب صاحب إحصائيات كبيرة. يتصل هذه الكرة في اليمين للمنتخب الكندي. يسأل في اللعب محاولة لمنتخب كندا تتحول إلى خارج الملعب. رمية التماس يعني هذه من المباريات اللي ودك 35 دقيقة تصبح 3 دقائق وحتى أقل يعني بتسعة لاعبين الأمر صعب الآن مع التأخر بهذه النتيجة. كرة من أحمد فتحي وخطأ لأحمد فتحي في الكرة الماضية خطأ لأحمد فتحي في الكرة الأخيرة. تبديل قادم في تشكيلة منتخب قطر. أكرم يغادر أرضية الملعب. الهاشمي حسين يدخل بديلا في هذه اللحظات. الهاشمي يدخل بديلا في تشكيلة منتخب قطر. خوخي بوعلام على التنفيذ يرسل هذه الكرة طويلة تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. هذه كرة سابقة أيامك أو في الوقت الذي كان فيه إسماعيل كونيب داخل أرضية الملعب قبل الإصابة القوية. كرة منقولة من بوكانان يحاول عرضية من بوكانان لكنها سهلة عندها حارس المرمى محمود بونادا سيطر على الكرة الماضية. بونادا يرسل كرة طويلة منقولة الكرة عالية في وسط الميدان لمصلحة منتخب كندا. تقدم في اليسار لرياب يسقط ويتحصل على خطأ لاريا يلعب هذه الكرة في اليسار علي أحمد شتاكيو تمريرة بعد ذلك من صليبة لمسة في الطرف الأيمن للمنتخب الكندي. تعود الكرة من جديد ترسل هذه الكرة عرضية لكنها مرت طالت تحولت إلى خارج الملعب إلى رمية التماس. رمية جانبية أوشتاكيو كرة في اليسار ريتشي لاريا عنده كرة عرضية تتحول إلى خارج الملعب. ركلة ركنية مرة أخرى لمنتخب كندا. ربع ساعة مضت من زمن الشوط المباراة الثاني. طبعا توقف الوقت أيضا كثيرا في هذه ربع ساعة لإصابة إسماعيل كوني إصابة قوية
إصابة الأصعب حتى الآن في بطولة كأس العالم. لا نتمنى أن نشاهد إصابات أكثر. كرة من ركلة ركنية ستنفذ. منتخب كندا يبحث عن الهدف الرابع. إبعاد وكرة بتعود من جديد للمنتخب الكندي. وصلت الكرة هنا في اليمين. عادت الكرة إلى الخلف عن طريق بومبيتو. بومبيتو يمرر الكرة في اليمين لمنتخب كندا عرضية تتحول إلى خارج الملعب. ركلة ركنية. ركلة ركنية. عودة إلى الخلف من جديد للمنتخب الكندي من هذه المسافة تزيد لكن بعيدة. لكن قبله هناك خطأ. بطاقة صفراء على أحمد فتح. حكم اللقاء يشر البطاقة الصفراء على أحمد فتحي. هذه الكرة الماضية والتسديدة لكن الحكم طبعا اعتبر تدخل أحمد فتحي يستحق خطأ ويستحق كذلك بطاقة صفراء. خطأ موجود لمنتخب كندا. يعني المباراة تغير مجراها في شوط المباراة الأول. هل يسأل لوبوتيغي على خياراته بالدخول بنفس التشكيلة مباراة الماضية أمام منتخب سويسرا؟ شاهدنا التألق كان استثنائي من حارس المرمى بوندم وبالتالي وأيضا لوبوتيغي كان يعلم جيدا أن هذه المباراة في كندا وفي أرض كندا أمام جماهير كندا ويعلم تماما حيوية لاعب منتخب كندا. لكن هذا الذي جرى هذا اللي صار. كرة من ركلة ثابتة لمصلحة المنتخب الكندي في هذه اللحظات. الركلة ثابتة لمنتخب كندا الآن. كرة من الركلة الثابتة ستنفذ. صليبة على التنفيذ بالقدم اليمنى. صليبة والتسديد والهدف. الهدف الرابع للمنتخب الكندي. هدف جميل جدا من صليبة لمنتخب كندا. تسديدة كانت حاضرة وفرحة رئيس وزراء كندا الحاضر هنا. جماهير الكندية كذلك تسعد برابع الأهداف للمنتخب الكندي عن طريق اللاعب صليبة من دخل بديلا في شوط المباراة الثاني ويرفع قميص إسماعيل كوريب في لحظة فيها الدعم لزميله الذي غادر أرضية الملعب مصابا. منتخب كندا يسجل الهدف الرابع. نيثن صليبة من يلعب في صفوف أندرلخت الفريق البلجيكي هو من سجل رابع الأهداف. كرة في شباك بونداب صدمت في القائم الأيسر لتستقر في الشباك. جميل هذا الهدف للمنتخب الكندي. أربعة أهداف نظيفة هكذا أصبحت النتيجة بتسعة لاعبين منتخب قطر. كرة منقولة لمصلحة منتخب كندا عرضية من أجل الهدف الخامس الآن. حذاري من هذه الكرة لمنتخب كندا. منقولة كرة في الطرف الأيسر. بتعود الكرة من جديد عن طريق لارن. ترسل الكرة عالية داخل منطقة العمليات لكنها تشتت تبعد. تصل الكرة من جديد. وصول بعد ذلك من اليسار. بالمناسبة الهدف اللي سجله لاعب منتخب كندا صليبة هو الهدف رقم 75 من الركلات الحرة المباشرة. الهدف رقم 75 من ركلة حرة مباشرة. ولا محمود بوندا واقع على أرضية الملعب يشتكي من إصابة. سلامة لمحمود بوندا حارس مرمى منتخب قطر. تألق ورقم تاريخي كان في مباراة المنتخب السويسري الأولى.
وهذا الهدف في الأول من ركلة حرة مباشرة في بطولة كأس العالم الحالية عن طريق اللاعب صليبا.

لوبوتيكي. كثير من الحديث من دون أدنى شك حول خيارات لوبوتيكي والتشكيلة التي بدأ بها المدرب الإسباني، بينما الجماهير المكسيكية انتصار تاريخي، هو الأول في تاريخ كندا في بطولة كأس العالم، ونشاهد أيضا حتى الجماهير القطرية هي الأخرى ما زالت حاضرة وتتفاعل أيضا مع الجماهير. أكد هي الروح الرياضية كرة القدم التي توحد العالم من دنيا أدنى شك. منقولة كرة من اليمين لمنتخب كندا، ملعوبة كرة داخل منطقة الجزاء، عرضية الآن تأتي، تتحول الكرة بعد ذلك إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية من جديد لمصلحة المنتخب الكندي، ركلة ركنية ستنفذ الركلة الركنية. أشتاكيو على التنفيذ، يلعب كرة إلى الخلف، علي أحمد من هذا المكان، تمهيد في اللقطة الماضية وصلت إلى بوكانان، التغطية كانت موجودة، مناعي يشتت هذه الكرة بتعود لمصلحة منتخب كندا ليتصدر هذه المجموعة. الآن منتخب كندا يتصدر المجموعة الثانية، بعيد الكرة إلى خارج الملعب، ركلة مرمى

هذه الإعادة لهدف في كندا الثالث. وهنا سليبا اللي يدعم زميله إسماعيل كوني اللي نتمنى له السلامة بطبيعة الحال في واحدة من اللقطات المؤسفة التي شاهدناها في هذا اللقاء. نشاهد هناك أيضا الجماهير القطرية التي ما زالت موجودة حاضرة تساند منتخب بلادها. هذا المنتخب طبعا الذي صنع لهم الفرح في الكثير من المحطات ومنها محطة كأس العالم من خلال المباراة الأولى. بينما هنا جماهير كندية أسعد في هذه اللحظات مع تقدم. بالمناسبة منتخب كندا لم يخسر في مدينة فانكوفر منذ عام 2016، أربع مباريات خاضها هنا في فانكوفر منذ الخسارة من أمام منتخب كولومبيا في 2016. أولواشي يدخل بديلا اللاعب اللي كان أساسي في المباراة الماضية. شافل بارك كذلك يدخل هو الآخر بديلا. منتخب كندا مباراة القادمة ستكون أمام منتخب سويسرا من أجل صدارة هذه المجموعة. المباراة ستلعب أيضا في هذا الملعب في ملعب بي سي بليس وهنا في فانكوفر. أولواشي شافل بارك هما اللذان دخلا في تشكيلة منتخب كندا. ملعوبة الكرة لبيدرو لمنتخب قطر تتحول إلى رمية تماس. 19 دقيقة تتبقى، نتمنى أن تمر سريعة من دون ضرر أكبر، من دون استقبال أهداف أكثر. منتخب قطر ما زالت لديه أمال لبلوغ الدور القادم في المباراة التي ستكون مصيرية أمام منتخب البوسنة هناك في سياتل. تلعب الكرة خطة لأوشتاكيو، خطة لأوشتاكيو كرة من ركلة ثابتة لمنتخب كندا. هذا هو جيسي مارش، أول أمريكي يدرب منتخب ليس منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في بطولة كأس العالم. يريد أن يقود كندا لأبعد نقطة ممكنة. تأهل سيكون تاريخي إلى الأدوار الإقصائية لمنتخب كندا إن اكتمل للكنديين. كرة منقولة عرضية داخل منطقة الجزاء. الهاشمي يؤمن على هذه الكرة إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. التذكير بأن منتخب قطر يلعب بتسعة لاعبين منذ طرد همام الأمين في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء في الدقيقة 33 بالتحديد، وبعد ذلك الطرد على عاصم مدبو في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. ركلة ركنية ملعوبة كرة لافة لمصلحة منتخب كندا. بوكانان عنده كرة، عودة إلى الخلف للمنتخب الكندي. بتصل هذه الكرة من جديد، ملعوبة كرة عالية. هل بالغ لوبوتيغي في البداية بالتراجع إلى الخلف؟ طبعا المحللين والخبراء هنا في بي ان حديث كثير سيكون. بينما هنا الصورة، صورة فيها الاعتزاز وصورة فيها الفخر وصورة كذلك فيها الوفاء بالنسبة للجماهير القطرية التي تتواجد هنا في فانكوفر. تعنت السفر لتساند العنابي الذي أسعدها في الكثير من المحطات ومنها المباراة الأولى، وما زالت تؤمن أن هذا المنتخب قادر على الذهاب بعيدا في المباراة الثالثة. كرة منقولة لمنتخب كندا. أوشتاكيو عودة إلى الخلف من جديد. سليبا يمرر كرة في اليمين للمنتخب الكندي. أوشتاكيو بوكانان كرة ما زالت كندية. تمهيد في الطرف الأيمن، بعد ذلك بولادا يتصدى. بوكانان عنده كرة يحاول فيها تصويبة أخرى
ومن ثم متابعة وهدف خامس، هدف خامس لمنتخب كندا. أراد إبعاد الكرة محمد مناعي في اللقطة الماضية، لكن الكرة استقرت في الشباك لتسجل النتيجة بخامس أهداف في كندا في هذا اللقاء. خمس أهداف لكندا، لا شيء لمنتخب قطر. هكذا أصبحت النتيجة هنا في ملعب بي سي بليس فانكوفر. نتيجة صعبة، نتيجة كبيرة مع كل ما حدث هنا في هذا اللقاء. شاهد الكرة لمصلحة المنتخب الكندي، الطبيعي جدا أن يسجل منتخب كندا مع وجود 9 لاعبين وطرد للاعبين في منتخب قطر. هذه الكرة في البداية مناعي أراد تشتيت الكرة، لكن الكرة استقرت في الشباك. هدف عكسي بعد تزيدة اللاعب شافلبر في اللقطة الماضية. خمسة كندا لا شيء قطر، هكذا أصبحت النتيجة في هذا اللقاء. ربع ساعة متبقية، أنا أنظر للوقت، كرة منقولة عرضية وصلت بعد ذلك من الطرف الأيسر، عودة إلى الخلف من صليبة، بعد ذلك تسديدة بعيدة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. ليلة للنسيان هنا في فانكوفر. نعم هي كذلك، هي كذلك، ونتمنى أن تكون الليلة هناك في سياتل مختلفة عما حدث هنا في فانكوفر لمنتخب قطر لحصد أول نقطة عربية في بطولة كأس العالم في هذه النسخة. كرة تلعب، أشتاكي عند كرة يلعبها هنا في اليمين، تمريرة بينية بالكعب بعد ذلك تنقل، تتحول الكرة مرة أخرى لمصلحة منتخب كندا. بومبيتو يرسل كرة إلى أقصى اليسار، شافلبرغ يعيد كرة الخلف من هذا المكان، تسديد الأنتاتي، منتخب كندا يبحث عن الهدف السادس، ركلة ركنية، ركلة ركنية. ستنفذ الركلة الركنية لمنتخب كندا على يمين حارس المرمى بونداب، عرضية داخل منطقة الجزاء بالرأس، تشتت وتبعد. شافلبرغ، أشتاكيو، منقولة كرة في اليسار تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. الآن ركنية لمصلحة المنتخب الكندي. شافلبرغ، كرة دب، يبعد الكرة إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية. أكد هو حال كرة القدم، يعني بعض التفاصيل قد تجر بعدها تفاصيل أكبر، وهذا ما حدث في هذه المباراة. كرة من ركلة ركنية لمنتخب كندا، عرضية ترسل بالرأس تبعد ومن ثم تشتت. زال منتخب كندا يعني يكثف من محاولاته في هذا اللقاء، تصل الكرة بعد ذلك في محاولة عرضية الآن تأتي، لكن التغطية موجودة، إبعاد الكرة إلى خارج الملعب، ركلة ركنية.
ستنفذ ركلة الركنية. هل بالغ لوبوتيغي في بداية التشكيلة في العودة إلى الخلف؟ كثيرة هي الأسئلة، نعم كثيرة هي الأسئلة. كرة من ركلة ركنية ستنفذ، عرضية داخل منطقة الجزاء، تعود الكرة شافلبورغ والتصويبة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. لكن كرة القدم بكل حالاتها عليك أن تتقبل فيها كل شيء. نعم هناك منتخبات كبيرة خسرت بنتائج أكبر، التاريخ سجل ما هو أكبر وأكبر وأكبر، وبالتالي هكذا هو حال كرة القدم. لكن التعلم من بعض الهفوات، كرة منقولة عن طريق بوكانان ولوبوتيغي، مباراة القادمة أمام منتخب البوسنة، تصل الكرة لمصلحة منتخب كندا في اليمين، تعود الكرة من جديد في اليسار، شافلبار يلعب كرة، تمريرة من الطرف الأيمن، بعد ذلك عرضية لكن بوندا يتصدى، تتحول إلى خارج الملعب إلى رمية تماس. وصلت الكرة عرضية أخرى لمنتخب كندا، شافلبورغ عرضية، بعد ذلك بوندا يتصدى، الكرة بتعود لمنتخب كندا، عرضية أخرى بالرأس من لاي وتزيد من شافلبورغ، تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. بوندا واقع على أرضية الملعب، سلامات لبوندا، معلش يا محمود يا بوندا، حارس قدم مباراة بطولية أمام منتخب سويسرا، وحتى اليوم يعني ظروف المباراة بالنسبة لحارس المرمى لم تساعد أيضا بوندا، لنتمنى له السلامة. هدف خامس كان هدف عكسي، وبالمناسبة 6 أهداف عكسية في بطولة كأس العالم الحالية، وللأسف أن 4 أهداف من الأهداف العكسية 6 كانت للمنتخبات العربية، لكن هذا هدف، هذا الهدف الأجمل للمنتخب الكندي هذه الليلة، واحد من أجمل أهداف البطولة من دون أدنى شك، أول هدف من ركلة حرة مباشرة في هذا اللقاء، هذا هو الهدف العكسي، 6 أهداف عكسية في البطولة. أربعة منها وكما ذكرت في مرمى المنتخبات العربية، اللي نتمنى لها التوفيق فيما هو قادم. شاهدنا تعادل لقطر في مباراته الأولى، شاهدنا تعادل لمصر أمام منتخب بلجيكا، تعادل السعودية أمام الأوروغواي، تعادل المغرب قبل ذلك أمام منتخب البرازيل، من ثم يعني نتائج لم تكن هي المأمولة في بعض المباريات ومنها هذه المباراة، لكن كأس العالم يعطيك فسحة للتعويض لا سيما في هذه النسخة. كرة تصل من اليسار لمصلحة المنتخب الكندي، بينية الكرة بتعود مرة أخرى لمنتخب كندا، تزيد بعد ذلك محاولة ما زالت قائمة، تزيد أخرى على إبعاد والتشتيت، الكرة داخل منطقة الجزاء، هاشم الله والهاشم الحسين، منقولة كرة من شافلبورغ لمنتخب كندا ليحاول أن يسجل، كرة من بوندا يتمكن من هذه الكرة محمود، بوندا
تطويل الكرة. طبعا بعد هذا اللقاء مباراة المكسيك أمام منتخب كوريا الجنوبية، واحدة من المباريات المنتظرة لمنتخبين في المجموعة الأولى حققا الفوز. منتخب المكسيك الذي فاز في مباراة الافتتاح على حساب جنوب أفريقيا، ولدينا كرة لمنتخب كندا. كندا في كرة، كندا في محاولة من الطرف الأيمن، عرضية أخرى بالرأس بيدرو، بعد ذلك كابونادا يلتقط هذه الكرة. كوريا فازت على تشيكيا بهدفين مقابل هدف وحيد. وبعد هذه المباراة، مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية، هذا هو جيسي مارش مدرب المنتخب الكندي. تلعب الكرة، لمنتخب كندا هنا في اليمين، محاولة كندية تزيد، صدمت في دفاع منتخب قطر. شافلبرغ عنده كرة، تعود الكرة مرة أخرى، لمسات قصيرة، صليبة والعرضية تتحول إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية، ركلة ركنية. لوكاس مينديز سيدخل بديلا في تشكيلة منتخب قطر. أحمد فتحي وغادر أرضية الميدان، أحمد اللي دخل بديلا في هذا الشوط الثاني من هذا اللقاء. هنا ركلة ركنية هي الرابعة عشر لمنتخب كندا في هذا اللقاء. لوكاس مينديز هو البديل. كرة من ركلة ركنية ستنفذ لمنتخب كندا، عالية بعد ذلك مستمرة، تشتت من خوخي، تتحول لأوشتاكيو. أوشتاكيو في التمرير، الهاشمي في التغطية، خطأ كان موجود للهاشمي الحسين في اللقطة الماضية، خطأ. ثلاث دقائق تتبقى على نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الثاني من هذا اللقاء. عالية الكرة وطويلة في وسط الملعب مرة أخرى، رمية التماس، للمنتخب الكندي. كندا في كرة من الطرف الأيمن، عودة إلى الخلف مرة أخرى، اشتاكي والعرضية ترسل لكن السهلة عند محمود بوندا. محمود بوندا التقط الكرة الأخيرة، يلعب

ترسل الكرة من الركنية، فرصة لمنتخب كندا، محاولة التسديد والتسديد هنا تأتي شافلبورغ من جديد، محاولة جوناثان ديف، لوكاس مينديز، الكرة ما زالت، خوخي بوعلام يسقط ويتحصل على خطأ، خوخي وخطأ كان موجود في اللقطة الماضية. كم سيضيف الحكم التشيلي كريستيان غاراي، وقت محتسب بدلا من الضائع. هذه صورة الملعب بسيبليس في فانكوفر، ملعب الذي احتضن مباراة تركيا أمام منتخب أستراليا، وهذه المباراة الثانية في هذا الملعب، سيحتضن أيضا مباراة منتخب مصر أمام منتخب نيوزيلندا. تسع دقائق وقت محتسب بدلا من الضائع، أضاف حكم المباراة. طبعا اللاعب توقف في وقت إصابة إسماعيل كونيب. ملعوب الكرة عالية لكنها تتحول إلى خارج الملعب، إلى ركلة مرمى. تلعب هذه الكرة في وسط الميدان لمصلحة المنتخب الكندي. منقولة الكرة عن طريق شافلبورغ، عودة إلى الخلف لمنتخب كندا، صليبة والتسديد، والهدف السادس لمنتخب كندا، سادس هدف في كندا عن طريق جوناثان ديف يسجل الهدف السادس في هذه اللحظات. جوناثان ديف بالكرة التي وصلت إليه من خلال صليبة، وبالتالي هدف سادس لمنتخب كندا. هاتريك لهذا اللاعب الكندي جوناثان ديف، الهاتريك الثاني في بطولة كأس العالم الحالية. شاهدنا هاتريك ليونيل ميسي، بينما هنا جوناثان ديف يوقع على الهاتريك مع منتخب كندا، ويعادل الأسطورة ليونيل ميسي بعدد الأهداف في بطولة كأس العالم. جوناثان ديف أول هاتريك في تاريخ كندا، في أول يوم تحقق فيه كندا الفوز في بطولة كأس العالم. 6 أهداف نظيفة، كذا أصبحت النتيجة في مباراة للنسيان لمنتخب قطر. كرة تلعب لمصلحة المنتخب الكندي، عرضية بتعود الكرة من جديد، ريتشي لاريا يلعب كرة عن طريق شافلبورغ، سهلة عند محمود بوندب، منتخب كندا فوز تاريخي، أول فوز له في بطولة كأس العالم في مباراته الثامنة بعد 7 مباريات لم يتذوق طعم الفوز منتخب كندا. هذا أول فوز في تاريخ كندا في كأس العالم. منقولة كرة للمنتخب الكندي، صليبة، تمريرة في اليمين، بعد ذلك عرضية تتحول إلى رمية تماس لمنتخب كندا. تلعب الكرة إلى الخلف عن طريق ريتشي لاريا، شافلبورغ، عرضية لكن سهلة عند محمود بوندب، تمكن من هذه الكرة.

ثلاث أهداف في شوط المباراة الأول وحال الطرد، ثلاث أهداف في شوط المباراة الثاني وحال الطرد. سنشاهد ماذا سيبرر لوبوتيغي. كرة منقولة، أشتاكيو لمنتخب كندا، بومبيتو، جونسون، محاولة للمنتخب الكندي، عرضية ترسل عالية، الكرة بتعود مرة أخرى للمنتخب الكندي، بومبيتو من جديد، عرضية لكن خوخي في الإبعاد تتحول إلى خارج الملعب، ركلة ركنية. وصلت الكرة داخل منطقة الجزاء، ركلة ركنية من جديد. تلعب الكرة إلى الخلف، ريتشي لاري، عرضية أخرى بالرأس لكن الكرة تصل، هناك خطأ كان موجود، خطأ كان من لارن في اللقطة الماضية. بالمناسبة جوناثان ديفيد هو ثاني لاعب من خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية يسجل هاتريك في كأس العالم. نعم، هذا جوناثان ديفيد هو ثاني لاعب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يسجل هاتريك في كأس العالم. الأول كان الأمريكي بيرت باتنوود اللي سجل أمام الباراغواي في عام 1930 وكان أول هاتريك في تاريخ كأس العالم. كرة تصل من الطرف الأيمن لمنتخب كندا، ملعوبة الكرة في اليسار تتحول إلى خارج الملعب، رمية تماس. ثلاث دقائق متبقية على نهاية الوقت المحتسب بدلا من الضايع والذي قدره الحكم بست دقائق. ملعوبة الكرة، أوشتاكيو منقولة كرة في اليسار، بعد ذلك عرضية سهلة عند حارس المرمى. روبان سايس في الاستوديو التحليلي تحدث أن لوبوتيغي كان قد احترم المنتخب الكندي في التشكيلة التي دخل بها. أنا ذكرت بأن بعض التفاصيل تجر تفاصيل أكبر. كرة منقولة إلى الخلف تصل عن طريق أوشتاكيو، لكندا جونسون، يمرر كرة في الطرف الأيمن، عرضية ترسل عالية لكن الكرة طالت، تحولت هنا في اليمين، عملية دفع أعتقد كانت موجودة. نعم هناك عملية دفع في اللقطة الماضية وبالتالي خطأ، خطأ هاشم حسين يتحصل على خطأ في اللقطة الأخيرة. هذه كرة سليبة مكان متسلل جوناثان ديفيد، جوناثان ديفيد مكان متسللا، لاعب اللي سجل الهاتريك، هاتريك ثاني في بطولة كأس العالم الحالية، الأول الأسطورة ليونيل ميسي. وللأسف أن الهاتريك الأول كان في مرمى منتخب عربي والهاتريك الثاني أيضا. كرة تلعب، لوكاس مينديس يعترض على قرار السيد كريستيان غاراي باستمرارية اللعب، كان يطالب بوجود خطأ. ملعوبة الكرة لمنتخب كندا هنا في اليسار، عرضية بعد ذلك التغطية موجودة، تشتت هذه الكرة عالية. تصل الكرة للمنتخب الكندي، الثواني الأخيرة على نهاية، تمريرة بينية للمنتخب الكندي، محاولة المرور بعد ذلك التشتيت والإبعاد.